وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب، إن بغيت شوارع

0: شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

السبت البنفسجي. نظمت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ملتقى المسؤولية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة 2026 بالشراكة مع إدارة المسؤولية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

الخاص والقطاع غير الربحي، إلى جانب عدد من المختصين والمهتمين بمجالات المسؤولية الاجتماعية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي، في حياة الإنسان لحظات يحتاج فيها أن يتوقف قليلاً، لا لكي يراقب الناس بل لكي يراقب نفسه، ولا ليحصي أخطاء غيره بل ليراجع أخطاءه هو، ولا لينشغل بما فاته من الدنيا فقط بل ليتأمل فيما قد يفوته من آخرته. وهنا يبرز معنى عظيم من معاني الإيمان، ومعنى جليل من معاني الصدق مع الله، ألا وهو محاسبة النفس. محاسبة النفس ليست لوناً من التشاؤم، وليست انكساراً سلبياً، وليست قسوة على الذات، بل هي نور يبصر به الإنسان طريقه، وميزان يزن به أيامه، ومرآة يرى فيها حقيقة حاله. هي أن يسأل الإنسان نفسه بصدق: أين أنا من الله؟ كيف أمضي يومي؟ ماذا أصلحت؟ ماذا أفسدت؟ ما الذي ينبغي أن أتركه؟ وما الذي يجب أن أزداد منه؟ إن كثيراً من الناس يعيشون حياتهم وهم يراجعون أعمال غيرهم، ويتحدثون عن تقصير من حولهم، ويغضبون لأخطاء الناس، لكنهم ينسون أن لهم أنفساً أولى بالمراجعة، وقلوباً أولى بالإصلاح، وأعمالاً ستعرض بين يدي الله يوماً ما. ومن هنا كانت محاسبة النفس علامة حياة القلب، لأن القلب الحي لا يرضى أن يمضي يومه دون أن يعرف ماذا قدم فيه لربه، وماذا حمل فيه من خير أو شر.

أيها الأحبة، لو تأمل الإنسان في شؤون دنياه لوجد أنه لا يترك أمرا مهما بلا حساب، فالتاجر يراجع تجارته حتى لا يخسر، وصاحب العمل يحصي دخله ومصروفه حتى لا يضيع، والطالب يراجع أداءه حتى لا يفوته النجاح. فكيف بأمر الآخرة وهو أعظم الأمور كلها؟ كيف بعمر يمر وبأيام تكتب وبصحائف تمتلئ وبلقاء مع الله لا ريب فيه؟ إن النفس إذا تركت بلا محاسبة مضت مع الهوى، واعتادت التأجيل، واستسهلت الذنب، وبررت التقصير، حتى قد يصل الإنسان إلى مرحلة لا يرى فيها الخطأ خطأ كما ينبغي، ولا يشعر بثقل الغفلة كما يجب. أما إذا اعتاد أن يقف مع نفسه وقفة صدق، فإنه يكتشف مواضع الضعف قبل أن تتفاقم، ويعالج الخطأ قبل أن يتحول إلى عادة، ويرد القلب إلى الله قبل أن يبتعد كثيراً. من جمال هذا الخلق العظيم أن محاسبة النفس لا تعني أن يحتقر الإنسان نفسه، بل تعني أن ينصفها، يرى الخير الذي وفقه الله إليه فيحمده، ويرى التقصير فيستغفر منه، ويرى النعمة فيشكر عليها، ويرى الذنب فيبادر إلى التوبة. فهي مراجعة عادلة لا تهويل فيها ولا تبرير، بل صدق يفتح أبواب الصلاح.

من أهم ما يحاسب الإنسان نفسه عليه عبادته. كيف كانت صلاته؟ هل دخل فيها بقلب حاضر أم أداها بعجلة وغفلة؟ كيف كان مع القرآن؟ هل ورد ثابت من كلام الله أم أن المصحف صار بعيدا عن يومه؟ كيف كان مع الذكر والاستغفار والدعاء؟ هل بقي بينه وبين الله وقت خفي يأنس فيه بربه؟ أم ابتلعت الانشغالات كل شيء؟ ثم يحاسب نفسه على أخلاقه،

لأن الدين ليس عبادات ظاهرة فقط، بل هو معاملة ولسان وقلب. كيف يتكلم مع أهله؟ كيف يرد عند الغضب؟ هل جرح أحدا بكلمة؟ هل ظلم إنسانا في حق؟ هل حمل في قلبه حسدا أو كبرا أو قسوة؟ هل كان رحيما بالضعفاء؟ هل حفظ الأمانات؟ هل كان صادقا في وعوده؟ هذه الأسئلة لا يملك أن يجيب عنها بصدق إلا من أراد فعلا أن يصلح نفسه. من مواضع المحاسبة أيضا الوقت، وهذا باب يغفل عنه كثيرون. فالعمر هو رأس مال الإنسان الحقيقي، وكل يوم يمضي لن يعود. فكم ضاع من الساعات فيما لا ينفع، وكم أهدر من الوقت في غفلة أو تشتت أو أمور لا تعود على القلب ولا على العمل بخير. إن محاسبة النفس على الوقت توقظ في الإنسان معنى المسؤولية، وتجعله أكثر وعياً بما يذهب من عمره دون أثر.

أيها المباركون، من أعظم ثمرات محاسبة النفس أنها تمنع تراكم الغفلة، فالذنب إذا حوسب عليه الإنسان سريعاً تاب منه بسهولة، والتقصير إذا شعر به مبكراً أصلحه، والإعوجاج إذا انتبه له في بدايته سهل تقويمه، أما إذا تأجلت المراجعة فإن الأخطاء تتراكم، والقلب يعتاد، والنفس تتبلد، ثم يصعب بعد ذلك الإحساس بحجم ما فقد. محاسبة النفس تفتح باب التوبة على مصراعي، لأن الإنسان لا يمكن أن يتوب من شيء لا يراه، ولا أن يصلح أمراً لا يعترف به. فإذا جلس مع نفسه بصدق وقال: نعم، أنا قصرت هنا، وأخطأت هنا، وأذنبت هنا، وتهاونت هنا، فقد فتح بذلك على قلبه باباً من الرحمة، فالاعتراف الصادق بداية النجاة، والانكسار بين يدي الله من أعظم أبواب القرب. من الخطأ أن يظن بعض الناس أن محاسبة النفس تورث الحزن الدائم أو القنوط، بل الحقيقة أنها من أعظم أسباب الراحة الحقيقية، لأن الراحة ليست في الهرب من الحقيقة، بل في مواجهتها ثم في إصلاحها. والإنسان إذا راجع نفسه واستغفر ربه وأصلح ما استطاع، شعر بخفة في قلبه ونقاء في روحه ووضوح في طريقه، بخلاف من يهرب من المراجعة ويعيش في فوضى داخلية وهو يظن أنه مرتاح.

إخوتي، لمحاسبة النفس آداب حتى تكون نافعة. أولها الصدق، فلا يجامل الإنسان نفسه ولا يزين لها أخطاءها. وثانيها الهدوء، فلا يحاسب نفسه في لحظة غضب تعميه، بل في وقت سكون يتيح له أن يرى بوضوح. وثالثها التحديد، فلا يكتفي بعبارة عامة مثل أنا مقصر، بل يسأل في ماذا وفي أي باب، وما الخطوة العملية للإصلاح. ورابعها أن تقترن المحاسبة بالأمل لا باليأس، لأن المقصود منها الإصلاح لا تحطيم النفس. من الجميل أن يجعل الإنسان لنفسه وقتاً ثابتاً يراجع فيه يومه أو أسبوعه، ربما بعد صلاة العشاء أو قبل النوم أو في ساعة هادئة من يوم الجمعة، يجلس فيها مع قلبه بعيداً عن الضوضاء ويسأل: ماذا ربحت اليوم لآخرتي؟ هل خرج مني ما يرضي الله؟ هل قمت بما يجب علي؟ هل اعتذرت إن أخطأت؟ هل أصلحت ما أفسدت؟ مثل هذه الوقفات تصنع فارقاً عظيماً، لأنها

0: تمنع الأيام من أن تمر بلا وعي. من أعظم ما يعين على محاسبة النفس قراءة القرآن بتدبر، لأن القرآن يكشف للإنسان حقيقة نفسه ويضع أمامه الموازين الصحيحة، وكذلك صحبة الصالحين، لأن القرب من أهل الخير يوقظ في القلب معنى المراجعة، وكذلك تذكر الآخرة، فإن من تذكر الوقوف بين يدي الله وعرض العمل وسؤال العبد عن عمره وشبابه ووقته وماله صعب عليه أن يعيش غافلا عن نفسه طويلا. أيها الأحبة، إن النفس إذا لم تحاسب نفسها في الدنيا خيف أن تقف يوم القيامة مبهوتة أمام صحيفتها. إن من اعتاد المراجعة هنا والتوبة هنا والإصلاح هنا، فإنه يرجو أن يخف حسابه هناك، لأنه لم يكن مصرا على غفلته، بل كان كلما زل رجع، وكلما أخطأ استغفر، وكلما ابتعد عاد. وهذا هو جمال العبودية، ليست العصمة من الخطأ، بل تكمن في سرعة الرجوع بعد الخطأ. إخوتي، من أعظم ما ينبغي أن نحذر منه أن ننشغل بمحاسبة الخلق عن محاسبة النفس، فذلك باب يفسد القلب ويملأه عجبا، ويجعل الإنسان يرى نفسه بخير دائما، لأنه يقارنها بغيره. أما المؤمن
1: جدة FM على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

حيضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة FM على هواك.
3: كن حذراً، الأصدقاء لهم دور كبير في تعاطي الأبناء للمخدرات. بادروا إلى معرفة أصدقاء أبنائكم، فهم أمانة في أعناقكم. مع تحيات جدة FM.

0: استهلاك الطاقة ليس أمراً عابراً بل مسؤولية بيئية. كل جهاز يعمل دون حاجة هو استنزاف لموارد الأرض. كن واعياً واطفئ ما لا تحتاجه واختر البدائل المستدامة، فترشيد الطاقة حفاظ على البيئة واستثمار في المستقبل.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: السبت البنفسجي.
2: في إطار تحفيز المشاركة وإبراز الجهود المتميزة، تعلن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عن إطلاق جائزة السبت البنفسجي لهذا العام، والتي تأتي تقديراً للجهات والأفراد المتميزين في دعم المبادرة وتعزيز أهدافها. وتشمل الجائزة 4 مسارات: أفضل عرض تجاري، وأفضل فعالية للمبادرة، مبادرة القطاع غير الربحي، وتغطيات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويمكن للراغبين التسجيل في المبادرة والاطلاع على تفاصيلها عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.
3: لوين صيفك؟ تتميز مدينة جدة بوجهتها البحرية اللي تمتد على طول البحر الأحمر، وهي مكان مثالي للتنزه والتأمل. وعلى طول الواجهة راح تكتشفوا المجسمات الفنية الفريدة اللي اختارت بحر جدة بالذات دون بقية مناطق العالم، واللي تم تصميمها بأيدي فنانين عالميين منهم هنري مور وجوان ميرو. تصميم الواجهة البحرية يمزج بين التكنولوجيا الحديثة والجمال الطبيعي المتناسق مع تصاميم العمارة والمباني والأبراج السكنية الحديثة، واللي تطل على المناظر الطبيعية الخلابة لعروس البحر الأحمر. يصل طول كورنيش جدة الشمالي إلى 10 كيلومترات، ويتردد عليه أكثر من 10 ملايين زائر سنوياً، ويمتد إلى جانب البحر في واجهة جدة البحرية مضمار طويل مخصص للرياضة يصل طوله إلى 4500 متر. وفيه العديد من الأنشطة الترفيهية مثل ركوب الدراجات الهوائية والتزلج على الجليد، ركوب الخيل، ركوب القوارب واليخوت، بالإضافة إلى العديد من المطاعم والمقاهي. كمان تقام فعاليات بحرية زي رحلات الغوص ورحلات

0: الأخضر ورحلات السفاري البحرية. لون صيفك
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان

0: احسنت ويعطيكم العافية.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعين.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
4: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة

0: مبادرة القطاع غير الربحي وتغطيات الأشخاص ذوي الإعاقة، ويمكن للراغبين التسجيل في المبادرة والاطلاع على تفاصيلها عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.
1: جدة FM على هواك.

السبت البنفسجي. نظمت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ملتقى المسؤولية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة 2026 بالشراكة مع إدارة المسؤولية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، إلى جانب عدد من المختصين والمهتمين بمجالات المسؤولية الاجتماعية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

0: السبت البنفسجي. نظمت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ملتقى المسؤولية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة 2026 بالشراكة مع إدارة المسؤولية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، إلى جانب عدد من المختصين والمهتمين بمجالات المسؤولية الاجتماعية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: السبت البنفسجي.
2: تأسست هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 266 وتاريخ 27 من شهر جمادى الأولى لعام 1439 للهجرة، وتم تنظيم مهام الهيئة واختصاصاتها باعتبارها هيئة حكومية تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم وتعزيز دورهم في المجتمع والعمل على تطوير الخدمات التي تقدمها الجهات لهم.
3: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.

ديكور راديو وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو وفي سناب شات جدة اف ام وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28 جدة اف ام على هواك.

0: منذ تلك اللحظة المميزة، لحظة ولادة الفكرة في خيال الإنسان، ومروراً بمحاولات ذلك الإنسان المبدع في نقل فكرته من عالم الحلم والخيال إلى أرض الواقع، حتى تلك اللحظة التي عرف فيها ذلك الإنسان أن فكرته تلك سوف تعيش وتنمو وتبصر النور. هنا عزيزي المستمع، سوف نتعرف معا على كل تلك الحكايا والقصص في برنامجنا الجذور. يقدمها مؤيد عمر،
1: ياسين أبو الجداية.
0: يعدها ويخرجها عادل الزهراني. البدايات. تعرف عليها هنا الجذور. من هنا بدأت الحكاية. الخبز. يرتبط تاريخ الخبز بتاريخ استخدام الإنسان للحبوب، ويعتبر اسم الخبز هو المرادف للحياة في كل حضارات العالم، فيشار إلى كسب القوت والمعيشة بالعامية، فيقال أكل عيش، ويرمز للحياة والخبز في نفس الوقت. فكيف اكتشف الإنسان الخبز والطحين من حبة القمح الصغيرة؟ فمن حبة القمح بدأت الحكاية.

8000 قبل الميلاد. الإنسان قديماً يدخل الحبوب في نظامه الغذائي، فالإنسان الآن بدأ بالاستقرار وممارسة الزراعة، وكان القمح من أوائل وأهم المنتوجات الزراعية.

0: يمكن في ذاك التاريخ القديم كان هرس بعض الحبوب وخلطها مع بعض علشان تصير شيء زي العجينة، كان بالصدفة البحتة. ويمكن هذيك العجينة أو الطحين اللي تبللت بالموية بالصدفة كمان اتعرضت للنار أو أشعة الشمس، وبالتالي جاء الإنسان ولمس هذه العجينة اللي تيبست من الحرارة، فوجد إنها صارت شيء يصلح للأكل وأيضا شهي وطعم كمان. ويمكن هذه هي طريقة ظهور الخبز الأول في التاريخ. وفي حفريات تثبت إنه الإنسان قام بطحن الحبوب بالحجارة وبللها بالموية من أجل الحصول على الخبز.
1: العام 6000 قبل الميلاد، بلاد سومر. تؤكد الآثار قيام الإنسان في أجزاء من بلاد سومر بإعداد الخبز بنفس الطريقة التي نراها اليوم تقريبا، فكانوا يستخدمون الرماد من أجل عمل الخبز، فيضعون العجين في حفرة فيها الرماد وبقايا النار حتى ينضج.
2: مصر القديمة 4000 قبل الميلاد.

0: من المؤكد أن المصريين كانوا أول من اكتشف الخميرة للخبز، وأيضا هم أول من اختار القمح فقط من بين بقية الحبوب لصنع الخبز بدءا من 1003 قبل الميلاد، فقد كانت ظروف زراعة القمح في حوض النيل مواتية. أيضا يرجع الفضل للمصريين في اختراع الفرن، حيث تظهر كامل عمليات الخبز والعجن والأفران مرسومة على جدران مقبرة رمسيس الثالث.
1: العجينة لما تخليها في الهواء كان يجيها بعض الأحياء وبعض البكتيريا والجراثيم، هذه هي اللي كانت السبب في عمل الخميرة، لأنه بدون تخمير العجينة كان حيصبح العيش ناشف وقاسي. وكان المصريين القدامى يضيفوا أيضا الخميرة اللي كانوا يسووها من البيرة أو من حبوب أخرى فيها نسبة من الجلوتين، والجلوتين هذا هو البروتين المسؤول عن عملية التخمير. يعني المصريين القدامى هم اللي اكتشفوا التخمير وأيضا مزج عدة أنواع من الحبوب لصنع الخبز. وكان المصريين عندهم أنواع كثيرة من الخبز، لأنهم كمان اخترعوا الرحى، والرحى أول أشكال الطواحين في التاريخ القديم.
2: العام 168 قبل الميلاد.
0: الحضارتان اليونانية والرومانية تساهمان في تطور صناعة الخبز، ففي العام 168 قبل الميلاد اكتشف في روما دليل خاص للخبازين. شكل ذلك الدليل أو المنهج قاعدة صناعة خاصة للخبازين مستقلة عن باقي الأعمال، وتم افتتاح معهد للخبازين. وكان الحرفيون الخبازون هم العمال الأحرار الوحيدون في روما، فقد كان عمال الحرف الأخرى عبيداً.

من أيام الفراعنة كان الخبز دليل على التفرقة الطبقية في المجتمعات، فكان الخبز أيام الفراعنة ثلاثة أنواع. أول نوع من دقيق القمح وهذا للأغنياء، والثاني من دقيق الشعير وهذا للطبقة الثانية. أما الفقراء يا عيني عليهم فكان لهم الخبز الأسمر أو البر، لأنه كان خشن وينشف في الحلق فكانوا يتركوه للفقراء. أنت تعرف أن من أيام الفراعنة تقدر تميز الفقير من الغني من العيش حقه؟ يعني لو كنت واقف في المخبز وجاء واحد اشترى من المخبز عيش، تعرف إذا كان هذا غني ولا فقير من نوعية العيش. لكن في اليومين هذه اكتشفوا أنه دقيق البر هذا أو العيش الأسمر هذا طلع أفضل بالفيتامينات والألياف اللي فيه من العيش الأبيض. تعرف أن اليونانيين القدامى أو الخباز اليوناني كان يدخل بعض المكونات على العيش، يعني كان يعمل حركات كده زي ما تقول مكسرات، يحط عسل، يعني زي ما تقدر تقول زي الشيز كيك حقنا الحين بس بشكل بدائي.

0: الجذور. من هنا بدأت الحكاية.
1: روما العام 30 قبل الميلاد.
0: ازدهرت صناعة الخبز في أوروبا، وكان من الممكن إيجاد أكثر من 328 مخبزاً في روما وحدها، وقد كانت صناعة الخبز والخبازين مهنة هامة جداً، فتم عمل تماثيل لبعض الخبازين مثل ماركو أوريساثيس.
2: كان واضح من الآثار الرومانية استخدام الآلات لصناعة الخبز، وكانت مكانة الخباز رفيعة لدرجة أن الخباز الجيد كان يمثل الشعب في المجالس الحكومية.
0: كان الخبز والقمح عاملا سياسيا مؤثرا آنذاك، فكانت بدايات توسع الإمبراطورية الرومانية باحتلال الأراضي الجديدة لتوفير القمح، وهكذا بدأ أغسطس الاحتلال الروماني للأراضي الإسبانية من العام 218 إلى عام 17 قبل الميلاد، حتى تم احتلال الجزيرة الأيبيرية بالكامل.
2: أنت تعرف كيف تعرفوا على أشكال الخبز الروماني؟ اكتشفوها وعرفوها بوضوح عن طريق البقايا اللي لقيوها متحجرة في مدينة بومبي. بومبي الإيطالية مو الهندية، اللي ثار عليها بركان فيزوف الشهير. فوجدنا في الآثار هذه أنواع الخبز اللي هي كانت متحجرة، أشكال على شكل مدور وأطرافه شكلها كده كأنه أوراق الورد، وكانوا يضيفوا لها بعض الأشياء زي الملح والجبن، وأحيانا يضيفوا لها لحم الخنزير.
1: العام 1191
0: أصبح الخبز مهنة يشترك فيها أفراد متعددون من المجتمع، فكان هناك أشخاص مهمتهم طحن الحبوب، وآخرون لإعداد العجين، وآخرون في إعداد الأفران. وظهرت في القرن 12 نقابة الخبازين في برشلونة، وظهر أول قوانين إعداد الخبز في إسبانيا أيضا في القرن 15.

0: القرن السادس عشر الميلادي. أدخل الطهاة الإيطاليون نوعاً جديداً من الخبز وهو البسكويت، وفي العام 1615 ظهرت أول أشكال الكعك أو الحلوى الإسفنجية. ونتيجة لظهور الأفران الحديثة فقد ارتفع إنتاج الخبز بشكل كبير.
1: استخدام الزبدة والسكر في إعداد الخبز، هذه هي اللي أدخلت لنا نوع من أنواع الحلويات الجديدة وأشكال من أشكال جديدة زي البساكيت والحلويات والكعك. فصار في ذيك الأيام الخبازين انقسموا، قسم يسووا العيش وقسم يسووا الحلاوة والكيك.

0: made of wheat or rye. Brown or white, sliced or whole, I don't know which to buy. There's long and thin.
1: وما دمنا نتكلم عن الخبز لابد من أن نمر على الساندويتش. وهذا الساندويتش ترجع تسميته بهذا الاسم إلى الشخص اللي اسمه جون مونتاجو، هو اللي أطلق اسم ساندويتش على شكل من أشكال الخبز في عام 1765. هذا الساندويتش قدمته في العام 1840 لأول مرة الطباخة إليزابيث ليسلي في وصفة ساندويتش كانت وصفتها في كتابها الشهير.
2: الجذور، من هنا بدأت الحكاية.
3: القرن السابع عشر، إيطاليا، نابولي.
2: ظهور نوع جديد من الخبز يسمى فوكاتشيا، وكان ذلك الخبز توضع عليه طبقة صلصة الطماطم والتي أطلق عليها بعد ذلك اسم البيتزا. وفي العام 1830 بدأ بيع البيتزا في الأماكن العامة. أدت الثورة الصناعية إلى ظهور أفضل أنواع المطاحن والأفران، مما أدى إلى ارتفاع إنتاج الخبز بشكل كبير جدا.
1: كان عدد السكان عام 1800 حوالي 1 مليار آدمي، ووصل في 50 سنة إلى 1.3 مليار، إلين وصلوا 6 مليارات في بداية القرن 21. هذا الانفجار السكاني أجبر الدول على تكثيف وتحسين إنتاج الأغذية الأساسية مثل القمح والخبز، وقاموا باستخدام الأسمدة الكيماوية مثلا، وانتقلت الكثير من الصناعات من أوروبا لأمريكا.

بنجامين فرانكلين أول من اخترع الفرن الحديدي في العام 1728، وشهد العام 1826 ولادة أول فرن غاز بفضل البريطاني جيمس شارب. ليشهد العام 1891 ولادة أول فرن كهربائي اخترعه ويليام هاداوي. وهذا المخترع هو نفسه الذي اخترع التوستر في العام 1910 للميلاد، ليرى المايكرويف النور في العام 1946 للميلاد.

والآن عزيزي المستمع، أصبحت تعرف قصة رغيف الخبز وما ارتبط بها من صناعات عبر التاريخ. فمن هنا كانت البداية والجذور. الجذور مع عادل الزهراني ومؤيد عمر وياسين أبو الجدايل.

0: السبت البنفسجي.
1: أعلنت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عن موعد انطلاق مبادرة السبت البنفسجي الموافق 25 من يوليو 2026، وتهدف المبادرة إلى تعزيز اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكين مشاركتهم الاجتماعية من خلال تقديم الخصومات والتخفيضات والعروض المخصصة لهم وتعزيز وعي القطاع الخاص باحتياجاتهم وأخذ الخطوات اللازمة لجعل المتاجر والخدمات موائمة لمختلف الإعاقات.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: السبت البنفسجي.
2: أطلقت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة مبادرة السبت البنفسجي عام 2021، وتم اعتمادها سنويا في السبت الأخير من شهر يوليو. وتؤكد الهيئة على أهمية المشاركة في هذه المبادرة من منطلق المسؤولية المجتمعية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالث مساءً على جدة FM.
1: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على X @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب.

0: وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: نقاش الآن على جدة اف ام.

0: السلام عليكم. في عصر أصبحت فيه المعلومة تنتشر خلال ثوان معدودة عبر المنصات الرقمية، باتت الشائعات والمعلومات المضللة تشكل تحديا حقيقيا يؤثر على الأفراد والمجتمعات والمؤسسات. وبين سرعة النشر وسهولة المشاركة تبرز أهمية التحقق من المعلومات وتعزيز الوعي الرقمي والمسؤولية المجتمعية. في حلقتنا اليوم من برنامج نقاش نسلط الضوء على ظاهرة الشائعات في العصر الرقمي، ونتعرف على أسباب انتشارها وآثارها ودور الإعلام والأنظمة القانونية والأفراد في الحد منها وحماية المجتمع من التضليل. إذن الشائعات في العصر الرقمي، كيفية حماية المجتمع منها هو موضوعنا اليوم في نقاش. لكن قبل أن نبدأ في الحديث مع ضيوفنا، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي عبد الله الكعيد في الإخراج. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف المهندسة سارة عسيري، باحثة الدكتوراه ومستشارة حوكمة ومخاطر. حياك الله مهندسة سارة. من منظور الحوكمة وإدارة المخاطر، كيف يمكن تصنيف الشائعات والمعلومات المضللة كخطر استراتيجي يواجه المؤسسات والمجتمعات على حد سواء؟
1: السلام عليكم، حياكم الله جميعا. طيب، الآن عندما نتحدث عن الحوكمة وإدارة المخاطر في خصوص الشائعات والخطر الاستراتيجي، أولا نحتاج أن نعرف ما هو الخطر الاستراتيجي. هو الخطر اللي يؤثر على تحقيق أهداف المؤسسة أو الدولة أو المجتمع على المدى الطويل. وعلى سبيل المثال، إن كان هجمات سبرانية، كوارث طبيعية، أزمات اقتصادية، وأيضا الشائعات أصبحت ضمن هذه الفئة. فمن منظور الحوكمة، الشائعة لا تعتبر مجرد خبر غير صحيح، لكن هي خطر استراتيجي، لأنها تأثر على القرار، السمعة، استمرارية الأعمال، الاقتصاد، وثقة المجتمع في المؤسسات. ففي إدارة المخاطر لا ننتظر حتى تنتشر الشائعة، لكن إحنا نعمل على توقعها قبل حدوثها ورصدها ووضع ضوابط للحد من تأثيرها، تماما كما نتعامل مع أي خطر سبراني أو مالي أو خطر تشغيلي.
0: طيب مهندسة سارة، وش أبرز المخاطر اللي قد تترتب على انتشار معلومة غير صحيحة أو شائعة رقمية، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات أو الاقتصاد؟
1: طبعا المخاطر تختلف على حسب الجهة المتأثرة. فمثلا خلينا نتناول الأفراد. الشائعة على الأفراد قد تؤدي إلى الابتزاز أو الاحتيال أو إثارة الخوف واتخاذ قرارات خاطئة. بالنسبة للمؤسسات، فالشائعة قد تسبب مثلا خسارات مالية، تزويج للسمعة، انخفاض ثقة العملاء بهذه المؤسسة، وربما تصل إلى تعطيل الأعمال. أما على مستوى الاقتصاد والمجتمع بشكل عام، قد تؤثر في الأسواق، يعني في حالة الأسعار، تزيد من حالة الذعر، تضعف الثقة بالمصادر الرسمية، وهذا الشيء اللي يجعل الشائعة أخطر بكثير من مجرد أنها تكون خبر صحيح.
0: طيب، في ظل التطور المتسارع في الذكاء الاصطناعي وأيضا عمليات الاحتيال باستخدام التزييف العميق، برأيك كيف

0: غيرت طبيعة المخاطر المرتبطة بنشر المعلومات المضللة؟
1: هذا سؤال جدا مهم. يعني الذكاء الاصطناعي يلعب دور كبير في وقتنا الحالي، لأنه قبل سنوات كما نعلم كلنا كانت يعني معظم الشائعات تتمحور حول نصوص أو صور يسهل اكتشافها نسبيا، يعني بشكل أبسط من الوقت الحالي. أما اليوم فنحن في صراع مع تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق فيما يخص الشائعات، فأصبح بالإمكان إنتاج مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية تبدو حقيقة بدرجة عالية، يعني وكأنها حقيقية. وهذا الشيء يجعل بالنسبة لنا التحقق من هذه الأمور أو من هذه الشائعة أكثر صعوبة. وهذا الشيء يفرض علينا الآن أننا ننتقل من مبدأ أنه أصدق ما أراه إلى مبدأ أتحقق مما أراه، لأن المحتوى المرئي لم يعد دليلاً كافياً على صحة المعلومة في الوقت الحالي.
0: نعم، طيب مهندسة سارة، وش الدور اللي ممكن تلعبه المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة في بناء منظومة حوكمة فعالة تحد من انتشار المعلومات المضللة والشائعات وتعزيز أيضاً موثوقية المعلومات؟
1: بالنسبة للحوكمة الفعالة فيما يتعلق بالمؤسسات الحكومية أو الخاصة أيضاً، تبدأ من وجود سياسات واضحة لإدارة المعلومات والاتصال المؤسسي. فينبغي على المؤسسات أنها توفر قنوات رسمية سريعة لنشر المعلومات الصحيحة، ويكون هنالك أيضا فريق لرصد هذه الشائعات والاستجابة لها قبل نشرها بشكل أكبر. وأيضا كمان في جانب مهم جدا هو تدريب الموظفين على أمن المعلومات وإثبات التحقق من الأخبار وإدارة الأزمات، لأن الموظف نفسه يعني هو قد يكون خط الدفاع الأول أو نقطة الضعف الأولى إذا كان غير مدرب.
0: طيب تهيئة الموظفين أو اللي يعتبرون على الخط الأول في الدفاع عن أي منظومة تستغرق وقت طويل برأيك؟
1: لا تستغرق وقت طويل إذا كان هناك خطة جيدة. فهي عبارة عن خطة لتدريب الموظفين اللي هم في اللي يعتبرون خط الدفاع الأول، بحيث إنه يعني يتداركون الأزمات. لا تأخذ وقت طويل، فقط خطة جيدة ويصبح الموضوع إن شاء الله يعني جيد بالنسبة اللي هي الحوكمة الفعالة.
0: نعم. طيب كيف يمكن تعزيز ثقافة التحقق والتفكير النقدي لدى الأفراد لتصبح هذه الثقافة جزء من إدارة المخاطر في التعامل مع المحتوى الرقمي؟
1: طيب هي دائما نحن نذكر التوعية وأنها جدا مهمة، ولكن فيما يخص الشائعات لا تكفي التوعية وحدها، بل يجب أن تتحول إلى سلوك يومي. طيب كيف نحولها إلى سلوك يومي هذه الثقافة؟ أننا نربي أنفسنا وحتى أبنائنا على طرح 3 أسئلة عند وصول معلومة يعني مشكوك فيها. أول حاجة نسأل أنفسنا 3 أسئلة: من هو مصدر هذه المعلومة؟ أين مصدرها؟ هل توجد جهة رسمية أكدت هذه المعلومة؟ والسؤال الثالث: هل توجد أدلة موثوقة تدعم هذه المعلومة أو هذا الخبر أو هذه الشائعة؟ فكلما أصبح التحقق عادة بالنسبة لنا انخفض تأثير الشائعات على المجتمع بشكل عام.
0: طيب موضوع اللي هو البحث عن مصدر، أتوقع أنه الآن ثقافة الناس تغيرت عن أول، صار عندهم بالفعل دائما إذا جت معلومة يسألون اللي ينشرها عن المصدر. برأيك الجانب الثاني اللي مرتبط بالتزييف العميق والذكاء الاصطناعي، أحيانا الواحد يشوف فيديوهات شبه حقيقية وهي عن طريق الذكاء الاصطناعي يعني تم إنتاجها، هذه الجزئية برأيك كم نستغرق وقت عشان يكون عندنا ثقافة التحقق من المحتوى إذا كان مزيف أو حقيقي؟
1: طيب فيما يتعلق بالمقاطع التي تكون عن طريق الذكاء الاصطناعي، فهي ممكن يكون التحقق منها عن طريق أدوات معينة، وهذه الأدوات المعينة يعني مجانية وما هو صعب حتى عامة الناس وليس التقنية.
0: يعني الفرد العادي يقدر يستخدم هذه مهندسة سارة؟
1: نعم يقدر يستخدمها، وهي سهلة وشائعة، يعني فقط تحتاج تنويه أو إشارة إليها مثلا في القنوات الإعلامية، في التوعية بشكل عام في المجتمعات في المؤسسات. فممكن يعني ما تأخذ وقت كبير، بس هي ما ألقي الضوء عليها.
0: طيب لو أردنا أن نقدم

0: للمستمع دليل عملي للخطوات اللي تنصحين بها قبل تصديق أو مشاركة أي معلومة أو خبر تصل إلى جوالي، سواء عن طريق الواتساب، عن طريق مواقع التواصل الثانية.
1: طيب الدليل العملي والأهم، هذا الدليل أهم من وجود الأدوات. يعني الأدوات هذا جزء ثانوي، يعني الأهم منه هو التفكير أو إدارة المخاطر نفسها بقاعدة سهلة.
0: مهندسة سارة، بس الجملة الأخيرة كان الصوت يقطع، لو تعيدينها من بداية. طيب الإجابة
1: تمام. أنا أنصح في الدليل العلمي بالتفكير النقدي أكثر من الاعتماد الكلي على الأدوات. فهنا أنا عندي قاعدة سهلة يمكن للجميع تذكرها، هي توقف، تحقق، ثم شارك. طيب توقف كيف؟ يعني توقف ولا تتفاعل مع الخبر بشكل عاطفي. تحقق من المصدر وتاريخ النشر، وأبحث عن تأكيد من جهة رسمية أو أكثر من مصدر موثوق يذكر نفس الخبر. ثم شارك، يعني المشاركة إذا بقي لديك يعني قليلا من الشك، فأنا أنصح أنك لا تشارك المحتوى، لأنه عدم نشر المعلومة الغير موثوقة هو مساهمة مباشرة في حماية هذا المجتمع. وهذه الخطوات ما تستغرق مننا سوى دقيقة واحدة، لكنها تمنع من انتشار معلومة مضللة قد تؤثر على أفراد ومؤسسات ودولة حتى المجتمع بأكمله.
0: هو أنت عارفة مهندسة سارة أنه دائما سبب انتشار مثلا الشائعات أنها تكون مثيرة، يعني فيها جانب إثارة، فالناس أحيانا بدافع الفضول أو بدافع أنه يعرف مثلا بواطن الأمور يقوم ينشر معلومات دون أن يتحقق منها.
1: صحيح، وهذا هو الشيء اللي احنا ننوه عليه، انه لا ما مو بهدف لا فضول ولا بهدف عاطفه. انا اول ما توصلني المعلومه انشرها، لازم اتوقف واتحقق، ومن ثم اذا اردت اشارك، واذا ما زال هناك قليل من الشك فلا اشارك، علشان انا امنع خطر انتشار الشائعات الغير صحيحه على المجتمع.
0: طيب انا اتقدم بالشكر الجزيل لك المهندسه ساره عسيري، باحثه دكتوراه ومستشاره حوكمه ومخاطر، شكرا جزيلا لك.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار، ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
4: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحيانا ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري، من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف فيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. وإيه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك.

0: قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
0: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
2: نقاش على جدة اف ام.

0: حياكم الله مرة أخرى في نقاش الشائعات في العصر الرقمي، كيف نحمي المجتمع منها؟ هو موضوعنا اليوم في برنامج نقاش. للحديث أيضا حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الأستاذ جيلان الشمراني، وهو مستشار إعلامي وكاتب صحافي. حياك الله أستاذ جيلاني. برأيك كيف غيرت منصات التواصل الاجتماعي قواعد صناعة الخبر؟ وهل ساهمت هذه السرعة في زيادة انتشار الشائعات والمعلومات المضللة برأيك؟
1: حياك الله أستاذ عزام، ورحب بك ورحب بإذاعة جدة. في البداية يعني بعد شكركم طبعا على الاستضافة وما طرحته المهندسة قبل قليل كنت متابع لحديثها. اليوم منصات التواصل الاجتماعي غيرت المشهد الإعلامي بالكامل. يعني كنا زمان نمر بغرف الأخبار، التحرير، المراجعة قبل أن تصل الجمهور المادة أو المعلومة. اليوم أصبح أي شخص يحمل هاتف ذكي قادر على أن ينشر معلومة تصل إلى الآلاف وربما إلى ملايين الأشخاص في دقائق معدودة. طيب المشكلة ليست في التقنية، المشكلة في طريقة استخدامها. اليوم السرعة أصبحت سلاح ذا حدين، تتيح وصول المعلومة الصحيحة بسرعة لكنها أيضا بيئة خصبة للشائعة، تمنحها فرصة للانتشار قبل أنه تيجي الجهة المختصة أو ذات العلاقة وتصحح هذه الشائعة. اليوم أصبحت المنافسة ليست على من ينشر أولا، بل المفروض على من يكون نشره صحيح أولا، لكن الناس تتسابق اليوم على فقط نشر المعلومة دون تثبت. الإعلام المهني اليوم يعني إن سألتني ما المطلوب، المطلوب أن نوازن بين السرعة والدقة. الخبر ينسى، مشكلة فقدان المصداقية اللي صعب إنه يستعاد. المنصات الحكومية الرسمية، الأشخاص ذوي الصفات الاعتبارية ما عندهم مشكلة، مشكلتنا في انتشار الشائعة من أشخاص لهم نشاط لهم رواج، وغالبا الشائعة يعني تجذب الناس ومحببة للنفس لذلك تنتشر إما تخويفا أو استبشارا.
0: هذه الجزئية راح نجي لها، بس يمكن لافت في كلامك أنه كأنه تقول أنه موضوع السبق الصحافي اللي كان حبيس مجتمع الصحفيين الآن أصبح لدى العامة.
1: بالضبط، وهذه مشكلة خطيرة.
0: طيب على موضوع الشائعات وليه يفضلها الكثير تجذب الشائعات والمعلومات المضللة أكثر من الأخبار الصحيحة والموثوقة، برأيك وش العوامل اللي تدفع الشخص أنه يتفاعل بشكل أكبر سواء بالنشر أو حتى بالتفاعل العادي بدون ما ينشرها مع هذه الشائعات، رغم أنه عنده ولو نسبة بسيطة شك أنه هي شائعة؟
1: شوف، هي زي ما قلت لك، تخويف أو استبشار. الإنسان بطبيعته ينجذب إلى المعلومة المثيرة والمفاجئة، خصوصا إذا كانت مرتبطة بالخوف أو الغضب أو الفضول. أحيانا تكون خدمة نحتاجها ونريد أن تتحقق. بحكم عملك أستاذ عزام في الإذاعة، أكيد أنك في المجالس

0: يسألونك طيب صار كذا، تقول والله ما جاء شيء رسمي، قال أها باقي ما وصلتكم أجل. فدائما الناس ترغب في الشيء اللي يهمهم. تعرف الشائع اللي انتشرت اليومين الماضية، تقليص ساعات الدوام الرسمي، ما صدر شيء رسمي، شخص تحدث عن ما يحصل الآن والسرعة وواصلت به المملكة في اتقانة والذكاء الاصطناعي، وأنه قد تطرح بعض الأمور في تخفيض ساعات الدوام أو الأيام، الناس أصبحوا يتناقلونها كأنها مسلمات وكأن القرار خلاص صدر. لذلك البعض يعيد نشر المحتوى ترى بحسن نية، ما يدري ما يقرأ أصلا، فقط يريد أن ينبه الآخرين، يريد أن يسوي خير، انشر تؤجر، دون أن يدرك أنه هو جزء من سلسلة نشر معلومة مغلوطة. وأحيانا تؤثر القناعات الشخصية، الإنسان يعني يصدق ما يوافق رأيه دون أن يبحث عن صحته،
1: أو ما يوافق هواه.
0: بالضبط، قليل من يحكم عقله ويرجع للمصدر الموثوق، سواء إذاعة رسمية كإذاعة جدة، محطات أو إذاعات وقنواتنا الرسمية، واس. هو ما يريد أن يرى نفيا، هو يريد أن يسعى خلف ما يجذبه بهذه الشائعة.
1: طيب برأيك أستاذ جيلاني، على من تقع مسؤولية التصدي لهذه الشائعات؟ هل هو الإعلام التقليدي مثل الإذاعة والتلفزيون والصحافة، أو الإعلام الجديد بمنصاته، أو لا المستخدم نفسه؟
0: الحقيقة في عزام المسؤولية مشتركة. الجهات الرسمية عليها دور مهم في سرعة التواصل، الشفافية، إيصال المعلومة الصحيح في الوقت المناسب، وأيضا دحض هذه الشائعة وعدم الانتظار 3-4 ساعات، ندرس نشوف البيان نعرضه، ما أخذنا موافقة، فرض يكون في سرعة في مثل هذه الأمور. أيضا وسائل الإعلام مسؤولة عن التزامها بمعايير مهنية، وما تنجر خلف السبق على حساب الدقة في بعض الصحف الإلكترونية الموجودة اليوم اللي ما عندها نوع من الانضباط. أيضا عليها مسؤولية، والحسابات الموجودة اليوم في منصة إكس وغيرها الإخبارية اللي مليونية، للأسف بعضها تنشر بعض الشائعات يعني، لكن اليوم عندنا الهيئة العامة لتنظيم الإعلام موجودة. المستخدم، لكن هو سؤالك الأهم، هو اليوم جزء من المنظومة الإعلامية. ترى كل حساب في وسائل التواصل الاجتماعي قلنا منصة إعلامية مصغرة. لذلك دائما نقول لسنا جميعا صحفيين، لكننا جميعا مسؤولون عما ننشر. فقرز إعادة النشر مهم جدا، زرع الوعي مهم جدا. مثل هذه الحلقات اليوم تصل المستمعين إذاعة جدة، أنه يا أخي لا تكون سباقا في تناول الشائعة، وإن كانت جميلة ومحببة للنفس وإنت ودك فيها، خلها تقف عندك.
1: طيب اليوم المشهد تغير بشكل كبير في ظل تسارع تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأيضا تقنيات التزييف العميق. كيف يمكن للصحافي تحديدا أنه يصل إلى المعلومة الصحيحة ويتحقق من مصداقية ما يصل إليه أو ما يريد أن يكتب عنه؟
0: اليوم دخلنا مرحلة ترى مختلفة تماما. في السابق كانت الشائعة عبارة عن رسالة، صورة مفبركة، اليوم
1: فيديو
0: ممكن
1: كامل،
0: ممكن نشوف مقطع فيديو وتسجيل صوتي يبدو حقيقي، يعني كأنك تقول الشخص هذا هو نفسه، بينما هو مصنوع بالكامل بتقنيات الذكاء الاصطناعي. هذا بالتأكيد أنه تحدي، ويفرض علينا اليوم نرفع يعني مستوى الوعي الرقمي. إحنا ما نبني اليوم أحكامنا على مجرد صورة أو مقطع متداول. ما ينبغي أن ننظر للذكاء الاصطناعي والديب فيك اللي هي التزييف العميق أنه يعني ما ننظر له على أنه خطر. لا، هو أداة عظيمة، لكن عندما نستخدمها لخدمة الإنسان. تحدي الحقيقي لاستخدام غير الأخلاقي لهذه التقنيات، وعلى فكرة مقاربة السعودية اليوم أخذت شوط كبير وأخذت على عاتقها مسألة استخدام الأمثل في الذكاء الاصطناعي، وفيه شغالين في مسألة لجان داخل وخارج المملكة، مؤتمرات تعقد، أعتقد بيكون فيه يعني تقنين وحوكمة للذكاء الاصطناعي. لكن مهارة التحقق اليوم أصبحت شوي، مو أي أحد يقدر يعرف أن هذا المقطع صحيح أو غير صحيح، لكن على الأقل المقطع يتحدث عن إيش؟ يتحدث عن الصحة، اذهب إلى حسابات وزارة الصحة. يتحدث عن التعليم، روح وزارة، يعني اذهب إلى المصدر الجهة الرسمي وتحقق من مصداقية

0: لا تأخذ وتنشر، لأنه مو بدورك أنت كمتلقي أني والله أعرف هذا فيديو حقيقي ولا لا، صعب على ترى المتلقي يعرف.
1: ودائما في كل أزمة، في رحم كل أزمة هناك شيء إيجابي. يمكن تتذكر ويتذكر المستمعين أيام كورونا، يعني من ضمن الأشياء الإيجابية للمجتمع يعني تدرب عليها أنه قاعد ينتظر المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم وزارة الصحة عشان يحصل على المعلومة الصحيحة، بدأ يرجع مثلا للأطباء وأصحاب الاختصاص عشان برضو يحصل على المعلومة الصحيحة. لكن الحمد لله عدت الأزمة وعاد الناس مرة أخرى إلى أنهم لا يعودون إلى المصادر الصحيحة.
0: هو طبيعة البشر دائما، احنا محتاجين حقيقة من الجهات ذات العلاقة اللي عندها متحدثين وعندها إدارات اتصال مؤسسي انها تكون سباقة وتعرف ايضا ان تخاطب كل منصة جمهور بطريقتها. مو بصحيح ان اخذ بيان صحفي عبارة عن بوست واخذه كوبي بيست في وسائل التواصل الاجتماعي، هذا مو بصحيح. البيان هذا قد يصلح ان يكون صورة في منصة، ويصرح أن يكون المتحدث يخرج في منصة أخرى، ويصرح أن يكون مكتوبا في منصة ثالثة، ويصرح أن يكون مروج عن طريق المؤثرين على منصة أخرى أيضا وهكذا.
1: طيب في ظل هذا المشهد، كيف يمكن للإعلام المهني أنه يستعيد ثقة المتلقي في ظل تضارب المعلومات وسرعة الانتشار وغيرها؟ في صار في فجوة ما بين الإعلام المهني وما بين المتلقي للأسف. كيف نقدر نقوم بردم هذه الفجوة ونستعيد مرة أخرى ثقة المتلقي؟
0: الجهات الرسمية المعنية يعني ودي أنها أيضا تخرج للمجتمع بشكل يتوافق مع المرحلة. يعني لك أن تتخيل تخرج شائعة الآن، طبعا عندهم جهود كبيرة جدا، بس على قولتك نريد أن نصل لنردم هالفجوة هذه فقط، ولا جهودهم كبيرة وشوط كبير حقيقة قطع. لكن اليوم انتشرت شائعة الساعة 3:26، متى ينزل البيان؟ من مثلا نقول خلنا نتكلم على الإعلام بما أن في الإعلام أو الصح أو التعليم، تلقاهم ينزلون بعد 2-3 ساعات وممكن بكرة. أمدى الناس شافها ملايين. السرعة مطلوبة اليوم في خروج المتحدثين بعفويته. جميل أن يخرج المتحدث عن الجهة الرسمية بكل عفوية، السلام عليكم مساكم بخير يا إخوان، حقيقة خرج مقطع ويضعون المقطع هذا غير صحيح، إذا في شيء حيكون عن طريقنا. وأيضا يكون في تعاون مع المؤثرين في كل وسائل التواصل الاجتماعي، كل واحد عنده 1,000,000, 200,000, 300,000، في خلال نصف ساعة أو أقل راح تدحض هذه الشائعة بمشيئة الله. لكن أن ننظر أو نكتفي ببيان في صفحتنا الرسمية وخلاص أدينا ما علينا، أعتقد أنه ما هو بحل.
1: يعني دائما التحدي هو في السرعة أستاذ جيلاني،
0: التحدي سرعة في دحض الشائعة. لا شوف، دحض الشائعة طبيعي أنها تنتشر وردها أقل حيكون التوضيح، لكن السرعة لازلنا نفتقد للسرعة في بعض الجهات. اللي خلى تجربة كورونا بكل المقاييس رائعة انه كان في سرعة في دحض الشائعات. كان في بوستات جيك، رسائل على جوالك، خلاص اصبح الطفل يعرف انه ايش وظيفته، كيف يستخدم الكمام، كم مرة يغسل. ترى ما عرفوا الناس انه المعقم او الغسيل الرغوة لليد لابد ان تأخذ من 10-15 ثانية، ما كان يدرون الناس، ترى كان ثانيتين ويغسل الا بعد كورونا انه لابد ان يأخذ وقت. فنحتاج مثل تجربة كورونا أن تطبق، ولكن بطريقة وهي أن ندحض الشائعات نوقفها، والمجتمع يحتاج رسائل اتصالية أيضا تصله بالطرق اللي هو يفهمها ويبغاها، وحتستمر الشائعات أستاذ عزام ما حرح تقف. لكن هل نحن قادرين أننا نردها في وقتها المناسب؟ هذا بس التحدي.
1: صحيح، للأسف أنه ما زال مثلا بعض المسؤولين عن الجهات الإعلامية سواء في الجهات الحكومية أو الخاصة عندهم فكرة أنه أمت الشائعة بالسكوت عنها، يشوفوا اللغط وحديث
0: وين سكوت؟ وين سكوت؟ ما عاد في سكوت الحين، الشائعة وصلت الملايين، ما عاد في سكوت. السكوت يأتي مني ومنك. لما أنا يا جيلاني أكتب في حسابي في إكس شائعة وتجي أنت أستاذ عزام وتشوفها وتعرف أنها شائعة،

0: أتركها تموت في حسابي لن يراها أحد. صح نقول للمجتمع هذا، وهي بعض الأشياء اللي ودي إن كان في وقت يعني نختم بها في للمستمع الكريم ونستفيد منها جميعا، لكن الجهة الحكومية لا، الجهة الحكومية إدارة كاملة اسمها الاتصال المؤسسي، والمفترض أن يكونون على قدر عالي جدا من المسؤولية وعلى قدر عالي من التدريب ومعرفة نفسيات المتلقين وأنواع المنصات وكيف بل وأنواع الشائعات السوداء والرمادية والبيضة. عندهم ترى يعني المفترض أن يكون عندهم استعداد كامل بفريق كامل لدحض الشائعات.
1: طيب وش الرسالة اللي تقدمها للمستخدم العادي المتلقي العادي؟ لأنه البعض مستهين في حكاية إعادة النشر، حتى يكتب مثلا في حسابه أنه إعادة النشر لا تعني التبني لرأي معين أو أنه مسؤولية عن هذا الخبر الموجود. في استهانة بموضوع إعادة النشر.
0: شوف خلنا نروح من ناحية قانونية، النيابة وضحت ونزل النيابة العامة وضحت أنه إعادة
1: جرائم معلوماتية إيه؟ نعم
0: إيه تلحق مسؤول، لكن نتكلم حنا أنه إيش نسوي كجمهور. أنا عندي خمس فقط خطوات ونصائح لي وللمستمع الكريم. واحد، تأكد من المصدر، ما هو بكل حساب موثوق مصدر موثوق، مو بكل حساب موثق، عارف موثوق يعني عليه علامة صح يعتبر مصدر،
1: صار بفلوس الآن يقدر يشتري الموثوقية.
0: اثنين، البحث عن الخبر في الجهات الرسمية أو واس وسائل الإعلام المهنية، قناة الإخبارية، إذاعة جدة، إذاعة كذا، قنوات الرسمية. مستحيل تجيب إشاعة القنوات هذه، لأنه تعرف أخبارنا كلها
1: من مصادر مسؤولة،
0: من مصادر موثوقة. ثلاثة، انتبه لتاريخ الخبر، كثير من الأخبار قديمة يعاد تدويرها وتداولها وكأنها حدثت اليوم، هذا ممكن يعني مهم جدا وكثير يقعون فيه. أيضا الرابع، لا تكتفي بصورة أو مقطع مجتزأ لأن المحتوى قد يكون خارج سياقه بالكلية. أخيرا يعني نقدر خلينا نقول إذا شكيت لا تنشر، المبالغ فيه لا تنشره، الدولة تصرف مليون ريال كل مواطن، شيء مو منطقي، فلان يأكل الحديد والنار، شيء مو منطقي. أنا مثل بأشياء غير عقلانية عشان يعي المستمع ويركز معي في كلامي. إذا ساورك الشك لا تنشر. يمكن أجمل قاعدة، توقف تحقق ثم شارك.
1: نعم. طيب أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ جيلاني الشمراني، المستشار الإعلامي والكاتب الصحافي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك، الله يعطيك العافية.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
2: نقاش على جدة FM.
1: انتشار الشائعات والمعلومات المضللة، كيف نحمي المجتمع منها، هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث حول الجانب القانوني وهو جانب مهم في هذا الموضوع، معنا على الهاتف الأستاذ بتال البتال المحامي والمستشار القانوني. حياك الله أستاذ بتال. في البداية، كيف ينظر النظام في المملكة إلى الشائعات والمعلومات المضللة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومتى تتحول من مجرد رأي أو معلومة غير دقيقة إلى مخالفة أو جريمة يعاقب عليها القانون أو يعاقب عليها القانون؟
4: يا مرحبا ومسهلا، الله يحييك أخوي عزام ومستمعين الكرام، وسأل الله أن يوفقنا وياكم لما يحب ويرضى. ابتداء أشكر إذاعة جدة على طرح مثل هالمواضيع الهادفة، ومن واجبنا المهني المشاركة لنشر الثقافة القانونية للمجتمع، والرسالة اللي أنا أحرص أمانة على إيصالها للمجتمع من خلال حلقتكم المباركة هي أن ما يجب أن يبقى في ذهن المتلقي أن النظام السعودي يحمي حرية التعبير وابدأ الرأي، لكنه يقف بحزم في وجه الكذب والاعتداء على الخصوصية والتشهير والإضرار بالأفراد أو بالمصلحة العامة تحت ستار حرية التعبير. طبعا طرح هالموضوع

0: الرقمية.
1: نعم.
0: فكفاك الله يسعدك. الآن الشائعة في العصر الرقمي هي مثل في السابق. يعني حديث يعني سرعة الانتشار فقد تؤثر خلال دقائق فقط في سمعة إنسان أو استقرار أسرة أو نشاط منشأة أو ثقة المجتمع في معلومة أو جهة. لذلك سنة الأنظمة لحماية معادلة دقيقة جدا وهي حماية ثقة الإنسان في التعبير والدعوة. وفي الوقت نفسه حماية الحقوق الخاصة والنظام العام والمصلحة المجتمعية من إساءة استخدام هذه التقنية. فلذلك يعني اللي نبغى يعني يعرف المجتمع والمتعين معرفة أن النظام لا يحكم الناس على اختلاف آرائهم وإنما يحاسب على الأفعال التي تتجاوز حدود المشروعية وتستوفي أركان مخالفة أو جريمة منصوص عليها نظام. ما تسألت عنه هذه مبدئيا أنا أحاول أوضح الغاية من سن هالأنظمة وما يجب علي أنا كطارح رأي أو منتقد لي مثلا لموضوع معين. أنك لك حرية ولكن بحدود لا تخالف المواد التنظيمية لمثل هالأمور اللي راح تعبر عنها. لو جينا الله لاستفسارك الله يبارك فيك ومتى تتحول الشائع إلى مخالفة أو جريمة؟ ابتداء أول شيء لازم نفرق بين الرأي والخطأ والشائع المجرم. طبعا الرأي وش الرأي؟ هو تقييم أو موقف شخص يبقى في دائرة المشروعية ما دام لا يتضمن قذفا أو تشهيرا أو تشهيرا أو اعتداء على الخصوصية أو الحقوق ولا يندرج تحت فعل محظور نوعاً. هذا نتكلم عن رأي.
1: نعم.
0: المعلومة في المعلومة هي غير دقيقة.
1: التشهير يشمل سواء الأفراد أو المؤسسات.
0: إيه نعم. الآن هنا.
1: لأنه البعض يشوف موضوع المؤسسات عادي يتكلم لأنه ما يعرف إن لها شخصية يعني ما عنده إدراك إن لها شخصية اعتبارية في القانون.
0: صحيح ولها حق التتبع المنتقد أو لأن هنا نتكلم الآن تنتقد جهة أو شخص. طبعا النظام فرق في العقوبة بين أمرين. انتقادك شخص أو إذائك أو تضررك بالشخص أو جهة من الجهات أو المساس بالنظام العام. في الجهة هنا لو انتقدها أحد الشخص الشخص يقول أنا والله قاعد أعبر عن الرأي ما يخالف أعبر عن الرأي لكن يبدأ في حدود الانتقاد البناء. ما يطلع لشيء يخالف الأنظمة والمشروعية اللي أتعلق فيها التعبير عن الرأي. طبعا هنا نقول إن في بعض كثير من الناس يقول لك إن ما نقول إن كل شائعة جريمة طبعا. يعني بعض الأحيان يقول كل شائعة عنها جريمة كل شائعة عنها جريمة لا صحيح غير صحيح. الشائعة تكون جريمة متى استوفت أركان فعل تجريم كالتشهير مثلا أو انتهاك الحياة الخاصة. مثلا جيت واحد انتهك الحياة الخاصة مثلا في يعني أي من كان يسيء في سمعته أو المساس بالنظام العام. هنا تدخل النظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وحدد كل ما يعاقب عليه أو يجرم سلوكيات محددة حسب الشائع المنتج.
1: طيب أستاذ بتال اليوم فيها شوية استهانة بموضوع الريتويت أو إعادة النشر على اعتبار أنه البعض عنده مبرر أنه أنا ماني المصدر الأصلي اللي كتب مثلاً هذه التغريدة أو هذه الشائعة أو هذا البوست بس أنا سويت له إعادة نشر. حتى بعضهم يكتب في البيو في حسابه أنه إعادة النشر لا تعني التبني. فمن ناحية قانونية موضوع إعادة النشر متى يكون مجرم؟
0: هو بلا شك الاعتقاد بأن المسؤولية هذا غير متحققة في حقه غير صحيح. طبعا هو الاعتقاد بان المسؤوليه تقع على المصدر الاول وحده ترى هذا اعتقاد غير صحيح وهذا خطا كثير من الناس. حتى بعض الناس يجي يقول يكتب منقول مثلا تحت او يجي يكتب مثلا يعني معلومات كثير يقول منقول او انها مما روي او الى اخره. هذا ما يعطيك من المسؤوليه ابدا ما يعطيك المسؤوليه لان هنا نتكلم عن إعادة النشر ما هي حركة تقنية محايدة لا قد تكون سبب في توسع نطاق الضرر. يعني أنت الآن كان الموضوع محكور على مثلا فئة معينة أنت بنقلك

0: أو بإعادة النشر وسعت نطاق الضرر، أو قد أحييت محتوى كان محدود الانتشار، يعني كان محدود الانتشار على جمهور معين، أنت وسعت، ممكن تكون أنت مشهور وسعته في نطاق أوسع من المكان هو عليه. هنا لا، إعادة النشر مسؤولية مستقلة، متى توافرت أركان الفعل المجرم وثبت نسبة إعادة النشر إلى صاحب الحساب، خلاص هنا تكون تقاب ضدك المسؤولية.
1: نعم، اليوم عندنا نظام الحماية من الجرائم المعلوماتية، وهو نظام أنا برأيي أنه سبق عصره، لأنه نتكلم عن يعني صدور هذا النظام في عام 1428 أو تقريبا 2007، ولسه ما صار عندنا هذه الثورة في مواقع التواصل الاجتماعي وانتشارها بشكل كبير، لكن النظام عالج هذه المشاكل حتى قبل أن تحدث بشكل كبير. وش أبرز العقوبات الموجودة في هذا النظام المتعلقة بنشر الشائعات والتشهير وغيرها من الجرائم اللي تحدث في الفضاء الرقمي؟
0: شوف بارك الله فيك، ابتداءا ما في شيء يسمى كذا عقوبة الشائعة بشكل عام. العقوبة تحدد بحسب الوصف النظامي للفعل.
1: نعم،
0: في أوصاف هي اللي على ضوها يمكن للجهات الرسمية اللي تتعقب المقترف الجريمة أو الجهات اللي تفصل في إطلاق الوصف الجرمي على الواقعة اللي تم. والنظام هنا فرق بين حاجتين في التعدي، التعدي على الحياة الخاصة، فقد تكون الواقعة تشبيه أو ضرر بالغير، أو قد تكون انتهاك الخصوصية مثلا، هذا فيما يخص الحياة الخاصة، وقد تكون تنطوي على مساس النظام العام. وقد تجتمع فيها أكثر من مسؤولية. طبعا هنا فرق ما بين الحاجة التعدي على الحياة الخاصة وما بين المساس بالنظام العام. نجي هنا طال عمرك لو جينا للمادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم العنوانية، تقرر السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500,000 أو بأحد العقوبتين. هذا نتكلم عن التعدي في الحق الخاص. وهنا سلطة تقديرية لدى القاضي، القاضي هنا هو عنده من يوم إلى سنة في العقوبة، مقنن له النظام. وغرامة لا تزيد على 500,000، ممكن يعطيك من 1000 إلى 500,000، هنا على حسب الجريمة
1: تقدير
0: على
1: القاضي،
0: على حسب الواقعة وضررها وإلى آخره. هنا جينا الله يحييك على مستوى الاعتداء في الحياة الخاصة. طيب لو جينا على المحتوى اللي هو المسيء للنظام العام أو القيم أو الأداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة بشكل عام، المادة السادسة هنا قررت عقوبة أكبر من العقوبة اللي من شوي، هي مدة لا تزيد على 5 سنوات، يعني سلطة تقديرية لدى القاضي، من سنة أو يوم أو إلى آخره إلى 5 سنوات، وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال أو بأحد العقوبتين. هنا النظام يعني فرق ما بين التعدي على الحد الخاص والتعدي على الأول بأساس النظام العام، نتكلم عن جريمة مجتمع، وجعلها سلطة تقديرية لدى القاضي على حسب الجرم وعلى حسب ضرره وعلى حسب امتداده، هنا للقضاء تقدير مثل هالعقوبة. وطبعا العقوبة ما تقتصر على العقوبة السجن أو المالي، لا، قد يكون بمصادرة الأجهزة اللي ارتكب منها الواقعة هذه، أو البرامج أو الوسائل المستخدمة أو الأموال المتحصلة من الجريمة، كما كذلك يفوز إغلاق الموقع نفسه. هذه عقوبات وتدابير تكميلية. وكذلك يمكن التشديد في حال مثلا عدة من الأشخاص منظمة هي اللي قامت بالشيء هذا، هنا يمكن يعني للمنظم أن يشدد في العقوبة، إضافة على علاوة على ذلك ممكن للشخص اللي تضرر من الوقع هذا أو الجريمة اللي طالته أو طالت أسرته أو إلى آخره يطالب بالتعويض.
1: نعم،
0: يطالب بالتعويض غير موضوع اللي قدر على الشق الجنائي.
1: نعم، اليوم في تطورات كبيرة في الجانب العدلي، من ضمنها صدور عدة أنظمة، واحد من هذه الأنظمة اللي هو نظام الإثبات، واللي أقر الدليل الرقمي كأحد الأدلة اللي يؤخذ بها في القضاء في المملكة العربية السعودية. لكن في تحديات تواجه الإثبات من خلال الأدلة الإلكترونية في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، التزييف العميق، كيف يمكن من الناحية القانونية مواجهة هذه التحديات؟

0: آليات لإثبات أو نفي أي دليل من هذه الأدلة الإلكترونية؟
1: هو بلا شك الآن الله يحييك، بالنسبة للموضوع الإثبات مبدأ الحجية معمول فيه، لكن مشكلتنا الآن يعني الآن لو جينا مثلا لو جينا طال عمرك للتحدي الكبير اللي يواجه الجهات المختصة. طبعا المحتوى المفبرك الذكاء الاصطناعي يعني يوجد له نظام يعاقب عليه، لكن مشكلتنا على إثبات
0: من يعني ناحية تقنية
1: اللي قام فيه. إيه نتكلم عن الآن التحدي اللي يواجه الجهات، يعني النظام موجود لكن مشكلتنا إثبات مقترف هالجريمة أو صانع ناشئ المحتوى أو لدار الحساب.
0: نعم.
1: الأنظمة موجودة، نظام الإثبات موجود، نظام أكثر من نظام موجود اللي نظام التشهير، نظام الجرائم العنفية موجود، لكن مشكلتنا والنظام الإثبات يعني نص على أن المقاطع هذه لها حجية في الإثبات، لكن مشكلتنا والتحديات اللي تواجه في الإثبات هو تحديد الشخص الذي أنشأ مثلا المحتوى ودار حساب. إثبات مثلا أن الصورة أو الصوت أو المقطع عدل أو ولد اصطناعيا، المحافظة على سلامة الدليل الرقمي أو عدم العبث، يعني هذه في أكثر من حاجة تواجه القائمين يعني على التحقق أو التأكد عنده ما يبغون، مثلا يبغون يثبتون الواقعة هذه ويوجهون على ضوها يوجهون بالاتهام أو التمييز بين المحتوى الساخر الواضح والمحتوى المصمم لخداع الجمهور. في أكثر من حاجة يعني تواجه القائمين على الإثبات أو توجيه الاتهام في مسألة الأمور الإثباتية في المحتوى المنشئ.
0: نعم. طيب أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ بتال البتال المحامي والمستشار القانوني، شكرا لك على كل هذه المعلومات أبو خالد.
1: الله يوفقنا وياك والشكر طال عمرك.
0: الشكر لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من برنامج نقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، وتحية لكم مني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي عبد الله الكعيد في الإخراج. نلقاكم إن شاء الله غدا في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولا.
2: نقاش على جدة FM.

0: السبت البنفسجي.
1: في إطار تحفيز المشاركة وإبراز الجهود المتميزة، تعلن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عن إطلاق جائزة السبت البنفسجي لهذا العام، والتي تأتي تقديراً للجهات والأفراد المتميزين في دعم المبادرة وتعزيز

0: أهدافها، وتشمل الجائزة 4 مسارات: أفضل عرض تجاري وأفضل فعالية للمبادرة، مبادرة القطاع غير الربحي، وتغطيات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويمكن للراغبين التسجيل في المبادرة والاطلاع على تفاصيلها عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.
1: هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية تقدم اقتصاد المعرفة مع ضيف الله الزهراني وعبد الله الكعيد.
2: يقول العوام: إذا دخل الفقر من الباب هرب الحب من الشباك. ربما لا نتفق مع هذه المقولة ونرى بأنها خاطئة، لكننا جميعا متفقون في سعينا للحصول على المال رهبة من الفقر ورغبة في الغنى. وهنا نقع في الخطأ الأول، فكثرة الدخل لا تعني الغنى، وقلته لا تعني الفقر. لتتضح الصورة أكثر نستمع لمستشار الأعمال الأستاذ عماد منشي.
3: الفقر بكل اختصار أن يكون دخلك أقل بكثير من مصروفاتك الشهرية. هنا نطلق على الشخص أنه فقير، حتى لو كان لديه دخل بمبلغ جيد، ولكن الديون التي عليه والمصروف الذي عليه عالي. يعني مثلا بعض الأشخاص تلقى يكون دخله 5000 ريال 7000 ريال شهريا، ولكن التزاماته الشهرية 10000 أو 15000. هنا عمليا وعلميا يسمى أنه هو فقير، لا زال يحتاج إلى المزيد من المال ليسد مصاريفه واحتياجاته الشهرية. والحالة الثانية هي مرحلة الغنى، وهي أن تسعى جاهدا لرفع دخلك حتى تصل لمرحلة الكفاف، وهي تساوي الدخل مع المصروفات الشهرية. فهنا أنت في مرحلة الكفاف، ثم تسعى جاهدا لزيادة دخلك ووصولك وممتلكاتك حتى تكون أعلى من مصروفاتك أو ممتلكاتك تكون أعلى من التزاماتك والديون التي عليك. هنا تبدأ تدخل في مرحلة الغنى.
2: في مجتمعاتنا العربية هناك العديد من المفاهيم والسلوكيات الخاطئة المتعلقة بالمال. هذه الكلمة التي لا يذكرها المتخصصون إلا مقرونة بالأرقام والمصطلحات كالميزانية والإدخار والاستثمار، وهي مصطلحات أغلبنا لا يعمل بها في حياته إما لتهاونه أو جهله. ولعل فيما نذكره إشارة تدفعنا للعمل وتعلم المزيد، خاصة وأننا نعيش في مرحلة الاقتصاد المعرفي. هذه المرحلة التي أتت بعد مرحلتين للاقتصاد العالمي يتحدث عنها المهتم بالشأن الاقتصادي الأستاذ عبد الله العبد المنعم.
4: الإنتاج البشري من خلال التاريخ، من خلال تاريخ البشرية، مر بثلاث مراحل. أول فترة أو أول حقبة من حقب الإنتاج والاقتصاد يسمونها الإنتاج الزراعي أو الاقتصاد الزراعي. المجتمعات كانت بسيطة، كانت تزرع وتحصد وتبيع منتوجاتها، وهذا كانت في بداية البشرية اللي يسمونه الاقتصاد الزراعي. بعد فترة طويلة وبعد قرون، يمكن قبل 3 قرون تقريبا، تحول الاقتصاد من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي يعتمد على المكنة، على الآلات. وهذا الاقتصاد الصناعي تطور سريع من خلال الثورة الصناعية الأولى والثانية، وحتى الآن الثورة الصناعية الرابعة. في بداية الألفية دخل مفهوم جديد في الاقتصاد، وهو يعني اقتصاد العصر مثل ما يقولون، اللي هو اقتصاد المعرفة أو الاقتصاد المعرفي.
2: المعرفة الاقتصادية هي مفتاح الإدارة المالية الصحيحة، التي تعتمد في المقام الأول على التخطيط السليم من خلال وضع ميزانية شهرية تتناسب مع راتب الفرد لتكون الإيرادات أكثر من المصروفات، وبالتالي يتحقق الادخار. والمقصود بالإيرادات هي راتب الموظف أو أرباح التاجر، أما المصروفات فهي إنفاق المال على الاحتياجات والالتزامات، والإدخار هو المال الفائض شهرياً. ولتحقيق ذلك نستمع لرائد الأعمال الأستاذ محمد النحيت في هذا المقترح العملي.
5: أول ما ينزل راتبك جاتك رسالة نزل الراتب عندك، قسم الورقة إلى أكثر من خانة. الخانة الأولى مهم عاجل، اللي هي مثلاً الأقساط اللي عليك والفواتير الشهرية، قسط السيارة، قسط البيت، فاتورة الكهرباء. خلصت قسمتها لكل واحدة، حط مبلغها واقسمها على جنب. الخانة الثانية هي مهم ولكن غير عاجل، هنحط بين قوسين المصاريف الدولية، مهمة غير عاجلة، أشياء ما تدفعها كل شهر ولكن تدفعها بشكل دولي.

0: ولكن أقربها وأشهرها سوق الأسهم المحلية، وذلك لأنها في متناول الجميع ومتاحة لأصحاب المبالغ البسيطة. وعملية تداول الأسهم في الجانب التقني أيضاً بسيطة، ولكن صعوبتها تكمن في النتيجة، فالجميع يطمع في الربح ويخاف الخسارة. فيما يلي نحاول أن نتلمس طريق الربح والبعد عن الخسارة.
1: المتداولون في سوق الأسهم ينقسمون بالمجمل إلى فريقين. الفريق الأول يعتمد على المضاربة السريعة، ويتحقق الربح من خلال الحصول على فرق السعر بين قيمة شراء السهم وقيمة بيعه، وفي هذه الطريقة خطورة كبيرة خاصة على المبتدئين، لهذا لا ننصح باستخدامها. الفريق الثاني يعتمد على الاستثمار من خلال شراء أسهم في شركة قوية مالياً بغرض التملك طويل المدى، ويمكن زيادة الاستثمار بإعادة الشراء على دفعات شهرية من أموال الادخار، ويتحقق الربح من التوزيعات النقدية الدورية، مما يؤدي إلى تنامي قيمة المحفظة على المدى الطويل، وينصح بهذه الطريقة للمبتدئين.
0: يبدو بعد هذا الشرح أن الهدف من دخولنا في سوق الأسهم لا يتحقق إلا بالابتعاد عن المضاربة والتوجه إلى الاستثمار، ولكن كيف نتعرف على القوة المالية للشركة حتى نحدد خياراتنا الاستثمارية الصحيحة؟
1: هناك العديد من المؤشرات المالية التي تساعدنا في اختيار الشركات الأمثل للاستثمار، من أبرزها القيمة الدفترية، ويمكن معرفتها من خلال قسمة إجمالي حقوق المساهمين على عدد الأسهم، والناتج هو قيمة السهم في حال تصفية الشركة، وبالتالي زيادة القيمة الدفترية يدل على قوة الشركة مالياً. ربحية السهم، ويمكن معرفته من خلال قسمة صافي الدخل على عدد الأسهم، والناتج هو ربح السهم الواحد، ومن الطبيعي أنه كلما زاد دل على تميز الشركة. مكرر الربح، ويمكن معرفته من خلال قسمة السعر السوقي للسهم على ربحية السهم، والناتج هو عدد السنوات التي تحتاجها لاسترجاع رأس المال من الأرباح الموزعة، وبالتالي كلما نقص هذا الرقم كان محفزاً للاستثمار في الشركة. مضاعف القيمة الدفترية، ويمكن الحصول عليه من خلال قسمة السعر السوقي على القيمة الدفترية، والناتج كلما كان أقل من 3 اعتبر مؤشراً جيداً، وهذا الرقم يدل على أن السعر السوقي للسهم ليس متضخماً، وبالتالي يستحق الشراء، والعكس صحيح.
0: الآن وقد وصلنا إلى المرحلة الأخيرة التي خططنا لها منذ البداية، علينا أن ندرك أن الهدف من الاستثمار طويل المدى ليس لجمع المال، بل لجعله يعمل من أجلنا استعداداً للتقاعد. في هذه المرحلة نستطيع أن نتفرغ لحياتنا الخاصة ونحن ننعم بحياة كريمة، بينما أموالنا التي استثمرناها في الأصول تعمل لتحقيق الدخل الدائم. هذه المرحلة تسمى بالحرية المالية، التي يصبح فيها الوقت والجهد ملكا لك، تتصرف بها كيفما تشاء دون حاجة إلى صرفها من أجل الحصول على المال. وفي الختام نتمنى أن يكون فيما قدمنا إشارة تدفعنا لتعلم المزيد في زمان يعتمد اقتصاده على المعرفة، ولنتذكر أن المال وسيلة وليس غاية، وأن في حياتنا الكثير من المعاني الجميلة لا نحتاج إلى المال كي نشعر بها. لهذا قال ألبرت أينشتاين: أغلى شيء في حياتك هو ذلك الذي لا تستطيع شراءه بالمال. إلى اللقاء.
1: اقتصاد المعرفة، من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية.

0: السبت البنفسجي.
1: أعلنت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عن موعد انطلاق مبادرة السبت البنفسجي الموافق 25 من يوليو 2026، وتهدف المبادرة إلى تعزيز اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكين مشاركتهم الاجتماعية من خلال تقديم الخصومات والتخفيضات والعروض المخصصة لهم وتعزيز وعي القطاع الخاص باحتياجاتهم وأخذ الخطوات اللازمة لجعل المتاجر والخدمات موائمة لمختلف الإعاقات.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع،

أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @jeddah_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج

0: في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
0: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة اف ام.
2: على هواك.
3: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
4: الآن صحة ولياقة على جدة اف ام.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، ويهلا فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة على جدة اف ام. رح أكون معاكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج سارة خوجة. وأكيد يسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. واليوم بإذن الله رح نتكلم عن السلوك الغذائي عند الأطفال، رح نتكلم عن الجوانب الأساسية اللي بتؤثر على نموهم الجسدي، على نموهم العقلي النفسي. كل هذه الأمور رح نتكلم معاها بإذن الله مع الدكتورة رويدة.

0: إدريس أخصائية التغذية العلاجية. دكتورة رويدة أسعد الله صباحك.
1: يا أهلا وسهلا.
0: أهلا
1: صباحك وصباح كل المستمعين.
0: يا رب يا دكتورة. طبعا إحنا الآن في الإجازة، يعني دايما بنشوف الأطفال سار ليلهم نهار ونهارهم ليل بسبب الإجازة، كمان الوجبات يعني غير منتظمين فيها، هي وجبة واحدة وفاست فود.
1: هو وجبة واحدة ونقورة كثير، يعني طول ما هم
0: شيبسات شيبسات حلويات كله.
1: صح صحيح صحيح.
0: طيب يعني دكتورة في البداية نبى نتكلم، يعني كما تخلي موضوعنا إيش يعني إيش يعني سلوكيات غذائية للطفل، كيف يعني مفهوم هذه الجملة خلينا نقول.
1: طيب طبعا السلوكيات الغذائية تتولد مع الطفل، في بعضها يعني بعضها فطري وبعضها مكتسب من أسلوب حياتنا، كيف نعم. الواحد يورث من أهله لون العين، الشعر، البشرة، كمان بيورث أشياء لما يشوفها السلوكيات الغذائية حقة الأسرة.
0: نعم.
1: الحاجة الفطرية إنه الإنسان بيولد سبحان الله عنده حاسة التذوق كلها موجودة في اللسان، المر، الحلو، المالح، الحادق، يعني كل التذوق موجود في اللسان، مجرد الأكل يعدي منطقة اللسان الطعم يتساوى، خلاص ما تعود تحس بأي طعم، صار دحين دور الجسم واحتياج الجسم وغذاء الجسم. طيب رهام، يعني إحنا الأمهات للأسف هم اللي بيخربوا حاسة التذوق حق الطفل، يعني أنا أسميه تلوث، زي كيف تلوث بصري كمان في تلوث في حس التذوق حق الإنسان.
0: بس يمكن يا دكتورة يعني في البداية خلينا نقول إنه الطفل أول ما يتولد لين ما يصير مثلا خلينا نقول لين ما يروح المدرسة، الأم تقدر تتحكم في سلوكيات الطفل يعني الغذائية، لكن لما يروح المدرسة في مقصف وفي أصدقاء وهذا يجيب وهذا يجيب ويبدأ خلاص هو يبدأ يعني يأكل على كيفه في المدرسة.
1: شوفي خليني أقول لك إيش اللي يخلي اختيارات الطفل حتى في المدرسة، لما يروح المدرسة الاختيارات تختلف. لو الطفل يعني إحنا ربينا حاسة التذوق عنده بشكل صحيح،
0: صح،
1: يختلف الموضوع. شوفي الرضاعة الطبيعية، طبعا الرضاعة الطبيعية هي أهم شيء في الحياة بالنسبة كأول غذاء للطفل، اللي هو الحليب الطبيعي من صدر الأم، هذا ما فيه سكر أبدا، فبالتالي الطفل لما خلاص يتعود على حليب الأم هو ما عنده مشكل. ولكن الأطفال اللي بيرضعوا صناعي، الحليب الصناعي في مواد حافظة، وبالإضافة إنه فيه كمان سكر.
0: صح.
1: وزيادة على كده لما تفضل لأمك تهتك وحماتك تهتك وشوفي ولدك كيف نحيف وشوفي ولدك معصمص
0: وما تأكليه وما هم يعتقدوا بالضبط. إنه النحافة قلة أكل، ولا يعني خلينا نقول والطفل لما يكون كده بوزن صحي كويس يشوفوه إنه هذا خلاص هذا ده بيتغذى وهذا أمه هاملته، هم شايفين كده.
1: مضبوط. هم الناس تحب الطفل المربرب لأنه كيوت شكله كتكوت وكده، ولكن الطفل حتى لما يتولد طفل وزنه عالي هذه احتمالية إنه يكون مريض سكر، عنده خلل جيني هو اللي عامل له السمنة هذه. يعني الطبيعي إنه الطفل يتولد 3.5 أكثر شيء 5، لكن لما يجي طفل كبير معناته أنه عنده خلل في جسمه، فبالتالي مريض السكر، طفل السكر أو بيبي السكر ممكن يجي وزنه 7 كيلو.
0: صح. بس هو في هذا فعلا في حالات في السوشيال ميديا في أطفال بيتولدوا 7 كيلو يعني، وما شاء الله بيكون حجمهم كبير ما شاء الله تبارك.
1: بيكون مرض السكر، يعني غالبا بيكون مريض سكر. ولكن نرجع للموضوع، الأم تبدأ بأنها تخرب حاسة التذوق حقة الطفل مع أول ملعقة سيريلاك تنحط مع الحليب، مع أول مرحلة سكر تنحط مع الحليب، هذه الأشياء تبدأ تقوي عنده حاسة التذوق للحالي، فيقوم دائما يطلب أشياء طعمها حلو. نجي لمن بعد 4 شهور، يعني في مدرسة تقول الطفل يبدأ يأكل بعد 4 شهور، في مدرسة تقول بعد 6 شهور، تبدأ تدي الطفل أكل. الطفل الأكل اللي هتديله هو، طبعا أنت عارفة كيف طريقة إننا نأكل الطفل، أول شيء ما نخلط كذا نوع سوا، يعني مو أعمل له كوسة وجزر وبطيخ كلهم سوا، لا ما ينفع، لازم كل صنف واحد يوم عشان أشوف تحمل، خصوصا لو الأسرة فيها حساسيات حساسيات غذائية، فلا

0: ما أخلط للطفل وأبدأ صنف صنف. أول مرة أحط فيها مكعبات دجاج في أكل الطفل أو أحط فيها ملف في أكل الطفل، أنا كده قويت حاسة التذوق للأشياء الحادقة اللي هي بعد كده حتكون مش خضار، يا ريتها خضار، حتنقلب بشبسيات، لأشياء المالحة اللي بالخل اللي بالليمون، الأشياء اللي فيها نكهات قوية. فأنا كده عمال أو يعني أوجه حاسة التذوق حقة الطفل للاختيارات الخاطئة.
1: نعم
0: عرفتي؟
1: بس
0: فهذا يعني
1: يا دكتورة،
0: من
1: يعني
0: البدايات.
1: نعم دكتورة، عندنا يعني مثلا في، خلينا نقول في مجتمعاتنا دايما لما يصير مثلا عمر الطفل 4 شهور تقول له أبدأ يدخلي له أكل مثلا فواكه، خلينا نقول مهروسة، خضار، أيوة خضار مثلا مهروسة، هل صحيح ولا إضافات على الإضافات اللي نحن بنضيفها على الخضار؟
0: الإضافات هي الخطأ.
1: يعني الإضافات هي الخطأ.
0: أيوة كنت في نقاش مع عمتي يوم الجمعة اللي فات على موضوع، يعني كنت بأحكيهم على موضوع المؤتمر اللي كان عندي اللي هو الموضوع اللي بنتكلم فيه، يعني أنه موضوع جدا مهم. من هنا تبدأ، من هنا تبدأ سوء التغذية، يبدأ من الطفولة. فقالت لي إحنا كنا الطفل من هو بيبي نديله من أي شيء على الصفرة، ملوخية، بامية،
1: فعلا فعلا إلى الآن في إيه هذه العادات غلط. موجودة،
0: هذا غلط، كونه أنه ما صار له شيء الطفل انت عمال تخربي حاسه التذوق حقته. فاحنا محتاجين نقيم او نقوم التوجه الصحي للطفل. يعني اكيد طبعا، طب اذا ما نلوم الطفل بعد كده لما تكون اختياراته خاطئه، او هذا يرفض ياكله وهذا ياكله. شوفي الطفل ما هو صاحب قرار يا ريهام،
1: صح؟
0: الطفل ما هو اللي بيده الفلوس. متى الطفل يبدا يصير في يده مصروف؟ هل يصير في يده مصروف وعمره 3 سنين انت ممكن تدي الولد 100 ريال وتقولي له روح البقالة اشتري؟
1: لا طبعا.
0: طيب اذا صاحب القرار هو اللي بيعطي الفلوس. في حياتنا كلها جوزك هو صاحب القرار لما بيصرف عليك، ابوك هو صاحب القرار بيصرف عليك، فهم اللي يتحملوا المسؤولية. ليه قال كل راع مسؤول عن رعيته؟ لانهم هم اصحاب القرارات. فإحنا لما نحط القرار في يد الطفل، الطفل أصلاً ما تتخذ شهادته في محكمة. ليه؟ لأنه لا ما يعرف يميز بين الحق والباطل. نفس الشيء في أكله، ما يعرف يميز بين الصحي والضار. فكيف أنا أجي أخلي القرارات للطفل؟ طب الطفل لو أنا ما جبت له الشيبسي في البيت وأنواع الشوكولاتات في البيت والحلويات في البيت، هل هو حيعرف إنه هذه الأشياء موجودة أصلاً؟
1: لا طبعاً ما حيعرف.
0: هيعرف. وكل شيء معتادين عليه نتقبله، والشيء اللي احنا معنا ما احنا معتادين عليه نستنكره. زي الطفل اللي متعود انه تغطي وتتنقب وكذا، لما يسافر ويشوف حريم كاشفات يستنكر، صح ولا مو صح؟
1: صح.
0: يعني هذا شيء شفناه في حياتنا. فنفس الشيء الطفل لما انت على اكل صحي، هو لما حيشوف مثلا مشروب غازي وهو متعود ياكل فاكهة، طعمه ما حيستصيغ طعمه إلا إذا أنت صرتي أديتي له هو من عمره سنة أنت عمال بتدي له مشروبات غازية. يا ماما خربت حياة الطفل، خليتي عظامه ضعيفة، خليتي بدأت تهدي ذاكرته، بدأت تصير عنده مشاكل. أنت ما أنت شايفاها المشاكل هذه تراكمات، يعني ممكن عظامه ما تستحمل معاه العمر 30، فهمتيني؟
1: أيوة.
0: يعني ما تستحمل إنها تشيله لعمر 30 لعمر 40. وفعلا هذا بنشوفه، أطفال بيتكسروا بسرعة، أطفال صحتهم هشة، ما هذه تراكمات من الطفولة.
1: طيب دكتورة، يعني الآن
0: عبارة عن عمارة، عرفتي الجسم؟ أيوه. عبارة عن عمارة، كيف أساسها؟ كل ما كان الأساس قوي كل ما كانت صحة الطفل نشأ أفضل.
1: طيب دكتورة، يعني بحكم أنك أنت الآن بتشوفي أكيد أطفال وعملتي يمكن خلينا نقول محاضرة بخصوص هذا الموضوع اللي هو سلوكيات
0: مؤتمر التغذية، صحيح؟
1: طيب دكتورة، إيش أكثر السلوكيات اللي الآن منتشرة بين الأطفال وتعتبر سلوكيات غذائية خاطئة أنت بتشوفيها، ويعني وأكيد بتصححيها من خلال سواء هذا اللقاء أو من خلال خلينا نقول المحاضرة اللي أنت عملتيها؟
0: الترند،
1: هو الترند هذا هو اللي جابنا لورا.
0: يعني اللي كل فترة للأسف يطلع نوع حلاوة ترند، من فترة حلاوة العين، من فترة حط ما أعرف إيش على إيش، الحلويات اللي مقرمشة اللي على شكل فواكه، هذه ما هي فواكه،

0: هذه انت ضفت لها النيتروجين، يعني اشياء ما عاد صارت مصنعة، انه الفاكهة ما تعود بحالتها الطبيعية، يحطوها في نسبة عالية من النيتروجين تصيرها تتكسر بسرعة وتصير مقرمشة. هذه الترندات هي اللي جايبة صحة الجيل
1: والله فعلا. يعني انا دكتور الان بشوف في السوشيال ميديا في مثلا اللي هي الفواكه المجففة بالتبريد،
0: أيوة
1: انا بنتي بتقنعني، انا بنتي بتقنعني بتقول لي يا ماما هذه مجففه، فواكه مجففه، انت مو تبيني اكل فواكه؟ ففعلا الاطفال يعني عندهم مساليب صراحه.
0: ايوه، لانه هذا احدى السلايدات اللي كنت بتكلم فيها واللي هي الاقوى، انه صار في عند في عقليه الاطفال خلل في الحقائق والقناعات. ليه؟ لأنه أنت تيجي تقولي لبنتك أنه كثير بيحذروا من الشعرية السريعة، طيب بدون ذكر أي أسماء، طيب أنت عمال تحذريها منها، هي وهي عمال تتفرج على أفلام كرتون، الإعلانات في عن هذه الأشياء اللي أنت بتحذريها منها. كأس العالم لسه دوبه منتهي، يعني لو لاحظت في آخر مباراة، المباراة النهائية، كل الملعب كله كان إيش الشاشات محطوطة؟ مشروب غازي، ما نبغى نذكر أساميهم ولو أنه كلنا عارفينهم، المشروب الغازي محطوطة في كل الملعب، فهو عمال يلقط نظرك.
1: هو بس يا دكتورة جات على المشروبات الغازية، حتى مشروبات الطاقة الآن أنا بستغرب في أطفال مزبوط بياخدوها،
0: وهذه يعني مشروبات الطاقة عالميا محرمة على الأطفال أقل من 16 سنة. أنت هنا بتشوف، وحتى يعني دحين صدر قرار أنه في بريطانيا مثلا أنه ممنوع الطفل يروح يشتري مشروب غازي أو مشروب طاقة بدون ما يبرز هوية تثبت عمره.
1: والله شيء حلو.
0: طيب ولكن أوكي، هم يعني هم ما اشتروها، أهلهم أخذوها اشتروها وودوها البيت. طب ما هو الطفل برضو ممكن يشربها وهي محطوطة في الثلاجة عندك. نفس الشيء هنا عندنا للأسف، الأسرة هي اللي بتشتري والطفل هو اللي بيستهلك، ولكن أنا شفتها رؤى العين، طفل عمره 3 سنين في البقالة ماشي بالمشروب الطاقة. تعالي أنت أمشي روحي في أي مول في البلد، ها؟ وأنتبهي ركزي في المناطق حقة الأطفال، عندك اللي هي محل التزلج، محل الكور حقة الأطفال، وطالع زي المنطقة اللي فيها سناكات للأطفال، هتلاقي ما في ولا أي سناك صحي ولا أي، يعني ما بين شيبس وشوكولاتات أنواع مرة كثير وحلويات وبسكوتات ولا أي شيء صحي. لا مانع إنه ناخده إحنا في فترة الترفيه، ما ناخده معانا البيت، ممكن أجيب كيس صغير لولدي وهو عمال بيلعب، ولكن أقدر له أقول له إيش رأيك ناخد بوبكورن أحسن بدل الشيبس، وناخد البوبكورن العادي ما ناخد اللي منكه فيه نكهات. يعني برضو توجيه السلوكيات للأطفال جدا مهم من خلال الاختيارات، عرفتي؟
1: أيوه.
0: فهذا مرة ضروري.
1: طيب دكتورة يعني نحن نطلع لفاصل ونرجع نستكمل حوارنا معاكي.
0: تمام
2: صحة ولياقة على جدة اف ام.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة اف ام. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.

0: 20 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة إف إم.
1: صحة ولياقة على جدة إف إم.
2: ويا هلا فيكم ما مستمعينا، ورجعنا لكم في صحة ولياقة على جدة إف إم. دكتورة، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن السلوكيات الغذائية الخاطئة اللي بنشوفها في حياتنا اليومية مع الأطفال وكيف ممكن إحنا نستبدلها. طيب بالنسبة للطفل، يعني كيف أخليه هو صاحب قرار؟ يعني خلينا نقول أنا إيش هي الأساسيات اللي يجب أن أنميها في الطفل بحيث إنه هو مهما أحد أعطاله حلاوة في المدرسة، في مثلا مع أصحابه، لا هو خلاص عارف هو إيش يأكل وهو إيش ما يأكل، وفي أوقات معينة نحن لازم يعني نخليها يوم مفتوح للطفل وهو لازم يلتزم فيها.
3: إني أحسسه بالمسؤولية. سؤالك هذا مرة جميل، يعني إنك تحسس الطفل بالمسؤولية. المسؤولية كيف؟ أنا فلنفرض أنا أم الطفل عندي مشكلة صحية، لما أنزل السوبر ماركت أقول له أنا عندي هذه المشكلة، والمشكلة هذه كانت عند ماما الله يرحمها، إنه كان عندها فلنفرض عندها سكر، فأنا بالتالي علشان ما انتبهت على نفسي فصار عندي سكر، فلازم أبدأ أنتبه على نفسي عشان أقدر أستمر معاكم وأقوم في واجبكم وأقوم في خدمتكم. فإحنا محتاجين ننزل بقالة، يعني أكلمه بوعي وأوصل له رسالة إنه إحنا لو ما انتبهنا على صحتنا فإحنا ممكن، بما إنه الجين هذا موجود معناته ممكن إنه نتوارثه، فلازم نبني جسمنا بشكل صحيح. ولما ننزل السوبر ماركت أخليه يختار معايا، لو اختار شيء أقوم أنا أفهمه أنا ليه ما حقدر أخذ ده. فلنفرض أختار جلي، أقوم أقول له يعني هو اختار ماما خدي جيلي، أقول له الجيلي ماما في نسبة سكر عالية حترفع لي السكر، حتعمل لي مشاكل، وأستغل الوقت إنه لا قدر الله لو أنا السكر عندي ما كان مزبوط حيصير عندي مشاكل في رجلي، حيصير عندي مشاكل في يدي، حيصير عندي مشاكل في عيني. فأبدأ أشرح له إيش يعني سكر، ما أبسط له. سكر هي كلمة حلوة يعني وتعتبر غزل يا سكر، ولكن في الواقع هي مصيبة على الصحة. فبالتالي أنا لما
2: حتى الأطباء يعني يا دكتورة بيقولوا مثلا إنه الجيلي ممكن يساعد في التئام العظام،
3: هداك الجيلاتين.
2: الجيلاتين
3: احنا بنتكلم على الجيلي اللي في السوبر ماركت اللي كله سكر ونكهات، ما عمال نتكلم على الجيلاتين. الجيلاتين لو أخذتيه الجيلاتين الطبيعي أخذتيه هو يجي زي شرايح كده شفافة اللون، تحطيها في الموية تقوم تجمد،
2: وهم بيحطوا له كمان نكهات،
3: تحط عليها نكهات طبيعية، عصير برتقال، عصير فراولة طبيعي، تحط عليها أشياء طبيعية، فعندك أي مشكلة ساعتها. ولكن إحنا بنتكلم على التجاري فهذا بيكون مختلف. فأنت لما تاخدي طفلك وتحسسيه بالمسؤولية نحوك إنه أنا حتختاري للشيء الكويس، حيكون هذا منفذ تقدري توصلي فيه للطفل انه انا كمان باختار لك الشيء اللي فيه مصلحتك. لانه واشرح له انت حتقعد طفل كم سنة، يعني مرحلة الابتدائية 12 سنة، بعد كده انت دخلت مرحلة بداية الشباب، خلينا لا نقول المراهقة لانه المراهقة تبرر لهم اي تصرفات، للأسف لما نقول مراهقة يعني بنبرر لهم كأنه مجانين، لا هذه بداية الشباب عن جد، يعني نكده معلش مراهق، يقول له أدب على أهله معلش مراهق، لا ما في شيء اسمه مراهق،
2: يأكل يخرج يلبس مراهق فعلا.
3: بالضبط. فأنت هذه بالعكس بداية تكوين الشخصية القوية. إما أنك تطلع، أنا ما أدري ليه حاسة نفسي بتكلم بأسلوب جدات اليوم فعلا، يعني
2: لا بالعكس والله يا دكتورة، في يعني في كثير من خلينا نقول من السلوكيات الغذائية للأطفال اللي للأسف بيبرروها الأهالي، يعني بيقول لك خلاص أنا ما في حيل مثلا إنه يزن على راسي، خليه يأكل اللي يبغاه أو يروحوا. حتى أنا بشوف من السلوكيات يمكن الخاطئة إنه بترسل الأم الطفل مع مثلا مع الدادة أو كده، بيروحوا المول وبيأكلوا وجبات سريعة، يعني الأم ما هي موجودة ولا هي شايفة طفلها.
3: يأكلوها برا يعني مرة في الأسبوع ما في مشكلة، بس شوفي يعني إحنا ربطنا في ذاكرة الأطفال، ارتبطت المناسبات الجميلة دائما يصحبها

0: لويات.
1: أكل غير صحي يعني من أول سنة عيد ميلاد السنة. طب عيد ميلاد السنة كان ممكن أنا مثلا أعمل له كيكة بالكوبز بالتوست الأسمر وأعمل له فيها أحط له فيها يعني أشياء لبنة بالخضار زعتر حاجات زي كده وأدهنها بالكريمة حقتها تكون لبنة. ليش أعملها كلها سكريات وكلها أشياء؟ فارتبطت في عقل الطفل لما نخرج نروح نتمشى نروح نلعب دائما إيش هناكل، وتكون إما بيتزا أو برجرات أو أكل. يعني أنا ماني ضد هذا النوع من الأكل ولكن مو يكون أسلوب حياة، عرفتي؟
0: نعم.
1: ولكن ارتبطت الأشياء هذه في ذاكرة الطفل بمناسبات جميلة. بينما لما فلنفرض دخل عمل عملية اللوز وهو صغير، إيش ارتبط عنده؟ أكل المستشفى اللي هو المسلوق، صدر الدجاج، الشربة، إذا حاطين السلطة طبعا في المستشفى، حبة الفاكهة، ارتبطت بالدكاترة، بالألم، بالإبر، بالعملية، بالإحساس اللي بعد العملية. فهذه كلها ذكريات ما هي جميلة.
0: صح.
1: أجمل ما فيها الهدايا اللي تجي للطفل، ولكن هي بحد ذاتها ذكريات مؤلمة. فأرتبط الأكل هذا اللي إحنا بنقول عنه صحي إنه أكل مستشفيات وبذكريات غير جميلة. فأكيد لما هو يبغى يسعد نفسه حيختار الأكل الغير صحي لإسعاد نفسه، لأنه يحس أنه مكافأة، زي أنه أعمل هذا الشيء وحديك حلاوة.
0: صحيح.
1: أعمل ده شيء حجيب لك
0: أنا لسه كريم. كنت بتكلم موضوع الطعام في العقاب وفي المكافأة، هل هو أسلوب صحي مع الطفل؟ إني أنا والله شوف أنت لو جلست شاطر أنا حوديك تأكل مثلا بيتزا، أنت لو ما عملت كده أنا حعمل لك كده، أنت لو سويت مثلا التصرف ده لا أنا ححرمك، ما حتخرج آخر الأسبوع ولا حناكل ولا شيء. هل هو أسلوب صحي؟
1: أكيد ما هو أسلوب صحي. زي اللي عاقب ولده علشان ما جاب علامات ما حتروح معايا صلاة الجمعة. لا، صلاة الجمعة ما هي عقاب، صلاة الجمعة واجب تأخذ ولدك معاك علشان ولدك لازم يروح.
0: يمكن بعد الصلاة يا دكتورة يروح مثلا البقالة يشتري شيء.
1: لا عن جد، يعني كنت أشوف الموقف هذا أقول له بتعاقبه أنك ما تأخذ صلاة الجمعة، يعني إيش يعني نانسنس. نفس الشيء، ما ينفع نخلي أسلوب الثواب والعقاب يكون إنه الطفل يتعلم لازم مقابل لكل شيء، لازم مقابل لكل شيء. عشان تنجح ما حسفرك لو ما نجحت، فهو حينجح عشان السفرة. هذه أشياء أساسية أصلا، هو بيدرس ولازم ينجح، مو إنه لا لو ما نجحت حقعدك في البيت وأحبسك. فلا، ما ينفع. إحنا حنساعده على إنه ينجح. ليه؟ لأنه هذا مستقبلك، يعني أنت دحين بتبني لي مستقبلك. ف هذه الأشياء كلها، لغة الحوار هي اللي مفقودة للأسف يا ريهام، صارت في الأسر مفقودة بين الزوجين ومفقودة، يعني هذا يخاف يزعل ده وهذا يخاف يزعل ده، يقوموا يفضلوا ما يصير بينهم نقاشات لغاية لما ينتهي الموضوع بالطلاق. ولو يعني لو شفنا الطلاقات اللي بتصير معظمها بسبب عدم الحوار بين الزوجين. نفس الشيء، انفصال الأولاد عن أهلهم السبب الرئيسي فقد لغة الحوار بين الأطراف المعنية. فلازم إنه حتى على الأكل لازم يحصل حوارات، لازم يحصل
0: وأقنع الطفل
1: في الأكل. طبعا الإقناع يكون بالقدوة. ما ينفع أنا أقنع ولدي وأقول له السجاير تجيب سرطان والسجارة في يدي، زي لما تروح الدكتور يقنعك بزراعة الشعر وهو أصلع. طب ليه أنت ما زرعت شعرك؟ فهذه الأشياء يعني الإقناع بالقدوة. إحنا نبغى تقنعونا، نشوف عليكم الشيء وبعد طب اهو فلان مات وما كان يدخن، جاله سكتة قلبية. طبعا هذا قضاء وقدر، ولكن لا تلقوا بأيديكم للتهلكة. فلازم انه انا اكون عندي الحجة، يكون عندي القناعة، يكون عندي يعني مو استنى عندي جمعة صحباتي كلها حلويات وكنافات واشياء وانا
0: ونحن ننبسط. يعني
1: عن جد للأسف هذا يعني هذا اللي عمال بيصير.
0: أنا يمكن يعني، يا دكتورة لاحظت
1: كان عندي ناس أمس يا ريهام، صراحة أنا فكرت إيش أجيب لهم الحلو، جبت لهم سلطة فواكه وكان في حلى عربي البقلاوة والأشياء هذه، والله ما حد مسكها، كله أكل سلطة الفواكه
0: لأنه شيء جديد.
1: يعني وكمان لأنه ما ينفع إنك جاي عند يعني دكتورة رويدة وما يكون في أطباق صحية، يعني كان على الأكل لازم في الخضرة، لازم في الأشياء هذه، وجدت إنه

0: يعني
1: بس في ناس للأسف يعني في ناس دكتورة تأخذها بمعنى آخر، يعني إذا أنت ما حطيتي 100 نوع حلا مثلا يقولك لا شوف إيش حطت لنا سلطة فواكه،
0: ياخدوا براحتهم يقولوا لا يجون مرة تانية. عن جد لا
1: فعلا يعني السلوكيات سلوكيات الشخص تبان من يعني من طريقة تعامله مع الآخرين وطريقة تعامله مع أطفاله. طيب نجي نتكلم يعني عن تأثير الشاشات بصراحة، يعني الآن الشاشات تعطي الطفل مثلا تجيبي له الأكل ويلا يجلس يتفرج قدام التلفزيون ولا يعرف قديش الكمية اللي أكلها ولا قديش يعني الوقت اللي هو قضاه في إنه يأكل. أنا استغرب إنه في أطفال تقعد ساعة وساعتين يجلس تأكل ما أدري ليش.
0: شوفي تتذكري هم يا جمال والطيارة والفاروق كلنا تربينا عليها، أمنا كانت تعمل وحتى أنا كنت أعمل بهلوان لأولادي، يعني ما تتخيلي إيش اللي الواحد الابتكارات اللي يبتكرها علشان يأكل الطفل. ما كنا نحط لهم شاشات، ما كان في شاشات، يمكن لو كان في شاشات كنا استسهلنا.
1: لا بس كنا يعني نربط بانه صحتك ولو اكلت الاكل هذا حتصير مثلا سوبرمان، حتصير سبايدر مان. أيوة. الطفل يبدا يتشجع يعني.
0: مزبوط، لانه كان في لغه حوار بين الام والطفل. دحين الام بتربع طفلها وماسكه الجوال بتراسل صحباتها، فدحين
1: هذا إذا رضعته يعني يا دكتورة. الآن الصراحة أنا الحليب الصناعي يعني ما شاء الله كثير أمهات تقول لك أنا امرأة عاملة أنا بخرج أنا ماني فاضية أرضعه.
0: إيه طيب ما هو أنت الوقت اللي بتديله الرضاعة هو نفس الوقت اللي تقدر تديله الحليب الطبيعي، أو أنك تعملي بامب وتاخدي الحليب حقك وتخلي له هو في الثلاجة، حليب يقعد 24 ساعة وتقدر ترضعيه هو. ولكن احنا بنتكلم على لغة الحوار اثناء الرضاعة،
1: فعلا
0: اثناء ما انت بترضعي طفلك. فهو وما نجي نقول انه احنا احسن، لانه احنا اساسا ما حطينا تحت التجربة. ايامي يعني انا ما كان في لا كان فيني شاشات ولا كان في جوالات ولا كان في ولا اي شيء، يعني ايام اولادي. فهذا الشيء ما نقدر نقول انه احنا افضل، لانه زي ما قلت لك ما كان فيه، فاحنا ما عندنا حل غير انه نقعد نسلي نفسنا في الطفل اللي قاعد معانا بانه نبتكر له افكار. ولكن دحين صرت تشوفي امهات متعلمات مثقفات وقاعده حاطه ولدها بتاكله حاطه له الشاشه، هو قاعد عمال يتفرج ما يرضى ياكل، عمره سنه ما يرضى ياكل اذا ما اتفرج على كرتون. لا هو يعرف انه في شيء في الحياه اسمه كرتون اصلا.
1: لا طبعا انت اللي عودتيه،
0: انت اللي ما تبغي تتعبي بنفسك ولا تبغي تبتكري، وتلاقيها هي كمان حاطه جوالها وقاعده تتفرج على مسلسلها او على شيء بتتكلم مع صحباتها ولا اي حاجه. صح. فهذا احنا السلوكيات تصحيح السلوكيات يبدا من انفسنا، مش يبدا من عند الجيران. لا احنا نبدا من نفسنا، الإصلاح يبدأ من الشخص نفسه، أبدأ أعدل في سلوكياتي عشان تتعدل سلوكيات اللي حواليا.
1: صح.
0: ويعني ما ينفع إنه زي ما قلت إنه الناس تحب، لا ما لي دخل إيش الناس تحب. الناس يعني مو هي لما أطيح ما في أحد من دول الناس حيجي يدلك لي كاسة، عرفتي؟
1: صح.
0: فلا أنا صاحبة القرار في بيتي، صاحبة القرار، لما أروح عندك حط اللي تبغاه وأنا من حقي إني ما أكل. وهذا فعلا اللي بيحصل.
1: صح.
0: انه اذا ما في الشيء اللي انا احسه يخدم جسمي، يعني ربنا طوع لنا كل الاشياء اللي حوالينا لخدمتنا، والاشياء اللي صارت التسهيلات لخدمه صحتنا. فانا اذا الاكل اللي حدخله في جسمي ما حيخدم جسمي صح، معناته ما له داعي يخدم جسمي، يخدم فكري، يخدم صحتي، يخدم قوتي، معناته ما له داعي.
1: طيب دكتور حرجع وحستكمل حواري معاكي، ولكن نطلع لفاصل أخير ونرجع نستكمل حوارنا، خليكم معنا.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
3: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم.

0: أسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. صحة ولياقة على جدة FM.
2: ويا هلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم في صحة ولياقة على جدة FM. دكتورة، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن دور الأسرة في تنمية السلوكيات الغذائية الصحيحة داخل المنزل. طيب، نتكلم عن دور المدرسة في تعزيز السلوك الصحيح. يعني في المدارس الآن بصراحة، في خلينا نقول في المقصف، بدأوا يعني في تقنين في موضوع يعني بيع، خلينا نقول، المواد الغذائية اللي ممكن تؤثر على الطفل، ولكن في مدارس ما زالت موجودة. دور المدرسة سواء في إقامة محاضرات توعوية للأطفال، للكبار، للصغار، أيضا في تطبيق هذا القرار، خلينا نقول، أو في تطبيق وتعزيز السلوكيات الغذائية للأطفال.
3: والله شوفي رهام، يعني إحنا أنت عارفة سنين طويلة اشتغلنا، يعني أنا وجميع أخصائيات التغذية حريصين دائما في جميع أيام الصحة العالمية إنه نتكلم في موضوع المقاصف المدرسة، وتغير الموضوع مرة كثير. يعني دحين صرت ما تشوفي شبسات، ما تشوفي أشياء كثير صارت معي موجودة في المدارس، في رقابة. طبعا هذا لا يغني أنه الطفل ممكن أنه يجيب يشتري، حتى بيمنعوا أنه الطفل يجيب معاه أشياء زي كده،
2: صح،
3: تكون أشياء غير صحية.
2: أنا فعلا أنا بنتي في المتوسطة في مرة أخذت معاها يعني حلويات، والله منعوها، والمديرة المدرسة أيوة اتصلت علي فعلا.
3: وصار كمان دحين شنطة الأكل، الأهالي صاروا يتفننوا فيها، يعني أنه ينحط لهم إيش الأشياء اللي تنحط فيها، فهذه أشياء مرة كويسة. ولكن ترى مهمة المدرسة التعليم وليس التربية. يعني كان زمان يقولوا التربية والتعليم، دحين صارت وزارة التعليم، لأنه التربية دور البيت ما هي دور المدرسة. أنت عارفة أنه حتى في الخارج مثلا المدارس الحكومية لا يدرس فيها الدين، لأنه الدين في مراكز الأديان، يعني إن كان في الكنيسة، يعني اللي يدرسوا برا خلاص تلاقيهم إنه يوم الأحد المسيحيين راحوا الكنيسة، المسلمين راحوا على المسجد، فصار تلقي حتى الدين صار تلقي ما هو في المدرسة. المدرسة تحصيل أكاديمي علمي،
2: ولكن البداية من المنزل،
3: البداية والنهاية وكله من المنزل. المنزل هو المسؤول. ما أجي ألوم المدرسة إنه ولدي، يعني إنه ولدي دخل نحيف وصار تخين، فين المراقبة؟ طب هو في المدرسة، هو أخذ فسحة واحدة، ولكن هو عندك باقي النهار، ففين الرقابة هذه؟ يعني كم فسحة في المدرسة؟
2: هي يعني فسحة واحدة ويدوب نص ساعة، حتى ما تجي نص ساعة. والله على أيامنا كانت ربع
3: يعني
2: ساعة.
3: يعني إيش حياكل فيها الطفل؟ تعالي خلينا نشوف يعني إيش حياكل الطفل في النص ساعة هذه. يدوب ما يلحق ياكل الساندويتش، يلعب شويه مع اصحابه، دق الجرس. ما ادري يعني لسه في جرس ولا ما في جرس ولا ايش الموضوع.
2: لا لا في
3: يعني انا خارج ماني مواكبه التعليم، بروح ادي محاضرات طبعا في المدارس، هذا شيء مرة رئيسي وأساسي.
2: بس يمكن خلينا نتكلم من ناحية دور المقصف، أوكي، لكن نتكلم من ناحية إنه دوركم أنتوا كأخصائيين تغذية، أو خلينا نقول دور الأطباء في يعني كل بعد فترة مثلا أن نعمل حملات ونروح للطلبة والطالبات في المدارس، نوعيهم بأهمية تنمية السلوكيات الغذائية بأي مجال آخر يعني في الطب.
3: هذا الشيء بيحصل. يعني شوفي مراكز الأحياء مرة شادة حيلها في المواضيع هذه، وأصلا صار أشياء مطلوبة منهم. يعني المدارس مطلوب منهم التوعية في كل أيام الصحة العالمية، يوم الغذاء العالمي، يوم الصحة العالمي، يوم السكر، كله مطلوب إنه يعني عليها علامات للمدرسات إنهم يعملوا، خلوا الطلاب يعملوا أبحاث، يخلوهم إنها تجي مثقفة. يعني الأدوار هذه مرة مهمة ومرة موجودة.
2: والله لابد إنه بصراحة، يعني أنا أوجه رسالة لكل المعلمات وكل مدراء المدارس بإنه بصراحة يعني يخصصوا مثلا أسبوعيا حصة واحدة، حصة النشاط تكون توعوية، بدل ما ياخذوها في رياضيات وفيزياء وكيمياء.
3: هذا بيعملوه، يعني غالبية صاروا بيعملوه، ما عاد في تكبيس دراسي شديد. يعني إحنا ما أتذكر إنه كان جانا، شوف كنت رابع ابتدائي في مدرسة ما عادت موجودة اسمها الثقافة الشعبية، يمكن هي من أوائل المدارس الخاصة في البلد. هذا بنتكلم في الستينات يعني أو بداية السبعينات. أتذكر أنه شو وزعوا علينا في المدرسة أول مرة، كان اللي هو مرقة الدجاج، جو وزعوها علينا في المدرسة، وأتذكر أخذناها على البيت لماما وقلنا لها شوفي إيش الدونة، وإحنا فرحانين لأنه شكلها زي الشوكولاتة كده، وطلعت ماي شوكولاتة وكانت صدمة حياة. يعني إنك
2: فعلا أنا مرة أكلت على إنها حلاوة
3: كانت صدمة أليمة. بس ليه شوكولاتة مرسوم عليها دجاجة؟ ما أنت فاهمة يعني، كمان
2: أنا كنت أفكرها توفي
3: ولما تدوقيها خلاص تكره الدنيا باللي فيها
2: يعني. فعلا هذه الموقف صار معايا انا
3: فيعني انت دحين مستحيل تلاقي هذا الشيء،
2: صح؟
3: مستحيل انك تلاقي توزع اشياء زي كده في المدارس، ولكن كان بداية التصنيع. ترى زمان ما كان في التصنيع هذا. دحين يعني الاكبر مصيبة حصلت في الثورة الغذائية اللي هي التصنيع. إحنا كل ما رجعنا للطبيعة وكل ما أخذنا الأشياء بطبيعتها، يعني حتى يعني أمس كنا بيتكلموا اللي كانوا موجودين هم ما هم سعوديين، إن هم يستعملوا اللية مثلا، يسيحوا اللية ويقلوا فيها البيض، يعني حاجة ما فيها أي تصنيع زي السمنة. كيف السمنة البلدي هذه تسيحها؟ فإحنا ما نقدر نأكلها، لأنه أنا عن نفسي ما أحب الأشياء دي، ما أحب الدسم. ولكن نجي للصحفة، هي صحية. يعني أنت إيش حتاخدي منها؟ وصلة صغيرة تسيحيها وتطبخي فيها أحسن من ما أنك تحطي زيوت أو تحطي سمن نباتي أو وتروحي تلاقي السمن النباتي هو اللي مليان. إحنا اللي نحتاجه كمان أنه يتم دعم المنتجات الصحية، يتم دعمها من الدولة، من أنه تخفض الضريبة عليها، يعني يصير قيمتها الاستهلاكية أقل، بحيث إنه الأسر تقدر تأخذها بأريحية، ما تدور على الأرخص اقتصاديا والأغلى على يعني حتكون تنتهي الإنسان بأمراض ومشاكل صحية، عبء على الدولة يصير.
2: طيب دكتورة، خلينا نتكلم عن الأطفال اللي يكون الطفل الانتقائي أو الطفل اللي مثلا خلينا نقول مو بس عنده مشاكل مثلا صحية بأنه يمنعوا الأطباء من تناول مثلا مأكولات معينة أو عنده تحسس من مأكولات معينة. لا، الطفل اللي يجيكي مثلا ما يحب اللحمة، ما يحب الدجاج، ما يحب السمك، فيجيتيريان، كيف هذا أتعامل معه؟
3: طب هذا لازم أعرف هو ليه ما يحب، يعني ليه ما يحب.
2: والله انا ما اعرف، يعني انا حتى بناتي لا ياكلوا لحم ولا ياكلوا دجاج تعبت صرت اجبرهم حتاكلوا
3: حتاكلوها. يعني هل انت بتعمليه بطريقه مثلا او اكلوها مره؟ يعني انا مثلا مره اكلت شاورما دجاج وطلع لي جلده تحت اسناني، خلاص هذاك يوم ودا يوم ما أقدر أكل شاورما ولا أي نوع شاورما.
2: هو مربوط ممكن بموقف معين، بس أنا سألتهم يعني قالوا لي لا إحنا ما نحبها. خلاص يعني أنتم ما تحبوها، مو لازم نحبوها، المهم أنا أحبها وأكلها.
3: مربوط في بدائل، في بدائل بدام في بدائل وبيأكلوها فهذا المهم، لكن إنه ما يأخذوا بدائل لها. وإذا كان هم ما بيأكلوها،
2: طب هل هو علاقة بالوراثة لي وعلاقة بالوراثة؟ لأنه يعني أنا لاحظت مثلا إنه مو بس بناتي، لا حتى أهلهم، يعني أهل والدهم نفس الشيء.
3: إذن هم اكتسبوا هذه المكتسبة.
2: هو هذا اللي أنا بدي أعرفه، هل هي العلاقة بالوراثة بعادات مكتسبة؟
3: لا، هي هذا بالاكتساب، لأنه فاكرة قلت لك مرة أنا مثلا السمك ما أكله برغم أنه ما قد دكته، فعرفت بعدين أنه يعني عمتي قالت لي أنه أبويا ما يأكل السمك علشان مرة كان بيأكل سمك ووقفت حسكة في حلقه، ومرة تعب ويعني وقتها، ومن وقتها السمك حتى كان من المحرمات انه يدخل البيت عندنا. فانا نشأت ما في سمك في البيت، فهذه كلها أشياء مكتسبة، إنك أنت ما تعرف إيش السبب. ليه أنا طب ما أكل السمك؟ يطلع السبب إنه في حاجة حصلت فيها من في الأسرة خلتك ما تاكلي، أو إنك تسمعي. دائما لا تقولي قدام الطفل أنا ما أحبه أنا أحب، يعني حتى لو الشيء ما تحبيه اعمل إنك تحبيه قدام أولادك إذا هو شيء مفيد لهم صحيا. وهو نعم. التلقي غير كده، التنمر على الأطفال، تنمر على الأطفال رهام يبدأ من الأسرة.
2: صح.
3: من أول مرة تقارن
2: أنت دبة، أنت تخين، أنت نحيف، أنت زي العص، أنت زي العود، هذه مشكلة كبيرة صراحة.
3: وبالذات إذا كان أنت عمال تهتي فيه قدام أطفال من عمره وتخليهم هم يتنمروا عليه، لأنه أول شخص يتنمر عليك هو أسرتك. فهذه الأشياء لازم أنه يعني ننتبه لها ونوعي فيها، نوعي الأهالي أنه أنتوا المسؤولين. لا تجي تشتكي لي من ولدك، راقبي نفسك، وأنت اللي وصلتي للحالة اللي هو فيها، فلا تقعدي تتكلمي على الولد، حاولي أنك تصلحي من نفسك عشان يصلح هو معك.
2: صح. طب بالنسبة للأطفال اللي عندهم مشاكل صحية مثلا، ممنوعين من أكل معين، سواء كان عنده تحسس مثلا من خلينا نقول من السمك، من الموز، من المانجا، أو عنده حساسية مثلا من مشتقات الحليب والألبان، هذول كيف أنا ممكن يعني أعوضهم عن هذا النقص؟
3: شوفي، أول شيء الأطفال اللي عندهم هذه المشاكل، يعني أنا عندي بنت أختي عندها حساسية الأنيميا حقت البحر المتوسط، وما تاكل فول والأشياء دي. الفول أساسا ما كان يدخل بيتهم كلهم.
2: حتى في أطفال مصابين بالسكري، خلينا نقول بأطفال مصابين أيضا بالقولون، يعني استغربت إنه في أطفال عندهم قولون عصبي.
3: بيكونوا عصبيين، بيكونوا عنيدين، بيكون يمارس عليهم العند، ما يعطوهم أهلهم شيء إلا لما يطلع صوتهم، أو يعني يمارسوا ممارسات تكون عصبية تدل على إنهم مستائين من الشيء اللي بيحصل معاهم. فهو القولون أسلوب تعبير، يعني بيترجم أحاسيسك الداخلية. فتلاقي لما أنت تعصب القولون هو المترجم.
2: صح.
3: بيترجم عصبيتك وزعلك وحزنك كله، سبحان الله، جسمنا بيترجم أحاسيسنا. الإصابة بالسكر فجأة نتيجة لفجعة، نتيجة لخبر مو كويس سمعتيه، ضغطك علي بسبب كمان شيء ضايقك بسبب حر. فإحنا جسمنا بيترجم كل أشياء حوالينا، جسمنا بيتلقى ويترجم بمشاكل صحية. هذه الحالات لازم الأسرة يكون في اللي هو family therapy، إنه يروح عند أخصائي، في أخصائي أسرة، يتكلم مع الكل، يفهمهم بحيث إنه يكونوا سند له، هو يكون عنده توعية كافية بحالته الصحية. ما أجي عنده هو عنده حساسية من الحليب، وما أجيب غير أشياء مشتقات حليب، شوكولاتة بالحليب، أجيب أشياء كلها، ما أعمل غير بشاميلات وأعمل. طب هو ما يقدر يأكل، أقوم أحط له دجاجة ورز وكده على جنب، هو حيشتهي الأشياء حقت أخواته، بينما لو جبته وعملتها بالحليب الخالي اللاكتوز مثلا،
2: فعلا في منتجات حتى اللبن ولا
3: اللي تناسبه للبيت كله. يعني حتى في لبنة خالية من اللاكتوز، لبنة عاملينها بأشياء خضار وحاجات زي كده، ممكن إنها تنعمل بالتوفو. يعني في الأخير النكهات بتتاخد من الإضافات. فهذه الأشياء كلها الأسرة لازم، أي مشكلة تقابل الأسرة، شوفي حتى انفصال الوالدين، لازم يكون بمقابله جلسات حوارية مع مختص بين الأفراد الأسرة كلها، لأنه هذه مرحلة جديدة، مو لازم المرحلة الانتقالية هذه تعمل إرباك نفسي وعاطفي للأسرة كلها. لازم تكون تمر بسلام وبتكاتف، في الأخير مصلحة الجميع. ما نبغى أنه التفكك الأسري أو أي شيء في حياتنا لازم يتم بالحوار.
2: صح.
3: لازم يتم بالحوار، يعني شوفي
2: الحوار المقنع، مو الحوار اني انا الزم الطفل اقول له غصبا عنك انت حتاكل كده. انا صراحة هذه السلوكيات ما اشوفها يعني صحية، باني انا اقول للطفل غصبا عنك تكمل صحنك.
3: لا لا لا، ما في شيء اسمه غصبا عنك.
2: لا في والله، في دكتورة يعني هذا بصراحة هذا الاسلوب كان يمارس معانا ونحن صغار، صحنك هذا كله لازم تكمله، ما حتقوم لما تكمله، يعني هذا الاسلوب جدا صراحة غير صحي.
3: خليني أقول لك، يعني أنا من خبرتي كأم، أنا لما جبت ولدي كان عمري 15-16 سنة، وكنت لازم تأكل خضار، عارفة لازم تأكل خضار، والله كنت لما أكله الخضار أجي في الليل عشان أسوي له أسنانه ألاقي الخضرة اللي أكلته هي

0: هي بالإجبار حاشيها كده في في شغله كده للساعه بيصمه وبيمارس حياته بشكل طبيعي، وحافظ اللقمة اللي فيها الخضرة على جنب كده. أتفاجأ في الليل وأنا بسوي له أسنان إنه إيش هذا يا ولد اللي تسمت الخضار. فيعني صعب إنه تجبر الطفل، ولكن لو صرت بعد كده، يعني أنا كنت طفلة ومعايا طفل، بس صرت بعد كده مثلا أعمل البرجر، هو يحب البرجر، أحط معاه أطحن معاه جزر، أطحن معاه كوسة، أطحن معاه خضار وأعمل له هو بالخبز حق البرجر وبكل شيء، خلاص أكل الخضار. فالموضوع يحتاج سياسة
1: صح
0: علشان توصلي لابنك أو بنتك الحاجة الصحية لهم. وضروري أقول لهم أنه أنا حاطة لك خضار. يعني حتى يعني أنور لما من فترة كنت في لقاء وهو كبير وشاف اللقاء قال لي أمي كل ده العمر بتخدعيني.
1: أتفاجأ.
0: بتخدعيني من جدك يعني، وانه هذا. وللان يعني انور انا اكله يوصله من عندي للان يقول ما احب الخضار، ولكن برضو احط له هو بطرق ممكن اطحن له.
1: والله في حيل كثيره في الاغذيه، ممكن الواحد يتحايل على الطفل ويحط له هي، يعني مو شرط انا اقول له هذه برجر نباتيه، والله برجر لذيذه وانا اكل معاه،
0: اقول له ايش هي برجر وخلاص.
1: يعني وايش عرفه الطفل اصلا ايش مكونات البرجر؟
0: البرجر صح صح ايش عرفه. فهو تحتاج للتعامل مع الطفل، هو كائن ذكي جدا، تحتاج انك تكوني اذكى منه. ولا يسمعك وانت بتقولي حب وما يحب، لانه هو كده يحس واو انا والله فارض شخصيتي عليهم. لا، اذا انا فعلا ما احب، وحيصر على رايه انه هذا الشيء اكله وهذا الشيء ما اكله.
1: صح،
0: فلازم مره كثير نكون واعيين ومستوعبين
1: في التعامل فعلا مع الاطفال،
0: في التعامل حق الطفل.
1: والله يا دكتور الحديث يطول فعلا في تعديل السلوكيات الغذائيه للاطفال، وانه في نحتاج الى حيل بسيطه واسلوب حوار، فاننا نحن نقدر نوصل رسالتنا ونقنع بها الطفل بانه يعدل من سلوكياته الغذائيه. وفعلا زي ما ذكرتي انه الاسره هي خلينا نقول البنيه الاساسيه في تنمية السلوكيات الغذائية للطفل، وأنه المدرسة والمجتمع هو مكمل لهذه السلوكيات الصحيحة. الله يعطيك العافية دكتورة رويدة إدريس أخصائية التغذية العلاجية، شكرا لك على هذا اللقاء.
0: يا أهلا وسهلا بك، وشكرا على الاستضافة، وإن شاء الله أكون ما طولت عليكم ونكون أكون ضيفة لطيفة.
1: بالعكس ضيفة لطيفة، الله يعطيك العافية، شكرا لك يا دكتورة.
0: الله يسلمك، يا أهلا بك، مع السلامة.
1: وبكده مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من صحة ولياقة، انتظرونا بإذن الله غدا في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج رائد محلاوي. إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM.

0: السبت البنفسجي. تأسست هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 266 وتاريخ 27 من شهر جمادى الأولى لعام 1439 للهجرة، وتم تنظيم مهام الهيئة واختصاصاتها باعتبارها هيئة حكومية تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم وتعزيز دورهم في المجتمع والعمل على تطوير الخدمات التي تقدمها الجهات لهم.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: صبح ومساء الآن على جدة FM.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. يا صباح الخير، صباح الجمال والسعادة على كل اللي بيسمعونا في السيارات أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس، حياكم الله.
4: صبح عليكم مستمعين بكل خير، ويا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجنا. وفي البداية هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، زميلي مصطفى بخش وأنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجتنا سارة خوجة.
3: أصدقائي في كل مكان، انطلق المشوار معكم اليوم على مدار هذه الساعتين، أكيد راح نناقش مواضيع مختلفة حول الأسرة، نسمع أصواتكم، نسمع آرائكم في كل المواضيع اللي راح نطرحها اليوم. اللي حاب يشاركنا يقدر يرسل لنا على الواتساب على رقم 800-244-28-28 أو بالاتصال على 012-6477-154 و 012-649-5154.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صبح مساء على جدة اف ام.
1: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة اف ام. مكملين في موضوعنا لليوم. اليوم بنتكلم عن التربية الحديثة، يعني هل التربية الحديثة أضعفت هيبة الوالدين والأباء في السنوات الأخيرة؟ يعني صرنا نسمع كثير مصطلح التربية الحديثة، وصار في اختلاف كبير حول هذا الموضوع. البعض يشوف إنها ممكن تكون ساعدت على بناء علاقة أقوى بين الأباء والأبناء، والبعض الآخر يشوف يعني إنها خففت من هيبة الوالدين، دائما كان الموضوع صارم وأوامر وأمور كثير. فهل فعلا التربية الحديثة فيها مشكلة، ولا طريقة تطبيقها فيها مشكلة، ولا بالعكس تشوف إن هي أفادت في التربية بشكل كبير؟
2: يعني خلينا نقول إنه التربية الحديثة المفترض إنها تعتمد على الحوار، تعتمد على الاحترام، شرح الأسباب، وجود حدود واضحة. التربية التقليدية تعتمد أكثر على الأوامر والطاعة المباشرة والعقاب عند الخطأ. الهدف في الحالتين هو طبعا تربية أبناء صالحين، لكن الاختلاف في الأسلوب. هذا إذا كان إحنا نبغى نتكلم عن التربية الحديثة بمعناها اللي المفترض يكون، لكن خلينا نقول إنه الموضوع عايم شوية.
1: أكيد، يعني الأغلب يعتمد على في التربية الحديثة على الحوار، ما في أوامر مباشرة للطفل بطريقة غير مباشرة نعطي الأوامر، يعني أشياء كثير صارت في التربية الحديثة. في ناس ما هي مقتنع بها تمام، يقول لك لا أنا مع، وفي ناس إلى الآن يعني مع التربية التقليدية جدا، الصرامة والأوامر والعقاب وكل هذه الأمور، ويشوف إنه هذا الصح واللي المفروض ما يتغير.
2: المفترض إن التربية الحديثة تكون في الوسط، هذا المفترض، لكن اللي حاصل فعلا إنه الأهل نوعا ما سلموا الأمور للأطفال.
1: يعني سمعت واحدة من الأمهات كانت بتتكلم في فيديو في السوشيال ميديا، تقول لك أنا لسه عجيب الطفل وأقعد وأطالع في عيونه وأقول له، والحوار ما عندي الكلام هذا، أنا أقول له الأمر وينفذ وانتهينا.
2: يعني
1: ما عندي، تقول ما عندي طاقة أنه لسه أقعد وأحاور وأسوي مع الغلط على أشياء ممكن تكون بالنسبة لها تافهة.
2: يعني شوف، هي هنا بتتبع الطريقة التقليدية، ولكن لأسباب خاطئة. يعني هذولاك اللي كانوا بيتبعوا الطريقة التقليدية يبوا يربوا أبنائهم بأحسن أسلوب وما يعرفوا غير هذه الطريقة، لكن هي عارفة أنه في طريقة تانية بس مقررة أنها تروح للطريقة الغلط.
1: أتوقع كل الناس تعرف أنه في طريقة تانية، يعني الآن ما يعني الموضوع مو سهل.
2: أيوة الآن، لا زمان زمان كانت هذه الطريقة الوحيدة اللي يعرفوها.
1: يعني الأغلب تربى على كده. يعني الأجيال السابقة وحتى من خلينا نقول من بعد جيل التسعينات، يعني مساكين جيل التسعينات، ما صار في التربية التقليدية والصرامة اللي كانت موجودة قبل. يعني
2: صح، يعني خلينا نقول يمكن من الألفينات كده.
1: أيوة بدأ الدلع شوي. أيوة
2: تحس إنه فعلًا الأجيال بدأت تتغير. بس هل هذا الشيء صح ولا غلط؟ وهل الآباء بيتبعوا الطريقة الصحيحة في التربية الحديثة، ولا هي الدنيا صارت ضايعة؟
1: أكيد. وكمان هيبة الآباء، يعني هل تشوف أنه هيبة الآباء اليوم مع التربية الحديثة زي زمان؟ الأب لي هيبته بنفس الطريقة، الأم لها هيبتها، احترامهم الكبير المفروض يكون عند الأبناء، تشوف أنه هو موجود اليوم بنفس الطريقة؟
2: أتوقع في كثير يقولوا نحن ما نبغاهم يخافوا مننا، نبغاهم يعني يحبونا. وفي فرق بين الحب والاحترام، يعني الحب ما ينفي الاحترام، المفترض يكونوا اثنين مع بعض.
1: وفي فرق كمان بين هيبة الأب والأم والخوف منهم.
2: صح،
1: بالعكس إنه في ناس كانت يعني الآن مع التربية الحديثة في أشياء يمكن اختلفت شوية. زي إيش؟ زمان كان الواحد لما أبوه معدي في مكان ولا شيء لازم يقوم يوقف، لازم يشوف، يروح أول ما يشوف يسلم على يده، يسلم على راسه. هذه الأشياء ماني قاعد أشوفها بشكل كبير. صار ممكن اشوف الولد جالس حاط رجل على رجل ولا ابوه في مجلس
2: ابوه دخل وخرج وهو داري
1: وهو ولا داري
2: بالضبط.
1: يعني هل هذا بتعتمد على التربية الحديثة بس ولا على اشياء ثانية؟ يعني في الشخصية، في الاحترام، في تعليمهم الاحترام. يعني خلينا نسمع رايكم في هذا الموضوع على 012-64-7715 و012-649-5154.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا. مكملين في موضوعنا لليوم، وبنتكلم عن التربية الحديثة، وهل التربية الحديثة بمفهومها الصحيح ممكن تكون أثرت على هيبة الأباء وعلاقة الأباء مع الأبناء بالشكل اللي كنا متعودين عليه سابقا؟ هل اختلف كثير اليوم بين العلاقة بين الأبناء والأباء؟
3: أكيد. خلينا نروح لمشاركاتكم مستمعينا حول موضوعنا. معانا اتصال من باسم. يا هلا ومرحبا.
4: هلو.
3: يا هلا يا باسم.
4: يا هلا، صباح الورد المورد على كل سعيد لك. يا هلا ولمصطفى والمخرجة صار.
3: يا هلا ومرحبا فيك، صباحك سعادة، تفضل.

0: شوفي، التربية الحديثة ما تفرق عن التربية الحالية أو التقليدية، كلها واحدة، لكن طريقة التربية فيها اختلاف بطريقة التشكيل. يعني عندنا احنا يعني للأسف الضرب والحزم رقم واحد. كعقاب، وكمان ك يعني تأييد وما تأييد، ما نسوي شيء. التربية الحديثة هي تمسك بالجهة الثانية، انه شيء صح، شيء صح، فاحنا نأيده ونشكره، يعني نرفع من مستواها، نخليه يحب انه احنا مهتمين فيه.
1: بس في اختلاف بين التربية التقليدية اللي متعودين عليها والتربية الحديثة. يعني الحديثة معتمدة أكثر على الحوار، على حتى طريقة العقاب مختلفة تماما عن السابق اللي تعودنا عليه.
0: ما هو يقول لك الحوار أشكال، يعني زي الطفل الرضيع، تلقى الناس جالسة ويجي واحد أو واحدة تدخل، تلقى مد يده وابتسم، ليه؟ أنا دائما تلعب معاه، عرفت شلون؟ وهو طفل رضيع مو فاهم شيء، لكن هالوجه هذا كي كي كي هكا. فالطفل الرضيع حس انه هو يحبها او يحبه. فهذا من الحوار، انه انك توصل اللي بداخلك للشخص اللي قدامك، مو بس بالكلام، حتى بنظرة عينك، عرفت شلون؟ هذا التربية. فكل ما كان الناس تربي الطفل من اول من صغره، هو يتقبل أي شيء. لكن من صغره تخوفه أمنا الغولة وما أدريش، هذا زمان كان يسوي معانا. فالضرب تحسس إنه يهز الواحد فينا.
1: طيب جميل يا باسم، يعطيك العافية، شكرا لك.
2: شكرا يا باسم،
0: حياكم الله.
1: طيب معنا أفراح، صباح الخير.
3: صباح الأنوار، هلا والله. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا أفراح.
3: أهلا أستاذ هلا، كيف حالك؟
2: الحمد لله تمام، كيف حالك؟
3: والله الحمد لله، الله يسلمك. كيفك أستاذ مصطفى؟
1: الحمد لله، شو أخبارك؟
3: والله الحمد لله، الله يسلمك. والله صراحة أنا أقول لك، التربية الحديثة يعني اختلفت عن تربية زمان. يعني قاعدة أشوف الهبة مع الأسف، ما في لا من الأم ولا من الأب. غير كذا حاجة يعني إنه مخلين لما أطفال يعني في عمر صغير، مخلينهم يسووا كل حاجة على راحتهم، يقولك خليهم على راحتهم. نفس الشيء لو بدوري خليهم على راحتهم، ما يخافوا عليهم أبدا. حاجة ثالثة يعني غلط قاعدة أشوفها مع الأسف، اللي هي طريقة الضرب المبرح مثلا، يعني قاعدين يضربوهم. يعني
1: هذا مو من مواصفات التربية الحديثة.
3: لا معلش،
1: يعني الضرب اللي كان زمان ما أعتقد صار اليوم موجود. يعني
3: يا أستاذ لو سمحت، شوف أنا بقول لك، الضرب المبرح مثلا ليش تقعد تضربهم بهذا الشكل؟ خليه يتربى. والله
1: لا، مو مقبول أصلا، لا زمان ولا دحين هذه الطريقة يعني بيقول عليها. بس انه كان موجود زمان. ايوه كان موجود.
3: لا ما في ضرب بالشكل ذا زمان. المهم والله الضرب جاب نتيجة. كيف جاب نتيجة وانت اصلا خلاص يعني ضربته قاعد تهوره، ومع الاسف يعني خلاص ما حد يبي يسوي اي شيء ولا حتى يبي يتكلم معاكم.
2: هذه تربية ثالثة، لا حديثة ولا قديمة.
3: هذه اكثر حاجة قاعد اشوفها.
2: جميل، يعطيك العافية.
1: شكرا يا فرح.
3: العفو يا هلا.
1: طيب معنا محمود، حياك الله، صباح الخير.
4: أسعد صباحكم أنا ومصطفى وسارة وطاقم البرنامج والمستمع الكريم.
2: يا هلا ومرحبا، تفضل محمود.
4: شوف يا أخي الكريم، أخي الكريمة، لكل دولة ولكل زمان دولة ورجال. نحن ذيك الحقبة نحن نعم يمكن عشناها طبعا، لكن التربية الحديثة أنا معاها 100% أخي أختي الكريمة، لأنه فيها الصدر الرحب للابن وللابنة، والنقاش والحوار وقبول الرأي والرأي الآخر. وهذا هذا هذا ما هذا لا يمنع أنه الاحترام والتقدير هذا يأتي في المقام الأول في كل الأحوال. يعني لا

0: نعترف ونقول انه الاحترام والتقدير انا اشوف انه ما قل عند كثير من العوائل، كثير من العوائل بالعكس. انا مع اولادي، انا اقول لك انا عندي ما شاء الله يعني اسلوب الحوار واسلوب النقاش، وان تستمع لابنك هذا امر مهم يا اخي مصطفى اختي يا لا، ان تستمع له لابنك لابنتك عشان يعني تمتلك قلوبهم، تمتلك قلوبهم واحساسهم ومشاعرهم عشان يعرفوا انه لهم كيان ولهم وجود في الحياة.
1: يمكن هذا اكثر شيء اللي انت قلته محمود اللي موجود او مختلف او بيبين الاختلاف بين التربية الحديثة والتربية التقليدية، اللي هو الحوار وانك تسمع الطفل وانت تكلمه بطريقة معينة. زمان ما في الكلام هذا، في امر وينفذ وانتهينا.
0: وهذيك حقبة في ذاك الوقت كانت انا اقول يمكن مجدية، كانت ذاك الفترة من 40 30 سنة. نعم كان خذ الامر وبس، يعني ما في نقاش اصلا. يلا يا ولد اروح انقلع على البعيد، لا قدر الله. بعض المفردات اللي يعني الان
2: طيب يعني محمود
0: اختفت اختي ساره واخي مصطفى، يعني اختفت نوعا ما عند بعض العوائل، وبعض العوائل متمسكين بالشيء القديم، وهو انه ما في نقاش ما في حوار. امشي يا ولد.
2: طيب محمود، يعني تشوف انه التربيه الحديثه اللي بتشوفها الان هل أضعفت الروابط بين الأبناء وبين الآباء؟ هل في خلل في نقطة الاحترام أو الهيبة، ولا بالعكس تشوف أنه الوضع صار أحسن؟
0: أبدا ما في خلل، بالعكس يعني وثقت العلاقة، ومن وشاج القربة، من وشاج القرابة إلى آخره. بعدين الابن صار له يقدر يحاور أبوه، يناقش أبوه، بس قلت لك في نفس الوقت أقول لك انه الاحترام والتقدير موجود موجود موجود. يعني كوني اني اسمع كلام ولدي معناه انه الاحترام لي قل؟ لا بالعكس، هذا يعني يعطي ولدي الاريحيه في نقاشي وفي حوار معي، انه يا ابوي ترى انا ارى كذا، يا ابوي انت كلامك على الراس يا ابوي، لكن انا ارى كذا كذا كذا، واظن كذا هذا اللي بقوله ان شاء الله يتوائم مع رغباتك. يعني ابدا انا بالعكس ما أرى فيها ابدا شيء، ولا في غضاضة اننا يعني نعيش مع ابنائنا. بقول لك اذا كبر ابنك خاوي، هذا المثل معروف، يعني ابنك اذا كبر خاوي. اول ما كنا الابن له راي، عفوا خلاص خذ ولد تعليماته ونفذ وامشي بس وانتهينا، اروح عني بعيد. فلابد نعترف ونقول التربية الحديثة لها اثار ايجابية، لأنه تسارع الحياة والسوشيال ميديا وهذه الأمور دي لابد نأخذها في الاعتبار، لكن الاحترام والتقدير أنا أعتقد أنه الأمر فيصل في هذه الأمور. أخي
1: جميل يا محمود، نشكرك على مشاركتك، يعطيك العافية.
2: شكرا لك.
1: طيب أرقام التواصل معنا أصدقائي على 012-64-7754 و012-649-5154.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ورجعنا لكم من جديد مكملين المشوار معكم مستمعينا، وخلينا نروح لموضوع من مواضيعنا الأسرية، يتكلم عن التعامل مع غضب الأطفال، كيف ممكن يتعامل الوالدين مع هذا الموضوع بدون ما يزيدوا الأمور تعقيد. نوبات الغضب خلينا نقول شيء طبيعي موجودة في كل بيت، ومن أكثر السلوكيات شيوعا في مرحلة الطفولة، خصوصا بين عمر سنة ونصف وخمسة سنوات، وممكن تستمر بدرجات متفاوتة بعد كده. الأهل ممكن يعتقدوا أنه الطفل بيتحداهم أو يتعمد إحراجهم، لكن الحقيقة أن نوبات الغضب ليست سوء تربية، ولكن جزء طبيعي من تطور الطفل لما يعجز عن التعبير عن مشاعره والسيطرة عليها. عشان كده في طرق صحيحة لتعامل الوالدين مع هذه النوبات تخليها تقل تدريجيا أو يحلوا الموضوع بشكل سليم.
3: طيب إيش هي نوبات الغضب أصلاً، وإيش الفرق بينها وبين الزعل العادي أو الأشياء اللي بتمر على الطفل بطريقة طبيعية؟ يعني نوبة الغضب هي انفجار انفعالي بيفقد فيه الطفل السيطرة المؤقتة على مشاعره، وممكن يظهر هذا من خلال البكاء والصراخ، رمي الأشياء، الضرب، كمان يرمي نفسه على الأرض، رفض الاستجابة للكلام أحياناً، حبس النفس أو إيذاء نفسه بشكل بسيط. خلال النوبة بيكون الجزء المسؤول على الانفعال في الدماغ أكثر نشاط من الجزء المسؤول على التفكير المنطقي. عشان كده فمحاولة إقناع الطفل أو نوجه له كلام في هذه اللحظة غالبا ما بينجح بشكل كبير.
2: أكيد. طيب خلينا نعرف ليش هذه نوبات الغضب بتحدث من الأساس. بتشير أبحاث علم النفس التنموي لأنه السبب الأساسي هو أن الطفل يشعر بمشاعر كبيرة، ولكن ما زالت مهاراته في تنظيمها غير مكتملة. من أشهر الأسباب عدم اكتمال نمو الدماغ، القشرة الدماغية أو القشرة الأمامية للدماغ المسؤولة عن التحكم في الانفعالات واتخاذ القرار ما بيكتمل نضجها إلا في مرحلة الشباب. أما الطفل الصغير فبيشعر بالغضب بسرعة لكن ما يعرف كيف يهدي من نفسه.
3: طيب، واحدة من الأشياء المنتشرة كمان جدا وواحدة من الأسباب الفعالة في هذا الموضوع بشكل كبير محدودية اللغة. أحيانا الطفل يبغى شيء معين لكن ما بيقدر يعبر عنه بطريقة صحيحة، فبيتحول الإحباط إلى بكاء أو صراخ، وهنا بتقل نوبات الغضب عادة مع تطور اللغة.
2: أكيد. كمان الإرهاق والجوع، كثير من النوبات ما هي بسبب الدلال ولكن بسبب الجوع، قلة النوم، التعب، المرض، ازدحام المكان، أو حتى كثرة المثيرات اللي ممكن تكون موجودة. وعشان كده بيقال إنه الطفل المتعب بيغضب أسرع من الطفل الشبعان والطفل النائم بشكل جيد.
3: أكيد. والرغبة في الاستقلال كمان، يعني في عمر السنتين أو الثلاث سنوات بيبدأ الطفل في اكتشاف شخصيته، يبغى يختار بنفسه أو يشعر إنه قادر، ولما يمنع فجأة ممكن

0: يعبر عن إحباطه بنوبة غضب.
1: كمان البحث عن الانتباه وهذه نقطة مرة أساسية. مو بنقول هنا إنه الطفل بيمثل ولكن بيتعلم من النتائج. يعني لما يبدأ يصرخ فالكل يهتم فيه أو يحقق الشيء اللي هو يبغاه، فعشان كده هيكرر نفس السلوك بهذه الطريقة، فهو بيبحث عن الانتباه من خلال هذا الأسلوب.
0: أكيد. وفي بعض الأخطاء اللي ممكن يقع فيها الوالدان. الخطأ الأول الصراخ على الطفل. لما يغضب الطفل ويصرخ ويدخل في نوبة غضب، يصرخ كمان الأب أو الأم في نفس الشيء، بيحاول إنهم يسكتوا، لكن علميا الدماغ ما بيهدأ لما يواجه دماغ آخر غاضب بنفس الشيء، حتى معنا إحنا الكبار يعني. فما بالك الطفل اللي هو يمكن ما عنده الوعي كافي أو طريقة التفكير أو نموه ما اكتمل، فبالتالي ما راح يستجيب لك إذا صرخت عليه أكثر، لكن بالعكس ترتفع مستويات التوتر عند الجميع، والنتيجة تستمر النوبة لمدة طويلة، بيشعر الطفل بالخوف أكثر، يتعلم أن الصراخ هو الطريقة الطبيعية لحل الخلافات.
1: الخطأ الثاني اللي ممكن يعملوه الأهل إنهم يستسلموا للطفل عشان يوقفوا نوبة البكاء. ممكن الطفل يبغى مثلا يأكل شيء معين، حاجة منعينها الأهل عنه، يبدأ بالصراخ وبعد دقائق يبدأ يحصل عليها. هنا بتعلم دماغه شيء مهم أو درس مهم، إنه إذا صرخت لفترة كافية حأحصل على الشيء اللي أبغاه. وبيعرف هذا في علم النفس بالتعزيز الإيجابي للسلوك غير المرغوب، مو لأنه الطفل سيء ولكن دماغه اتعلم أن هذه الطريقة ناجحة وفعالة.
0: وكمان واحد من الأخطاء الشائعة في هذا الموضوع معاقبة الطفل أثناء النوبة. خلال النوبة بيكون الطفل في حالة انفعال مرتفع، عشان كذا الشرح ما بيفيد، التوبيخ ما رح يفيد، العقوبات القاسية غالبا ما بتعلمه شيء، لأنه الطفل في هذه اللحظة ما بيفكر بعقل هادئ. التعليم الحقيقي بيجي بعد انتهاء هذه النوبة.
1: أكيد. إيش اللي لازم يعملوه الوالدين بدل من هذه الأشياء؟ أول شيء المحافظة على الهدوء. الأطفال بيستعيروا هدوء والديهم. إذا كان الوالدين هادئين ممكن الطفل يرجع للهدوء بسرعة أكبر بكثير.
0: كمان التأكد من سلامته. إذا بدأ يرمي نفسه أو يضرب براسه ممكن في الأرض أو في الجدار أو يرمي الأشياء الخطرة، يكون الهدف الأول هو حماية الطفل والآخرين طبعا.
1: أكيد. وكمان الاعتراف بالمشاعر من غير ما نوافق على السلوك. يعني ممكن نقول له احنا عارفين انك انت زعلان وغاضب، فاهمين انك انت منزعج، واضح انك انت تبغى هذه اللعبة مثلا، لكن في الوقت نفسه نضرب، لأنه بهذه الطريقة بيشعر الطفل انه مشاعره مقبولة والسلوك العدواني غير مقبول.
0: أكيد. يعني في الآخر أنه نوبات الغضب ما هي معركة لازم أحد يكسبها، لكن هي فرصة بنعلم فيها الطفل مهارة راح يحتاجها طول حياته، اللي هي تنظيم مشاعره. الطفل ما بيولد هو يعرف كيف يهدأ، ولكن بيتعلم هذا من الطريقة اللي بتعامل فيها مع أبوه أو بتتعامل مع بيها والدته ومع انفعالاته كمان. وكل مرة بيقابل فيها غضب بهدوء وحدود واضحة وتعاطف دون استسلام، بيكتسب تدريجيا قدرة أكبر على السيطرة على نفسه، وعلى وهي مهارة ممكن تمتد أثارها إلى المدرسة والعلاقات الاجتماعية وحتى مرحلة البلوغ.
1: أكيد. يعني خلينا نقول مستمعينا، في الغالب يعني نوبات الغضب ما هي دليل على سوء التربية، ولكن جزء طبيعي من النمو خصوصا في السنوات الأولى. تستدعي التقييم إذا كانت تصير بشكل متكرر يوميا أو تستمر لفترات طويلة أكثر من 20-30 دقيقة، أو يصاحبها إذاء شديد للنفس أو للآخرين، أو تستمر بنفس الشدة حتى بعد سن السادسة أو السابعة، إذا كانت تترافق مع تأخر لغوي أو صعوبات واضحة في التواصل أو التفاعل الاجتماعي. هنا يفضل استشارة طبيب أطفال أو أخصائي نفسي للأطفال لاستبعاد وجود اضطرابات تحتاج إلى تدخل مبكر.
0: أكيد. يعني هذا كان موضوعنا عن نوبات الغضب عند الأطفال، كيف نتعامل معها من دون ما نزيدها سوء. خلينا نروح الفاصل أصدقائي ومكملين المشوار معكم، لا تروحوا بعيد.

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: صبح ومساء على جدة FM.
3: ومكملين المشوار معكم مستمعينا، واليوم بنتكلم عن موضوع التربية الحديثة. هل التربية الحديثة أضعفت هيبة الوالدين؟ هل تشوفوا أنه فعلا صارت الحدود أقل، ولا جعلت العلاقة أوضح وأكثر صحة؟ في السنوات الأخيرة كثير بدأنا نسمع مصطلح التربية الحديثة، أصبح في اختلاف كبير حول هذا المصطلح. البعض يشوف إنه هذه التربية ساعدت في بناء العلاقة بشكل أقوى بين الأبناء والآباء، والبعض الآخر يعتقد إنه خففت من هيبة الوالدين وزادت من عناد الأطفال، وبيشوفوا إن هي خلقت مشكلة أكبر. هل تشوفوا إنه المشكلة فعلا في التربية الحديثة ولا في طريقة تطبيقها؟ هل إحنا فاهمين فعلا إيش يعني التربية الحديثة، ولا هي أي حاجة تضاف في زمننا الحالي نقدر نسميها تربية حديثة؟

كثير بيقولوا إنه التربية الحديثة تعتمد على الحوار والاحترام وشرح الأسباب ووجود حدود واضحة، وإنه التربية التقليدية بتعتمد أكثر على الأوامر والطاعة المباشرة والعقاب عند الخطأ. الفرق بين الاثنين كبير وواضح، ولكن هل تشوفوا أنه فعلا التربية الحديثة تطبق بنفس هذا المبدأ، ولا في أشياء ثانية بترتبط بهذا الموضوع و يعني بتخلي التربية الحديثة يمكن أخذت مسار مختلف؟ هل التربية الحديثة طورت العلاقة بين الآباء والأبناء، ولا أضعفت هيبة الوالدين؟ قولوا لنا رأيكم مستمعينا في هذا الموضوع. اليوم بنتكلم زي ما قلنا عن التربية الحديثة، هل هي فعلا تطبق بشكلها الصحيح، وهل فعلا الفوائد اللي بتجي من وراها هي أكبر من التربية التقليدية القديمة، ولا العكس؟ تقدروا تشاركونا مستمعينا بالاتصال على 012-647-7154 و012-649-5154، كمان على 012-647-7544، وعلى الواتساب تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساء على جدة FM.

0: تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة اف ام في ساعتنا الثانية. مكملين المشوار معكم، وواحد من مواضيعنا اليوم عن الأبناء وتأثير مدح النتائج فقط على الأبناء. كثير من الأهل لما ينجح ولدهم أو تنجح بنتهم بيقولوا ما شاء الله عليك جبت 100 ممتاز، بس لو حاول واجتهد وتعب وما قدر يجيب الدرجة كاملة غالبا ما بيسمع نفس هذا المدح. هنا تبدأ المشكلة، الطفل بيبدأ يربط قيمته بنفسه بنتيجته مو بتعبه ولا بالجهد اللي ممكن يكون قام فيه، يصير يخاف يفشل يخاف يحاول لأنه تعود أن الناس يعني ما تقول له كلمة جيدة إلا إذا نجح فقط. المتخصصين ذكروا الأسباب اللي تخلينا نركز على النتيجة فقط. أولها نظرة المجتمع، الناس تعودت تقيس النجاح بالأرقام، معدل شهادة، ترتيب معين، كمان النية الطيبة من الأهل. الأهل يفرحوا بنجاح ولدهم ويبغوا يحمسوه أكثر، بس أحيانا المديح يروح كله للنتيجة وينسى الجهد. وكمان غياب التوازن، بعض الأسر تهمل الثناء على المحاولات وتحط كل التركيز على النهاية فقط. طيب كيف نوازن بين النتيجة والجهد؟ امدح المحاولة مو بس النتيجة، قل له أنا فخور أنك حاولت، أنا حتى لو ما جاب الدرجة كاملة، حتى لو كان درجته ضعيفة، خلي الطفل يعرف أنه الخطأ عادي، الفشل مو نهاية، هو خطوة ممكن توصلك للنجاح. ركز كمان على العملية التعليمية، ناقش معاه كيف ذاكر، إيش اللي تعلمه، بدل ما تسأله كم جبت في الاختبار أو النتيجة، أعطيه بعض قصص الناس اللي تعبوا قبل ما ينجحوا زي العلماء أو حتى لو في نماذج من الأسرة عشان يفهم أنه الطريق مهم زي الهدف بالضبط. يعني في الأخير النجاح الحقيقي مو بس أرقام، النجاح أنه الطفل يعرف أنه حتى لو ما وصل هو حاول وتعب وتعلم. يعني خلينا نربي أولادنا على الثقة مو على الخوف من الفشل، لأنه اللي يجرب يعني ويفشل ويرجع يحاول مرة ثانية غالبا بيكون أقوى إذا سمع هذه الكلمات وكان في تقدير للجهد اللي بذل. هذا كان واحد من مواضيعنا، تأثير مدح النتائج فقط على الأبناء. خلينا نروح لفاصل أصدقائي ومكملين المشوار معكم، لا تروحوا بعيد.

رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة.

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: صبح مساء على جدة اف ام.

0: طيب مكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا في موضوعنا اليوم. بنتكلم عن التربية الحديثة ومقارنة بالتربية التقليدية اللي تعودنا عليها بشكل مع أبائنا ومع الأجيال السابقة ومع جيلنا حتى. يمكن شفنا التربية التقليدية العادية، يمكن من بعد الألفينات صار في موضوع التربية الحديثة، وكثير ما نسمع هذا المصطلح بشكل كبير.
1: إيه بس هل الآباء اللي بيربوا أبنائهم على التربية الحديثة هم فاهمين إيش يعني التربية الحديثة، ولا أخذينها كده على حسب الشيء اللي هم يريحهم، أو الشيء اللي هم يمكن خلينا نقول أتربوا عليه وما هم حابين إنهم هم يطبقوه؟ يعني يقول لك أنا مثلا أهلي كانوا يعاملوني بدي الطريقة، أو أنا أهلي كانوا يتصرفوا معايا بهذا الأسلوب، أو كانوا يعاقبوني بهذا الأسلوب، فأنا ما حأعمل هذا الشيء مع أبنائي، فحألغي الأشياء اللي كانوا يعملوها أهلي وأبدأ في تربية أبنائي بطريقة جديدة. يعني فهو يخترع في التربية مختلفة.
0: في فرق بين الحاجتين، يعني بشكل مبسط التربية الحديثة يمكن تعتمد على الحوار والاحترام وشرح الأسباب مع وجود حدود واضحة، لكن التربية التقليدية بتعتمد أكثر على الأوامر والطاعة، ويعني ما فيها نقاش كبير، والعقاب كمان عند الخطأ. الهدف في الحالتين هو واحد، تربية الأبناء. ما في أب ولا أم يبغوا يطلعوا أبنائهم بشكل سيء أو تربيتهم سيئة، لكن كل واحد بيستخدم طريقة معينة.
1: هي أكيد أن هي مو أنه تكون تربية سيئة، ولكن يعني أنا أعتقد أنه جزء كبير منها التربية الحديثة بمفهومها اللي نحن نسمعه في المجتمع، ما هي التربية الحديثة العلمية اللي على أسس وعلى مفاهيم صحيحة. لا، هي إيش كانوا أهلي سووا، أنا ما أبغى أسوي زيهم، فاروح اقول انا ما ازعل اولادي، انا ما اقصر عليهم مثلا، انا ما اعاقبهم، لانه هو شايف انه هذه التصرفات اللي كانوا اهله يعملوها غلط، فانا ما بكررها، فخلاص انا هنا بربي اولادي تربيه حديثه، هو يعتقد كده. لكن
0: المفهوم خاطئ، يعني الطريقه اللي بيتعامل بها طريقه خاطئه بعيده عن المفهوم العلمي للتربيه الحديثه. يعني ما في أشياء من اللي كانوا بيسووها أبائنا ضرتنا لو نجي نشوف كده.
1: لا شوف، هو ممكن على حسب حسب
0: أنا بتكلم عن شيء طبيعي التقليدي الطبيعي، يعني ما بتكلم على إذا كان في تعنيف أو هذه أمور ثانية، لكن الصرامة أحيانا مطلوبة مع الأبناء. كم واحد من الأبناء لو ما كان في صرامة كان دخل في أخطاء كبيرة جدا، لكن عشان عارف إنه في حزم وفي في أب موجود ممكن يعاقب وممكن يزعل لو عرف هذا الموضوع فبيتراجع.
1: هو شوف، لازم يكون في توازن بين الاثنين، زي ما في حزم وزي ما في عقاب على كل خطأ، وهذا شيء المفترض أن يكون موجود، لازم يكون في الحنية والعطف والتقارب والتفاهم الاثنين مع بعض. إذا وجدت هذه المعادلة، أنا أتوقع أن هي التربية هنا تكون بشكلها الصحيح، بغض النظر عن إحنا إيش حنسميها، حديثة ولا قديمة ولا أيا كانت.
0: صح، اتفق معك. شاركونا أصدقائي في موضوعنا لليوم، هل تشوف أنه مفهوم التربية الحديثة بشكله اللي موجود اليوم أو بتستخدمه الأسر بطريقة كبيرة جدا ومنتشرة أثرت على هيبة الآباء واحترام الآباء بشكل كبير، ولا لا تشوف بالعكس أن هي أفادت العلاقة بين الأب والابن والأم والأبناء أيضا؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-64-77-154 و012-649-5154 وعلى الواتساب على الرقم 800-244-28-28.
2: جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام. السبت البنفسجي.
3: في إطار تحفيز المشاركة وإبراز الجهود المتميزة، تعلن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عن إطلاق جائزة السبت البنفسجي لهذا العام، والتي تأتي تقديراً للجهات والأفراد المتميزين في دعم المبادرة وتعزيز أهدافها. وتشمل الجائزة أربع مسارات: أفضل عرض تجاري وأفضل فعالية للمبادرة، مبادرة القطاع غير الربحي وتغطيات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويمكن للراغبين التسجيل في المبادرة والاطلاع على تفاصيلها عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.
4: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
5: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
6: جدة FM على هواك.

0: الجبار هو الذي تنفذ مشيئته ولا يخرج أحد عن تقديره، وهو القاهر لخلقه على ما أراد.
1: جدة FM على هواك.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة

0: فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: السبت البنفسجي.
4: في إطار تحفيز المشاركة وإبراز الجهود المتميزة، تعلن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عن إطلاق جائزة السبت البنفسجي لهذا العام، والتي تأتي تقديراً للجهات والأفراد المتميزين في دعم المبادرة وتعزيز أهدافها. وتشمل الجائزة 4 مسارات: أفضل عرض تجاري، وأفضل فعالية للمبادرة، مبادرة القطاع غير الربحي، وتغطيات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويمكن للراغبين التسجيل في المبادرة والاطلاع على تفاصيلها عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.
2: صبح مساء على جدة اف ام.

0: ومكملين المشوار معكم أصدقائي. أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة FM. مكملين في موضوعنا لليوم عن التربية الحديثة. سمعنا رأيكم في موضوع التربية الحديثة، وهل التربية الحديثة أفقدت هيبة الوالدين؟ لكن خلينا نشوف الموضوع بشكل علمي أكثر. اليوم بيكثر أنه إحنا نسمع هذه العبارة، التربية الحديثة أفسدت الأطفال وما عاد الأبناء بيحترموا أبائهم يعني زي في السابق. في المقابل في ناس تانية بتشوف أنه التربية التقليدية كانت قائمة على الخوف أكثر من الاحترام، وأن التربية الحديثة خلت العلاقات الأسرية أكثر دفئا وأكثر صحة. لكن السؤال الحقيقي مو هل التربية الحديثة أضعفت هيبة الوالدين، لكن إيش المقصود أصلا بالتربية الحديثة؟ وهل اللي بيطبقه كثيرين من الناس هل بالفعل هو التربية الحديثة؟ وهنا ممكن تكمن المشكلة، لأنه كثير من السلوكيات اللي تنسب إلى التربية الحديثة هي ما هي جزء منها أساسا، ولكن هي سوء فهم لمبادئ التربية الحديثة.
1: بالضبط، خلينا نشوف إيش المقصود بالتربية الحديثة. التربية الحديثة ما هي مدرسة واحدة، ولكن مجموعة من النظريات والبحوث اللي تطورت خلال عقود أخيرة اعتمادا على علم النفس وعلوم الأعصاب ونمو الطفل وعلم الاجتماع. من أهم مبادئها احترام شخصية الطفل، فهم احتياجاته النفسية، بناء علاقة آمنة مع الوالدين، استخدام الحوار بدل العقاب المستمر، وتعليم الطفل تحمل المسؤولية، وتنمية الذكاء العاطفي، ووضع حدود واضحة بطريقة محترمة. يعني هي ما بتدعو إلى إلغاء سلطة الوالدين، ولكن إلى تغيير طريقة ممارستها.
0: وكلها يعني على مبادئ جيدة ومبادئ جميلة جدا لو عرفنا نتعامل فيها مع الطفل يعني. فما أعتقد أنه في شيء من اللي ذكرتي من مبادئ التربية الحديثة شيء غلط،
1: صح؟
0: لكن هذا بيدل

0: انه طريقة تعاملنا معها ممكن هي اللي فيها خلل. كيف كانت التربية التقليدية؟ التربية التقليدية كانت تعتمد غالبا على مبدأ مثلا الكبير دائما على حق، كانت السلطة الأسرية واضحة جدا، من مظاهرها كانت الطاعة المطلقة، العقاب البدني أحيانا، الصراخ والتهديد، الخوف كأسلوب للتربية، قلة شرح الأسباب، عدم السماح كمان بمناقشة الكبار، وكان الطفل يتعلم غالبا أنه نفذ أول وبعدين أفهم إيش اللي قاعد يصير.
1: أكيد التربية التقليدية نجحت في كثير من الأحيان لأن المجتمع كان يدعمها، المدرسة، الأقارب، الجيران، والثقافة العامة كانت بتمنح الوالدين سلطة كبيرة، وكان الطفل بيسمع الرسالة نفسها من الجميع. أما اليوم تغير المجتمع بشكل كامل، وهذه الرسالة تغيرت بشكل كبير.
0: أكيد. وكيف تختلف التربية الحديثة؟ يعني في التربية الحديثة بتحول دور الوالدين من مسيطرين إلى قادة وموجهين، فالهدف هنا مو انه يخاف الطفل من الاباء، لكن يحترمهم حتى في غيابهم. وعشان كذا بتعتمد التربيه الحديثه على التواصل والتفسير والثبات والاحترام المتبادل والعواقب المنطقيه بدل العقوبات الانفعاليه.
1: طيب ليش في كثير بيعتقدوا انه التربيه الحديثه اضعفت هيبه الوالدين؟ كثير من الناس طبقوا نسخه مشوهه من التربيه الحديثه، ومن اكثر الاخطاء انتشارا تحويل الحوار الى تفاوض دائم. صار الطفل يقرر كل شيء، هو متى ينام، متى ياكل، يروح المدرسه، ما يروح المدرسه. ولكن التربيه الحديثه ما بتقول كده ابدا. الحوار لا يعني انه الطفل هو صاحب القرار النهائي.
0: كمان واحد من الاخطاء مثلا انه الاباء يخافوا من كلمه لا. بعض الاباء يخاف يرفض اي طلب لابنه عشان نفسيته لا تتاثر، فتصير يعني كل رغباته مستجابه، وهذا بيخلق طفل بيعتقد انه العالم كله راح يستجيب لطلباته زي ما بيستجيب الاباء.
1: كمان اختفاء الحدود، في فرق كبير بين ان انا احترمك وبين انك انت اللي بتضع قوانين البيت. الاطفال ما بيحتاج، والاطفال بيحتاجوا الى حدود واضحه تمنحهم شعور بالامان ومو بس قيود.
0: كمان في خلط بين الصداقة والأبوة، من الجميل أنه الأب يكون قريب من أبنائه وصديقهم، لكن مو من الصح أنه يصير مجرد صديق فقط يعني وتغيب بعض الأمور. الطفل يحتاج إلى شخص يعتمد عليه ويقوده، ومو شخص بس مجرد صديق في المنزل.
1: أكيد. إيش الدراسات النفسية بتقول؟ بيصنف علماء النفس التربية أو علماء النفس أساليب التربية غالبا إلى 4 أنماط رئيسية: تربية سلطوية فيها أوامر ودفء قليل وعقوبات متوقعة، وغالبا بينتج عنها طاعة عالية لكن مع قلق أكبر وضعف في الاستقلالية واحتمال زيادة الكذب لتجنب العقاب.
0: كمان التربية المتساهلة واحدة من أنواع التربية، بتعتمد على حب كبير، حدود قليلة جدا، وممكن تؤدي إلى ضعف الانضباط وصعوبة تحمل الإحباط ومشكلات في ضبط النفس.
1: والتربية المهملة اللي هي أقل مشاركة ومتابعة من الوالدين، وترتبط في المتوسط بأسوأ النتائج النفسية والسلوكية.
0: والتربية الحازمة الداعمة، وهذا هو الأسلوب اللي تدعمه أغلب الأبحاث الحديثة، يجمع بين الدفء والاحترام والحدود الواضحة والتوقعات المرتفعة المناسبة للعمر، ويعد الأكثر ارتباط بارتفاع الكفاءة الاجتماعية وضبط النفس والاستقلالية والصحة النفسية عند الأطفال.
1: طيب إيش اللي بيصير في دماغ الطفل؟ بتشير أبحاث علوم الأعصاب إلى أنه دماغ الطفل ما يكتمل نضجه، خاصة المناطق المسؤولة عن اتخاذ القرارات والتحكم في الانفعالات والتفكير في العواقب. عشان كده الطفل بيحتاج إلى شخص ينظم عالمه الخارجي حتى يكتمل نمو قدرته على التنظيم الذاتي. فإذا ما كان في حدود، هذا الشيء ما هو يعني إنه نحن بنرحم هذا الطفل، ولكن ممكن بيزيد شعور الطفل بالارتباك وبالقلق. يعني نحن لازم نكون عارفين ان الطفل ما يعرف دائما مصلحته.
0: اكيد. وكمان هل الخوف بيصنع الاحترام؟ علم النفس يفرق بين الخوف والاحترام. الخوف بيخلي الطفل يلتزم لما يكون الوالدان يعني قدامه موجودين، اما الاحترام الحقيقي فبيخليه يلتزم حتى في غيابهم، وهذا هو الهدف البعيد لاي تربيه ناجحه.
1: أكيد. وخلينا نقول يعني ليش الأطفال اليوم نحسهم أكثر جرأة من زمان؟ في أسباب كثيرة لهذا الموضوع: كثرة التعرض لوسائل التواصل الاجتماعي، تغير ثقافة المجتمع، انخفاض عدد الأطفال في الأسرة، وهذا الشيء بيخلي الوالدين بيركزوا أكثر على كل طفل، ارتفاع مستوى التعليم عند الآباء، وتغير مفهوم السلطة داخل الأسرة، وكثرة المحتوى التربوي المتناقض، وهذا الشيء بيربك الوالدين. يعني خلينا نقول إنه التربية الحديثة مو وحدها المسؤولة عن هذا التغيير.
0: أكيد. يعني التربية الحديثة في الآخر إنه ما بتلغي سلطة الآباء، لكن بتعيد تعريفها.

0: هي تنتقل من سلطة تعتمد على الخوف إلى قيادة تقوم على الثقة والاحترام والثبات.
1: أكيد. اليوم خلينا نقول النموذج اللي تؤيده معظم الأبحاث ليس التشدد المطلق ولا التساهل المطلق، ولكن تربية تجمع بين الحزم والدفء ويكون فيها الطفل محبوب، يعرف أنه للحب حدود، أو خلينا نقول أنه للأسرة قوانين، وأنه الاحترام المتبادل ما يلغي مسؤولية الوالدين عن القيادة واتخاذ القرار. وهذه يمكن من النقاط اللي كثير يعني ضيعوا الحد الفاصل فيها، صارت الأمور مختلطة.
0: أكيد. ويمكن الكل أو كثير من الناس كمان خلط بين أنه صداقة الأبناء وبين التربية المهملة أو التربية المتساهلة. لا، أنا ممكن أصير صديق لابني بطريقة أو بأخرى، لكن برضو في حدود، في احترام للأب. بعض الصداقة والصداقات بين الأباء والأبناء بتخلي الابن يفقد الاحترام.
1: ولو خلينا الأطفال دايما هم اللي يختاروا، بالتأكيد ما حيختاروا الشيء اللي في مصلحتهم، يعني لسه هو مو فاهم، لسه ما عنده الوعي الكافي ولا النضج الكافي، الدماغ نفسه ما هو يعني ما نمى بالشكل الكافي عشان يقدر يتخذ قرارات سليمة. فنحن صعب جدا ان احنا نسمح للأطفال انهم هم يختاروا كل شيء.
0: اكيد. هذا كان الموضوع العلمي الخاص بالتربية الحديثة. خلينا نروح لفاصل أصدقائي ومكملين المشوار معكم، لا تروحوا بعيد.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: صبح ومساء على جدة اف ام.
1: طيب احنا كذا اصدقائي نكون وصلنا معكم الى ختام حلقتنا اليوم من برنامجكم صبح ومساء. تكلمنا عن موضوع التربية الحديثة، سمعنا اراءكم، سمعنا اراء المتخصصين في هذا الموضوع. شكرا لكل اللي كانوا معنا اللي تابعونا طوال الساعتين، يعطيكم الف عافية، واكيد موعدنا يجدد غدا في حلقة جديدة.
2: في النهاية مستمعينا، هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، زميلي مصطفى بخش وأنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا عبد الله الكعيد. إلى اللقاء،
1: في أمان الله.

0: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
1: ريادة الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم، مساء الخير عليكم وعلى كل اللي تابعنا الآن عبر أثير إذاعة جدة اف ام، برنامجكم برنامج ريادة. في هذا البرنامج راح نبسط مفهوم ريادة الأعمال ونحاول مع بعض نفتح أبواب الأفكار ونعرفكم على قصص النجاح السعودية اللي بدأت بفكرة بسيطة وتحولت لمشاريع حقيقية على أرض الواقع. لو كان عندك حلم مشروع أو عندك فكرة بتنتظر التنفيذ أو عندكم سؤال عن كيف تبدأوا، فبرنامج ريادة هو أكيد المكان المناسب لكم. أحييكم من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج عبد الله الكعيد. طبعا قبل ما نروح للفاصل أحب أذكركم بأرقام التواصل على 012-647-7154 و 012-649-5154 وأخيرا 012-647-8544. واللي عنده أي استفسار أو يحب يشارك معنا في البرنامج أكيد ممكن يعلق تحت تغريدة البرنامج في صفحة إذاعة جدة على منصة X @جدة_radio أو في صفحتي الخاصة @دلال خياط. كمان ممكن تتواصلوا معنا على واتساب إذاعة جدة على الرقم 800-244-28-28، وكمان لا تنسوا تحملوا تطبيق Saudi Radio Plus لمتابعة برنامج ريادة وكل برامج إذاعة جدة.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديد.

0: بيبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
1: ريادة
2: ورجعنا لكم من جديد في برنامج ريادة على جدة اف ام. في فقرة مفهوم ريادي اليوم حنتعرف على موضوع ريادة الأعمال في قطاع الأغذية في المملكة العربية السعودية. طبعا هذا القطاع بيشهد نمو هائل بفضل رؤية المملكة 2030، وطبعا بتوفر مسرعات الأعمال والتقنيات الحديثة فرص كبيرة للشباب عشان يقدروا يأسسوا مشاريعهم المبتكرة، سواء في المطاعم أو توصيل الطلبات أو التجارة الإلكترونية أو تقنيات الزراعة والغذاء الذكية. أما عن مجالات الفرص الذهبية، طبعا عندنا أول شيء التقنية المالية والغذائية أو الفود تك، مثل ابتكار تطبيقات لتقليل هدر الطعام أو الفود ويست، أو منصات لربط المزارع المحلية بالمستهلكين بشكل مباشر. اثنين، المطاعم والمقاهي السحابية أو الكلاود كيتشنز، وطبعا هذه تعتبر مطابخ مجهزة فقط لتلبية طلبات التوصيل عبر الإنترنت. هذه بتقلل طبعا الفكرة من موضوع تكلفة الإيجار وبتسرع في عملية الانتشار. ثلاثة، الأغذية الصحية والعضوية، صار في طبعا زيادة في الطلب عليها بسبب وعي المجتمع، وممكن الشخص بيستهدف تقديم وجبات مخصصة للرياضيين أو مثلا الأنظمة الغذائية المتخصصة مثل نظام الكيتو على سبيل المثال. أربعة، وأخيرا المنتجات المحلية المبتكرة، منها طبعا تحويل التمور أو الألبان السعودية أو المنتجات السعودية لمنتجات فاخرة وبيتم تصديرها للأسواق العالمية. واللي بيسأل عن أهم جهة الدعم والجهة الممولة، فعندنا هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت اللي بتقدم برامج تدريبية ومالية ومراكز لدعم الأعمال. اثنين، هيئة الغذاء والدواء السعودية SFDA أو سافدا، طبعا هي الجهة المسؤولة عن إصدار تراخيص سلامة الأغذية. ثلاثة، مركز The Hunger Station للابتكار، طبعا هذا المركز بيوفر ورش عمل وبرامج لدعم رواد الأعمال في قطاع الأغذية والمشروبات. أربعة، صندوق التنمية الزراعية، وهذا الصندوق بيقدم قروض ميسرة للمشاريع اللي تخدم قطاع الغذاء والزراعة. طبعا اليوم ضيفتنا منورة استوديو إذاعة جدة، وطبعا أكيد كمان ضيفتنا الثانية حتنورنا بعد الفاصل. اليوم حنتكلم بشكل أكبر وموسع مع ضيفتنا عن ريادة الأعمال في مجال الأغذية في المملكة العربية السعودية، وكيف تتحول كشخص رجل

0: إلى رائدة أعمال. ضيفتنا هي نائب قائد فريق نادي كرنفال الطهاة، سفيرة العلاقات الدبلوماسية والنوايا الحسنة لمنظمة UNMTC التابعة للأمم المتحدة في الغذاء وفنون الطهي، مدرب معتمد في الطهي ومحكمة دولية ومحلية. نرحب مع بعض بضيفتنا الدكتورة الشيف وعد صالح فيلمبان. أهلا وسهلا فيك دكتورة، نورتينا. أو أهلا وسهلا فيك شيف وعد، نورتينا في استوديو إذاعة جدة.
1: أهلا في حضرتك، أهلا، الشرف لي والله.
0: الله يسلمك. طيب في البداية يعني بعيدة عن كل يعني شيء، خلينا نتكلم عن رحلتك المهنية. كيف بدأت؟ كلمينا عنها، كيف بدأت علاقتك مع عالم ومجال الطهي؟
1: طيب أنا بدأت طبعا من أنا طفلة، أنا أدخل المطبخ مع أهلي كالعادة، يعني دائما يقولوا لنا لازم تدخل المطبخ، البنت لازم تدخل المطبخ. هو مو حب في الطهي، لكن كان فضول، يعني كنت أبغى أكتشف، أحط نكهات على بعض، أحط كريم على شوكولاتة على مش عارفة، فاهمة؟ بعد كده الفضول ده خلاني أبغى أدعمه بالعلم. دخلت كلية اقتصاد منزلي تغذية علوم أطعمة،
0: حلو،
1: والحمد لله يعني فرغت شغفي كله هناك الحمد لله.
0: ما شاء الله. طيب اليوم حضرتك شيف وما شاء الله تبارك الله نائب قائد فريق نادي كرنفال الطهاة، سفيرة للعلاقات الدبلوماسية والنوايا الحسنة في مجال الغذاء وفنون الطهي، كذلك ما شاء الله تبارك الله، قولوا ما شاء الله يا جماعة، مدرب معتمد في الطهي ومحكمة دولية ومحلية. حكينا كيف اجتمعت كل هذه الأدوار وكل هذه الألقاب في مسيرة مع سيدة واحدة ما شاء الله.
1: شوفي كل الأدوار هذه وكل الألقاب هذه يعني أنا أعتبرها مكملة لبعض، كلها وجه لعملة واحدة. يعني الشيف وظيفته يبدع، المدرب وظيفته ينقل المعرفة من يعني لأني تعلمتها لغيري، القائد يوجه الطاقات، إيش كمان قلتي لي؟
0: قلنا ما شاء الله نائب قائد
1: التحكيم،
0: التحكيم
1: علمني الالتزام والإصرار. فكل هذه الحاجات الحمد لله يعني جمعتها مع بعض الحمد لله ووصلت لها.
0: طب وقولي لي كيف جات؟ يعني مثلا أخذت منك سنين،
1: أخذت مني سنين
0: كم يعني الوقت اللي أخذته منك؟
1: هذا كده حيخلي الناس تعرف أعماري أنا، فما طيب خلينا نقول يعني قريب 20 سنة أو يا أكتر يا أقل شوي.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب كثير من الناس بتعتقد أنه مشروع الطعام مجرد أني أنا أطبخ وأبيع، أنا أحط وحفرزن وحبيع. في رأيك إيش اللي يحول الفكرة البسيطة لمشروع ريادي ناجح؟
1: شوفي الطبق اللذيذ 20% من المشروع. دحين احنا بنتكلم كيف تعمل المشروع تخلي المشروع ناجح. 20% من مشروعك الطبق. 80% الباقيه
0: ايش؟
1: المنيو، الجوده، السلامه، العميل، رضا العميل. فدي كلها اذا اجتمعت صار عندك مشروع ناجح. لكن اذا بس عندك طبق حلو ما حد حيعرف عنه ولا يعني.
0: وفي نفس الوقت طب كيف انا مثلا اسوق لنفسي الحين؟ انا مثلا والله دلال نفسك حلو يلا ابدئي. احنا كلنا بنسمع هذه الكلمه.
1: صحيح.
0: انه ما شاء الله شاطره، ليش ما تبدأي بتسوي مثلا سلطات حلوه، ليش ما تبدأي؟ فكره انه ليه ما تبدأي؟ طيب او كيف تبدأي؟ حبدأ كيف؟ حبدأ على بنات العيلة وأجرب فيهم ولا كيف بدأتي؟
1: أيوة حكيني بالضبط. شوفي أنت حتبدأي في نطاق ضيق، يعني تبدأي أول شيء زي ما قلنا في نطاق العائلة. بعد كده عشان تبدأي مشروعك لازم تربي زبون، لازم الناس تعرفك. فنبدأ مثلا، يعني أنا أقول لكل واحد عنده دي الموهبة أبدأ صغير، أبدأ في من البيت، أعمل حساب حسابات سوشيال ميديا يعني أبدأ بيهم من البيت. طبعا بعد ما يطلع الرخص، بعد ما يطلع الحاجات هذه، وثيقة عمل حر، أسر منتجة، whatever. أبدأ من البيت. بعد كده أبدأ من مناطق نقاط، يعني يا مطابخ سحابية which is cost، يعني حتكلفوا شوي زيادة. فقبل المطابخ السحابية ينزل مواسم، يعني البازارات زي احنا في كرنفال الطهي بنعمل كرنفال هويدا، بنعمل دعم لهذه المشاريع الصغيرة، نخليهم يبدأوا ونجيب لهم حقون المطاعم، حقون رجال الأعمال، حقون الكافيهات، بحيث إنه يشوفوا المشروع هذا ممكن واحد فيهم يتبناه، ممكن

0: كثير ناس بيخرجوا من عندنا بعقود
1: ما شاء الله
0: مع كافيهات مع كده، فخلي الناس تعرفك. انا نفسي بدات من كرنفال هويدا للطهي
1: ما شاء الله،
0: وكنت اوقف ابيع استاكوزا وجمبري وسي فود واعمله فريش قدام الناس لايف كوكينج.
1: واو فيري نايس.
0: فكانوا يقولوا لي يعني طب ليه ما تفتحي مطعم اذا انت عندك الجوده وعندك المهاره وعندك الطبقه اللذيذ. كنت اقول لهم انا بربي زبون، يعني انا ابغى الناس تعرفني ويصير عندي شريحه كبيره.
1: طب قعدتي قد ايش كم سنه الين انت ما شاء الله قلتي خلاص انا الان جاهزه شيف وعد حتبدا؟
0: شوفي انا قعدت 3 سنين في الكرنفال ابيع، بعد كده صرت شريكه في الكرنفال، خططي تغيرت تماما. يعني ما صار خطتي اني افتح مطعم، صار خطتي اني اساعد غيري يفتح مطعم.
1: الله،
0: فصرت
1: يعني الهدف صار عندك اكبر.
0: اكبر دخلت التحكيم، اخذت دورات، دخلت اخذت تدريب من التقني والمهني، صرت أعمل في المطاعم consultation يعني استشارات، نزود المنيو عنده، نعمل أطباق جديدة، عنده أطباق يبغى لها تحسين نحسنها، عنده مشكلة في التسويق نديله نصائح. ففاهمة يعني صرت أحاول إنه الناس كلها تفتح مطعم من حواليني. يعني
1: لك أجر كل إنسان أتعلم معلومة ولا فتح مطعم ولا ضاف شيء في المنيو ولا سوى أي شيء ولا كانت الأكلة إنه أنا جيت كعميلة في هذا المطعم وأكلت قلت الله مرة طعم. لا أنت شوف سبحان الله، يعني
0: الحمد لله.
1: هذا الاستدامة اللي إحنا بنتكلم فيها إنه ترى أنا مو بس يكون عندي أثر في أو بصمة في شغلي، لا حتى في اللي حوالينك. ما شاء الله تبارك الله. طيب إحنا موضوع حلقتنا اليوم إنه كيف الإنسان ممكن يتحول من رجل أعمال إلى رائد أعمال. ممكن تشرحي لنا أول شيء إيش الفرق بين رجل الأعمال ورائد الأعمال؟
0: شوفي رجل الأعمال هو مستثمر في السوق، يعني في السيف سايد يشتري بضاعة ويرجع يبيعها مثلا بسعر الجملة ويرجع يبيعها بسعر التفرقة ولا
1: التجزئة.
0: رائد الأعمال عنده حاجتين، مخاطر، عنده الريسك هذا ما يهمه يعني، ومبتكر يبغى يعمل حاجة جديدة. يعني أسهلها للمستمعين يعني إذا تسمحي لي. أيوة بسطة. مثلا رجل الأعمال يروح الحلقة يشتري خضار وفواكه ويجي عنده محل خضار وفواكه يبيع خضار وفواكه، بس طبعا بسعر التجزئة زي ما قلتي. رائد الأعمال حيشتري خضار وفواكه، يجي يفتح محل سلطة، يعمل سلطات ويعمل الفواكه آيس كريم وعصيرات.
1: أمسك هذا المنتج
0: وأحوله وأطوره
1: إلى أشياء ثانية.
0: بالضبط. يعني رجل الأعمال هو في السيف سايد ما عنده خطورة، لكن مكسبه مثلا اشترى البطيخ بـ10 بـ20 خلينا نقول بالضعف. لكن رائد الأعمال اشترى البطيخة بـ10 عمل منها 5 كاسات عصير، باع الكاسة بـ10 ريال صارت 50. فشايفة أنت
1: عجبني التبسيط بالفلوس يا جماعة
0: عشان الكل يفهم.
1: فدحين فهمتوا الفرق. طيب في قطاع الأغذية بالمملكة فين تشوفي أكبر الفرص الريادية اليوم للشباب والشابات؟
0: شوفي أنا بقول لهم المطابخ السحابية أنا يعني كثير أنصح بيها،
1: إنه يفتحوا كلاود كيتشن،
0: مش يفتحوا إنه يستخدموا الكلاود كيتشن. كلاود كيتشن أصلا موجود.
1: أوكي.
0: فخلينا لما نبدأ مشروع أنا ما عندي الفرن المجهز، أنا ما عندي العمالة المجهزة، أنا ما عندي المكان الواسع.
1: طب تعالي استأجري كلاود كيتشن. شوف أهو الكاميرا شغالة وأنا بتكلم دحين شوية حقوم أتحرك في الاستوديو. طيب أنا دحين إنسانة والله فنانة مبدعة وقلتي لي يا دلال أبدأي مع كلاود كيتشن. طب شفتي دحين انا ماشيه كده، فانا ماني عارفه فين اروح، فين اشوف الكلاود كيتشن ده، فين الاقي، كيف اوصل له، كيف اتواصل معه.
0: اوكي
1: كده بالبساطه.
0: شوفي ببساطه السوشيال ميديا ما شاء الله ما خلت شيء.
1: اوكي.
0: والاعلانات في كل مكان، يعني انا اكتب بس مطابخ سحابيه في جده فحتطلع لي مطابخ سحابيه في جده.
1: طلع لنا مطبخ اكس مثلا واي زد السحابي.
0: يس.
1: النقطه اللي بعدها،
0: النقطه اللي بعدها حتواصل مع المطبخ هذا وحقول له كيف التأجير، كيف كيفيه العمل معاكم، هل معاكم عامله او عامل معاكم عمال في المطبخ يساعدوني مساعدين ولا لا، ولا بستديني المكان ولا هتوصلي لحاجات انه ايش التسهيلات اللي بيقدم لك هي.
1: حلو.
0: قدم لك معاه عمالة مثلا، تطلبي واحد أو اثنين، أنت بدل ما تجيبي عاملة من برا وتدفعي عليها بالشهر راتب،
1: هذا الكلاود كيتشن موفر لك،
0: هذا الكلاود كيتشن موفر لك، حتدفعي أجرتها حقت اليوم. حتدفعي المطبخ بدل ما تجيبي فرن جديد بعشرة بخمستعشر ألف، بنقول إذا مستعمل بثلاثة ألاف وأربع ألاف، أنت حتروح الكلاود كيتشن وتدفعي بس الإيجار حق ده اليوم عشان تعملي في الفرن هذا.
1: يعني الكلاود كيتشن ممكن حتى الإيجار باليوم يكون؟
0: باليوم.
1: يس. حلو.
0: ممكن باليوم، ممكن بالشهر، زي ما تحبي. فهذا الشيء مرة جميل ومرة سهل للناس.
1: حلو حلو حلو. طيب إيش أكثر الأخطاء اللي بيقع فيها أصحاب المشاريع الجديدة في مجال الطعام؟
0: طيب دائما أنا صراحة بأزعل من حاجة، تقنين الوصفة. يعني إيش تقنين الوصفة؟
1: إيش يعني؟ بسط المفاهيم دي.
0: يعني أنت تروحي مطعم تأكل عنده، بعد شهر تروحي تأكل عنده نفس الأكلة ونفس الطبق اللي أكلتيه، تلاقي الطعم تغير. صح ولا لا؟ صارت معك كثير.
1: النساء إذا كان في مطعم، طبعا عشان ما أقدر أقول الأسماء يعني، مطعم كان حبيب لنا كده وقريب من القلب، سبحان الله. يعني أنا ألاحظ في مطاعم الآن في الفترة دي، أو نقول يمكن في الخمس سنين اللي فاتت، يبدأ مرة توب ويبدأ مرة طعم ويبدأ مرة كويس، وجايب يمكن شيف من برا ومنتجات واو
0: بالزبط.
1: وبعد ما نضمن إنه دلال حتيجي كل يوم مثلا أو كل ويكند تيجي تأكل أو تتعشى أو تتغدى عندي، أنا أبدأ أغير في حاجة، في يعني يا غير الشيف أخذ ودا مثلا منطقة ثانية في المملكة، يا إما غير في الكواليتي حق المنتجات اللي موجودة. مثلا والله كانوا حط في السلطة قعقع، دحين فجأة لقيت فول سوداني مثلا. طب ليه؟
0: بالضبط.
1: وخلاص يخليني أعمل أكس، أقول لا خلاص أنا ماني راجعة.
0: بالضبط.
1: أنا ماني راجعة،
0: يخسر الزبون. عشان كده بقولك أنا عندي أهم شيء توحيد الوصفة. لما يحددها ويوحدها ويخليها واحدة، حتى لو فتح عشرة فروع الوصفة واحدة وانكتبت، وأي شيف من السو شيف للإكزيكتيف شيف يقدر يعملها. أنا لا سمح الله مرض عندي الشيف، الوصفة هتتعمل نفس الشيء. أيوة. نفس الجودة. لا سمح الله سافر من عندي، خرج من عندي، أي حاجة طرأت، أي شيء، لا أنا عندي الوصفة دي ما حتتغير.
1: لكن إذا الصراحة أنا أحيي وأشكر وأرفع القبة، إحنا ما عندنا قبعة بس إحنا مجازا بنقولها، فعلا كل مطعم بيحافظ على جودة منتجاته.
0: بالزبط.
1: كل مطعم مستمر من عشر سنين والعشر سنين الجاية، ومن يوم ما تدخل مثلا، والله أنا نفترض أنا بأكل مثلا فيتوتشيني في ذا المطعم، هي نفس الفيتوتشيني، هي الطعم اللي بياخذني فلاش باك لما أنا رحت مثلا أول مرة المطعم ده مثلا وأنا صغيرة. ما أحلى أنه أنت تحافظ على هذه الذكرى.
0: ليش أنت تجي تقولي ليش؟ يعني أنت كثير دحين مثلا في ناس تقعدي معهم يقولوا لك عندي دفتر لجدتي في الوصفات، لما تعمليها تدوقي أكلة مثلا، تدوقي كيكة، لأنه الوصفة دي إذا تنفذت بحذافيرها ما حتتغير مهما مر الزمن. فأنا ليش أفتح فرعين وكل فرق؟
1: في سر لازم إحنا النفس
0: والنفس هو النفس طبعاً.
1: النفس
0: طبعاً طبعاً.
1: أنا ما حطيت صباحي سالت الأكلة
0: طعمه. هو أكيد طبعاً. بس طيب. الالتزام بالجرامات.
1: يعني إحنا قلنا توحيد، يصير توحيد الوصفة هذا الأساس.
0: طبعاً هذا المشكلة.
1: طيب أوكي، هل تعتبر النجاح في مشروع الطعم بيعتمد بشكل أكبر على جودة المنتج ولا التسويق ولا على تجربة العميل ولا كله؟
0: شوف الجودة. وتجربة العميل والتسويق مثلث متساوي الأضلاع.
1: حلو.
0: لازم الثلاثة يكملوا بعض. إذا نقصتي من واحد حيختل المثلث هذا. فلازم الثلاثة يكونوا بنفس المقدار بنفس الكفاءة عشان يمشوا مع بعض.
1: طيب برأيك هل أصبح الابتكار في الطعام ضرورة للمنافسة ولا ما زال بالإمكان يعني المشروع التقليدي أنه ينجح؟
0: شوفي المشروع التقليدي ما نقدر نستغنى عنه، والابتكار في الطعام ضروري. يعني زي ما قلنا، هذا مو يعني انه لا انا اكون مبتكرة واسيب الطبق التقليدي او المشروع التقليدي، بالعكس. يعني دحين الاطباق التقليدية والاطباق الثقافية ابتكر في شكلها، طريقة تقديمها، وأقدمها طبعا بدون ما ألعب في الـ الأساس تبعها، لا في الطعام ولا في المزاق ولا
1: إيه. لأنه أنا هنا نيجي نوقف في حتة، يعني عندنا عشرة دقائق لما نستغل الوقت فيها يا جماعة الخير. طيب يعني في مطعم اكس من المطاعم اللي رحت جربت فيها قالوا في فيوجن اكل سعودي.
0: حلو.
1: فيوجن يعني احنا بنتكلم على اكله مع تويست يا جماعه. يا ربي مثلا

0: رضا الوالدين. قلت لهم رضا الوالدين هي كريم كراميل اللي معمولة بالبيض في الفرن. هذا نعرف احنا رضا الوالدين. الطعم اللي انا قاعدة اكله ما انت فاهمه كريم بروليه، هو كريمة من غير بيض. ما انت قلت له بعدين اجا عيش باللحم مع ما ادري ايش هو. قلت له يا جماعة الخير لا، يعني لا تلعبوا في الاكل حقنا
1: بالضبط.
0: يعني يا يصير المطعم فيوجن فعلا اكل سعودي، عشان انت في النهاية ترى مو مثلا اهل البلد اللي حياكله، ترى السياح اللي بيجوك من برا
1: بالظبط
0: هيجي يقول اه انا والله اكلت سليق، انا والله رحت المطعم الفلاني
1: بس الحين السليق بيحطوا عليه صلصه،
0: جربت
1: على يعني على الوش يعني كشنه صلصه
0: لا لا، السليق لا في الهوية. هو حليب زبده قشطه عندك مستكه ملح الحمد لله
1: بس.
0: ومرقه الدجاج او مرقه اللحم
1: بالظبط.
0: اديناكم الوصفه يا جماعه ترى احنا بنطبخ اوكي. فيجي يحط لك فيه مثلا هرد، ايش هذا؟
1: لا،
0: وبعدين يقول لك والله انا عامله بالتويست. لا، التويست ممكن تحط انت اضافه في شكله الصحيح
1: بالضبط، طريقه تقديمه
0: التقديم
1: في شكله
0: بس
1: صحيح.
0: الطعم نفسه
1: لازم يكون لا. واحد
0: يعني رحت مطعم محترم ودفعت مبلغ وقدره بس خرجت انا جدا معصبه مستاءة لانه دفعت في شيء كله كان كلام غلط يعني الاسم في جهه والاكله في جهه.
1: انا لو مكانك ما ادفع، انا شيء طلبته، طلبت شيء معين،
0: طلبنا مني متكامل
1: واتاذا
0: حاكل اكلت وخرجت من غير ما ادفع مستحيل.
1: لا، الطبق اللي ما عجبني انا ما ادفع سعره، انا خارجه من بيتي بدفع فلوس عشان انبسط عشان اكل شيء.
0: لا انا خارجه قلت لهم لا ده اسمه غيروا الاسم، هذا مو صحيح، وده سووا كده عشان يكون فعلا مثلا نفترض سليق نفترض يعني. ففعلا انه يمكن رضا المستهلك
1: ضروري
0: ما تلعبي فيه.
1: انت العميل المستهلك انت لما تسوقي المكان حتسوقي له مره واحده لكن بعد كده الزبون هو اللي حيسوق لك.
0: انا رحت اكل في المطعم الفلاني لا يفوتك
1: خلاص،
0: ولا لا تروح المطعم الفلاني
1: بالضبط، حتجيبي له زباين ولا حتخسريه.
0: انتبهوا يا جماعه، لا نروح مطعم ونقول لكم
1: العميل رضا العميل مهم جدا.
0: طيب مع رؤية المملكة 2030 ممكن تقول لنا كيف تغيرت بيئة ريادة الأعمال في قطاع الأغذية والمطاعم؟
1: شوفي ما شاء الله تبارك الله مع الـ الـ الـ الحاجات اللي صارت والتطور اللي صار كانت المطاعم للأسف عشوائية. الآن صار كله نظامي، صار كله تحت هيئات حكومية، صار كله يعني ماشي صح على قولهم
0: الرقابة on top ما شاء الله.
1: أيوة صحيح.
0: أنا صراحة أنا هذا الشيء اللي أنبسط فيه، يعني أنا يمكن لما أسافر برا أشيل هم يا ربي ما تجيني نزلة معوية يا ربي ما أمر، لكن عندنا هنا نادي
1: حتى الدول الأجنبية يعني أنا سافرت على أوروبا وعلى
0: المملكة أفضل ترى
1: جدا
0: الهيجين، وتحية للمملكة في هذا الموضوع
1: أكبر فعلاً. تحية للمملكة، عندنا الهيجين برا مرة سيء، عندنا الهيجين عالي حتى في المطاعم في المطابخ في الحاجات دي دائما، حتى في الفوترك حتى في البسطات على قولهم بتلاقي عندنا رقابه على الهيجين
0: صراحه
1: وعلى يعني النظافه.
0: ومن الاشياء اللي احسها مره حلوه وعملت نقله نوعيه لنا احنا كعميل يروح مثلا ياكل في مطعم، موضوع ان انا اشوف الكيتشن قدامي مفتوح
1: بالزبط.
0: انا شايف انت ايش قاعد تسوي،
1: هذه صارت من الشروط ترى انه لازم الكيتشن يكون
0: مره ممتاز
1: مفتوح ويكون قزاز عشان الناس تشوف جوا ايش بيتعمل
0: حلو. طيب بصفتك شيف محترفه كيف تقدري توازني بين الإبداع في المطبخ وتفكري بتفكير تجاري كرائدة أعمال؟
1: طيب في قاعدة تقول الإبداع في الفكرة والانضباط في الأرقام.
0: عيديها الثانية بشويش.
1: في قاعدة تقول
0: أيوة.
1: الإبداع في الفكرة والانضباط في الأرقام.
0: بسط الموضوع.
1: أبسط لك الموضوع. يعني أنا لما أعمل مشروع عشوائي بدون
0: مشروع
1: ما أدرس.
0: يعني أنا قاعدة
1: ما أدرس.
0: مثلاً أطبخ حلو ومالح وأسوي كبكيك مثلاً.
1: أعمل كبكيك لا هذه مو هنا العشوائية، العشوائية فأنا ما أعرف كم كلفني الكبكيك. أنا ما أعرف إيش حطيت فيه الكبكيك، قديش التكلفة، قديش الهدر، قديش هنا العشوائية. أنا لما
0: طب كيف نحسب هذا الموضوع؟
1: هذا لازم دراسة المشروع. أي مشروع لازم تعملي
0: يعني في جهة متخصص تعملي مثلا
1: أكيد.
0: ممكن ذا الكلام
1: وزارة السياحة ما قصرت في ذا الشيء صراحة.
0: أنا لسه كنت بدي أقول لك
1: أنا من الناس
0: على جهة الدعم
1: أيوة
0: بس.
1: وأنا من الناس اللي درست بينزلوا دورات كثير على
0: وزارة السياحة
1: رواد السياحة أيوة موقع رواد السياحة يعني حقيقي أخذت عندهم دورات كثير كيف تديري مشروعك، كيف تحسب التكاليف، كيف

0: تعملي المنيو
1: كاس... وهذه الدورات مجانا ولا
0: مجانيه الله. مجانيه طبعا.
1: الله تحيه لوزاره السياحه.
0: اي والله
1: والله يعني فعلا المملكه يا جماعه الخير بتدي كل الفرص، بس احنا نبغى نعرف كيف نتوجه عشان نقدر نبدا
0: بالضبط. يعني بنشك... هو هذا.
1: وهذا احنا بنشكركم انتم ضيوف برنامج رياده اللي فعلا بيجوا متخصصين خبراء، ان عصرتوا بعد الخبره والسنين الطويله انكم بتجوا في الوقت ده من واحده لاثنين عشان تدوا فعلا يعني التجربه على طبق من ذهب. اشكركم
0: بالزبط. الله يخليك
1: وداع جدا تشكركم. طيب الاشياء، ايش هي الاشياء اللي تعلمتيها من مشاركاتك سواء المحليه او الدوليه وممكن تفيدي بها رواد ورائدات الاعمال في المملكه؟
0: هذا جواب راح يكون فيه طويل عادي
1: في دقيقة.
0: لا دقيقة لا
1: اختصري قد ما تقدري.
0: طيب أنا حبدأ فيه وحنكمل ولا شوية نأجل؟ طيب
1: أوكي. لا لا كمل يلا.
0: شوفي أنا تعلمت من أنا كمحكم دولي تعلمت إن المعايير ما تتجزأ. ما تقدري، لازم تمشي ستيب باي ستيب، ما تقطعي الخطوات، ما تعملي فهلوية وتنطي من أول خطوة لآخر خطوة. وأنا كده شاطرة
1: سوبر شيف.
0: وأنا كده شاطرة بالضبط. يعني لازم أرتب محطة عندي، أشوف إنه محطة العمل لازم تكون مرتب عليها درجات. وأنا محكم عندي الهدر، إذا هدرت أو قطعت شيء ورمته في زبالة عليه درجات حنقصها. عندي يعني فاهمة، فكل نقطة عليها درجة أنت في حياتك العملية الثانية تقولي كل خطوة عليها درجة، عليها حاجة مهمة تنطبق عليها حاجة. يعني مثلا أنا لما أقول لك الالتزام وأقول لك التخطيط للمشروع، نجيب اثنين فتحنا ديناهم الاثنين راس مال وقلنا لهم انتوا الاثنين حتفتحوا هذا المحل، ديناهم المحل نفس المساحة ونفس المطبخ.
1: طيب
0: وقلنا لكل واحد فيهم افتح مطعم برجر، وابغى اشوفك انت بعد 6 شهور وابغى اشوفك انت بعد 6 شهور.
1: طيب
0: مين فيكم اللي حيكسب؟ نفس المطعم وشي سيمبل مره، وكل واحد حيعمل برجر
1: حلو.
0: هذا جاء مطعمه.
1: أنا جعت.
0: طيب هذا جاء مطعمه قال انا، عشان هو ذكي وفهلوي ويفهم احسن من كل الناس، قال انا حجيب بس عاملين، واحد يقعد على الكاشير وواحد يسوي البرجر، وكده ما رح تدفع الرواتب كتير.
1: طيب
0: صح ولا لا؟
1: حلو.
0: هذا المفروض انت من نظرك هذا اللي حيكسب.
1: ايه.
0: الثاني جاب 5 قال لك انا واحد على الكاشير، واحد اللي يسلم الطلبات، ثلاثه عندي في الكيتشن، واحد مسؤول عن الخضار، واحد مسؤول عن سوى اللحمه والدجاج، واحد مسؤول عن التغليف والتسليم.
1: انا مع ابو 5
0: بالضبط. لانه ابو واحد او ابو اثنين اللي عنده كاشير وبس واحد في المطبخ،
1: صاحب بالين كذاب يا جماعه،
0: هو اللي حيجيب البضاعه، اللي حيشتري، ممكن هو اللي هيرسل طبعا، حيشتري البضاعه وهو اللي حيخزنها، وهو اللي حيقطعها، وهو اللي حيغسلها، وهو اللي حيحطها في الساندويتش، وهو اللي حيحطها على الساج، وهو اللي حيقدمها ويعملها ويكملها ويغلفها ويديها للعميل. طب هنا انت قولي لي شخص واحد بيعمل ده كله
1: مستنزف،
0: وارد الخطأ فيه قد إيش؟ جدا كبير،
1: مرة كتير.
0: ممكن ألاقي الخضار ما تغسلت مظبوط، ألاقي فيها حشرات ووسخ. ممكن ألاقي اللحمة ما استوت مظبوط وتكون نية، يرجع لي العميل. ممكن ألاقي الدجاج ما استوى مظبوط وعمل تسمم سلمونيلا للعميل، حيتقفل المطعم كم يوم عشان يعملوا لي تحليل للمنتجات. انت عارفة الوقت اللي والهدر اللي عمله والأشياء اللي ترمت والساندويتش اللي رجع وعمل غيره والكوست اللي ترتب على هذا كله. ممكن الشيف نفسه مرض تعب قاعد 3-4 أيام ما في حد يحل محله.
1: طبعاً
0: هذا الوحده حيجي آخر السنة ويقول لك أنا قفلت، أنا خسرت
1: بعد 6 شهور،
0: أنا خسرت ومو عارف ليه. هو نفسه مو عارف ليه. فاهمة؟
1: لا أنت عندك الجواب.
0: أنا ماني عارف، أنا بالعكس أنا اختصرت في كل حاجة واقتصدت في كل حاجة. الثاني اللي جاب 5 كان ثكنة عسكرية، واحد يستلم، واحد يغسل ويقطع، واحد يعمل بس الدجاج واللحم على بالضبط.
1: أيوه.
0: على درجة حرارة معينة، يثق إنه هذا المفروض كده معناته كم دقيقة يعني استوى. عمره ما حيرجع له ساندويش، عمره ما رح يصير عنده تسمم. طبعا في أخطاء واردة أكيد طبعا، يعني 1-2% بس الكوست عنده، سوري الريسك عنده مو زي الثاني،
1: الخطورة
0: بالضبط.
1: طيب كيف يقدروا الشباب اليوم يستثمروا في التراث وفي الأطباق السعودية ويحولوها لمشاريع بتنافس عالميا؟ شوف احنا ونص هناخد دقيقتين زيادة. طيب يلا.
0: طيب يركزوا على القصة والجودة.
1: ادينا مثال.
0: أديكي مثال. يعني مثلا اليوم العالم كله بيدور على أكلات لها تاريخ ولها قصة. دائما يقول لك طب إيش قصة الطبق هذا؟ عندنا بالذات المطبخ الحجازي، المطبخ الجنوبي، المطبخ النجدي. لما ناخد أطباقنا هذه وثقافاتنا ونقدمها بلمسات يعني زي ما تقولي مطورة ومبتكرة وغربية وكذا، بس الطعم تبعنا والتراث تبعنا، وندي قصة لهذا الطبق. الناس كلها الآن أصبحت تتوجه للطبق السعودي، وأنا كسفيرة مثلا للغذاء أنا بقول طبقي السعودي هو سفير نفسه.
1: إيش طبقك المفضل؟ طب كده على جنب.
0: أنا أحب السليق.
1: السليق كلنا نحب السليق، ما حد يختلف على الكلام ده.
0: أنا أحب السليق.
1: طيب، وسائل التواصل الاجتماعي الآن صارت مؤثرة بشكل كبير في المجال، من وجهة نظرك هل ممكن فعلا تصنع مشروع ناجح ولا تعتبر وسيلة دعم؟
0: شوفي طبعا هي وسيلة دعم، هو انطباع أول، لكن لا يمكن وسائل التواصل الاجتماعي إنها تنجح مشروع فاشل. خلينا يعني نتفق على هذا الشيء. إذا السوشيال ميديا تجيب لي العميل ألين باب المطعم، المطعم هو اللي يخلي العميل يقعد جوه. إذا أنا دخلت لقيت المحل مكركب، لقيت المحل ما في نظافة، لقيت المحل زحمة والطلبات يلا بتطلع ويطول، ما هرجع
1: طبعا.
0: إذا دخلت لقيت المطعم كله فيه وأقدر أتكيف فيه، فيه مكان جميل، مكان نظيف، الأطباق بتنزل بسرعة، الأكل لذيذ، أنا حرجع له 10 مرات.
1: الله، احنا فعلا جيعانين اليوم واستمتعنا مرة كثير وفعلا يعني بنشكرك. قديش الوقت عدى مرة بسرعة. سؤال أخير طيب حنختم به. لو شاب أو شابة وعندهم شغف بالطهي وعندهم راس مال محدود، إيش الثلاث الخطوات اللي تنصحيهم إنهم يسووها قبل ما يطلقوا مشروعهم؟
0: طيب
1: ونختم بدا السؤال.
0: طيب أول شيء أنا زي ما قلت لهم المطابخ السحابية، يبدأ بنطاق بسيط ويبدأ من المطابخ السحابية أو من البازارات.
1: قبل المطابخ إنه يكون عنده طبعا وثيقة عمل حر والتصاريح.
0: طبعا طبعا لازم. أوكي. إذا يبدأ صح.
1: من فين استخراج وثيقة العمل الحر دي؟
0: كلها من المنصات. الآن صراحة ما أعرف بالضبط، لكن يدخل استخراج وثيقة عمل حر.
1: أوكي.
0: لأنه الآن أصبحت الإدارات أتغيرت يعني
1: على حسب كل تخصص.
0: أيوة. أوكي. أتغيرت وأصبحت حاجات جديدة الآن وكذا حسب كل تخصص. يعني حقنا التدريب التقني والمهني الآن صار بس للمنشأة مش للمدرب، المدرب صار من هيئة التدريب والتعليم اللي ماسكتها وبتخرج الرخص منها، ففي اختلافات طبعا في حاجات. طيب تاني حاجة أقول له استثمر في الأنظمة والمعرفة. يعني خد دورات. يعني لا تبدأ وإنت جاهل للأسف. سوري للكلمة. لا تبدأ وإنت جاهل، لا تبدأ وإنت ما عندك معرفة وعندك بس الموهبة، مو هذا اللي
1: حيكفي.
0: لا ما حتكفي. لازم تكون دارس إيش المنيو، لازم تكون دارس كيف الوصفات تتكتب تتعمل، تعمل الـ SOP اللي هي اللي هي بالمقادير وبالوصفات وبالمعايير. هذه الحاجات مرة ضرورية صراحة يعني عشان يبدأ مشروعه مزبوط. ثالث شيء يركز على ميزة تنافسية. أنا هذا شيء أتعب فيه.
1: إيش يعني؟
0: يركز على حاجة واحدة. كثير ناس يجيكي وبالذات في البازارات وكده بيظهر زي ما يقولوا يفرد عضلاته. فتنزل كل اللي تقدر تعمله على الطاولة، يجيك العميل مو عارف يشوف إيش ولا إيش يمشي ويسيبه. فأنت عندك صنف واحد ستار مبدع فيه، أو أنت عندك شيء مبدع فيه أتعمق فيه وأبدع فيه وقويه، أشتغل عليه. ركز في حاجة واحدة. عندك برجر ركز في البرجر، عندك بانكيك ركز في البانكيك، عندك بوف وسمبوسك ركزي فيهم، اعملي شيء جديد فيهم، اعمليهم في كوب، اعمليهم في أي طريقة،
1: الحشوة تختلف
0: بالضبط. لكن لما تيجي تحطي طاولة عليها سمبوسك وعليها كابلي وعليها جريش وعليها مش وتقول للزبونة ايش تحبي، عبالها تقول لي آخر صنف تكون نسيت أول صنف.
1: فعلاً.
0: فأنا يعني
1: وإيش بعد من غير ما
0: بالضبط خلاص حمشي وما في شيء حيشدني.
1: حلو.
0: لما تزخري فيه وتزعيني شيء واحد كده عندك منتج وتكبري فيه حيكون يعني ستار باذن الله.
1: والله وانت الستار حقت البرنامج يعني يا رب. مره فعلا بنشكرك جزيل الشكر، نورتينا واستمتعت يعني فعلا، انا كنت منبهره بكل الكلام وفعلا روحك مره حلوه. بنشكرك ضيفتنا اليوم.

0: نائب قائد فريق نادي كرنفال الطها، سفيرة العلاقات الدبلوماسية والنوايا الحسنة لمنظمة UNMTC التابعة للأمم المتحدة في الغذاء وفنون الطهي، مدرب معتمد في الطهي، محكمة دولية ومحلية. نشكرك الدكتورة شيف وعد صالح في المباني، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا لكم وتشرفت بيكم والله حقيقي.
0: الله يسلمك. شكرا لك. مع السلامة.
1: مع السلامة.
2: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة FM. ريادة.
0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد في برنامج ريادة على جدة FM. ضيفتنا اليوم برضو كمان منور استوديو إذاعة جدة، وضيفتنا طبعا هي صاحبة شغف في فن تصميم وتزيين الكيك أو كيك ديزاينر، بتمتلك خبرة في ابتكار تصاميم متميزة بتجمع بين الإبداع والدقة، وبتسعى دائما إنها تقدم أعمال تعكس الذوق الرفيع والجودة العالية. حاصلة على دبلوم الشيف التنفيذي المحترف ما شاء الله تبارك الله، شاركت في الكثير من الفعاليات والمبادرات المجتمعية والتطوعية، إيماناً منها بأهمية مشاركة الخبرة وصناعة الأثر الإيجابي. ضيفتنا مؤمنة إنه النجاح يبدأ بالشغف، وهذا شيء أكيد طبعاً، وإنه كل إنجاز هو خطوة تجاه تحقيق المزيد من التميز والعطاء. خلونا نرحب مع بعض بضيفتنا، شيف ومصممة كيك محترفة، سفيرة للأمم المتحدة للتدريب والإعلام، عضوة في نادي كرنفال الطها، عضوة في الجمعية السعودية للطها، ما شاء الله تبارك الله. نرحب مع بعض بالأستاذة منال رشيد الخليدي. أهلاً وسهلا فيك استاذة منال.
3: اهلا حبيبي. أهلاً.
0: طيب عارفين عن نفسك بعيدا عن المناصب، مين هي ضيفتنا اليوم؟
3: انا منارة الخليدي، انسانة تعشق شيء اسمه الابداع، اجسد الواقع في قالب كيك، في قالب كيك. سعادتي لما اشوف الفرحة في وجيههم،
0: زي ما احنا بفرحنا بالكيكة اللي جبتي لنا هي في الاستوديو، كنا نتمنى نوريكم هي، ولكن يعني ان شاء الله اكيد ممكن نقرب كده. ايوه اوكي، ولكن فعلا يعني كنا نتمنى انه الكيكة تكون موجودة عشان تشوفوه، بس ممنوع عشان احنا في استوديو جماعة الخير، بس حنحط لكم الصورة بعدين. طيب قولي لي، كيف بدأت علاقتك بعالم الحلويات وتصميم الكيك؟ هل كانت هواية ولا تحولت لمشروع ولا كيف؟
3: تتخيلي انها كانت وليدة صدفة؟ ابدا ابدا، ما كان في بالي اني ادخل عالم الحلويات.
0: طيب
3: انا عاده مشروعي كان الاكلات البخاريه، لكن جاني طلب اللي هو الكب كيك، فحاولت اني اسوي، لكن ما كان عندي خبره ابدا في مجال الحلويات. سعد
0: سبحان الله، من بخاري يا جماعة الخير للكيك.
3: ابدا ابدا ما كان في بالي في يوم من الايام اني ادخل مجال حلويات.
0: طيب ايش اللحظة اللي قلتي فيها خلاص منال انا لازم احول شغفي لمشروع ريادي او مشروع دخل لي فلوس؟
3: صراحة بديت اول شيء لما شفت ما شاء الله مدح الناس، طلباتي بتزيد، قلت لا هنا خلاص ستوب، لازم أبدأ مشروع. بديت أعمل حساباتي في السوشيال ميديا، عملت براند معين لنفسي، من هنا انطلقت.
0: حلو، الحمد لله. طب كم كان رأس المال اللي بدأت به يعني المشروع تفتكري؟ وهل تعتقدي أنه ممكن رأس المال الكبير يكون شرط للنجاح؟
3: أبدا ما هو شرط للنجاح. أنا ما كان عندي رأس مال كبير، يعني بديت بإمكانياتي البسيطة جدا،
0: مطبخ

0: البيت وكذا.
1: أيوه مطبخ البيت. أيوه. فكانت إمكانياتي جدا بسيطة، لكن ما شاء الله أنجز. أنجز.
0: وكنت بتشتغلي لحالك ولا كان في أحد؟
1: لا لحالي.
0: لحالك. ما شاء الله ما شاء الله بطلة تبارك الرحمن. طيب إيش أكبر تحدي واجهك في بداية المشروع وكيف قدرتي تتجاوزي؟
1: أكبر تحدي اللي هو كيف أكسب العميل، كيف أكسب ثقة العميل. طبعا كيف تجاوزته بجودة المنتج، بمثلا الأسلوب الراقي في التعامل مع العملاء. هذا كان تحدي بالذات، يعني صراحة تحدي مرة كبير إنك كيف تكسب العميل.
0: أنا شفت لك،
1: لأنه العميل هو حيجيب لك عميل.
0: أنا شفت لك مقطع وأنت بتقولي في إنستغرام اليوم حبلة التنظيف. يعني ما تتخيلوا كمية المنتجات الصغيرة والفسافس اللي بتطلع عشان يعني يطلع شكل الكيكة بشكل أنتوا بتشوفوه. ترى تستخدم كمية قوالب، الفراش المقاس ده والفراش المقاس ده والورد المقاس ده والورد المقاس ده، فكل شيء له قالب. فعلا كيف التنظيف، الفرش، الأشياء، يا الله يعطيك ألف عافية، يعني تاكلوا من عنده وأنتم مطمنين.
1: بالضبط.
0: طيب طيب في رأيك إيش الفرق يعني بين الشخص اللي يدير مشروع ورائد الأعمال الحقيقي؟
1: والله زي ما سبق قالت شيف وعد إنه طبعا صاحب مشروع هو يعني ييسر عمله اليومي.
0: أيوه.
1: لكن
0: رائد
1: الأعمال لا، عنده ابتكار، يبتكر.
0: أيوه. على ستريس أكبر يعني.
1: بالضبط.
0: حلو.
1: يخطط، يخلق فرص. فهذا هو رائد الأعمال.
0: طيب العميل اليوم هل بيدور على الطعم بس ولا كمان على القصة والتجربة والشكل؟
1: طبعا دائرة متكاملة، لازم الجودة، لازم الطعم، لازم التغليف. يعني أنا لما يجيني شيء مكمل بتغليف مميز بطعم طبعا أنا خلاص هذا اللي أنا هستمر معاه.
0: طيب من وجهة نظرك إيش يعني الخطأ اللي تشوفيه بيتكرر عند أصحاب المشاريع اللي بيشتغلوا من يعني الأكل البيت أو المشاريع الطعام المنزلي؟
1: التسعير.
0: التسعير
1: جدا جدا، التسعير شاق جدا. لأنه يعني إحنا قصدك ليه؟
0: قصدك إنه حاطين سعر عالي ولا إيش؟
1: لا
0: إيش؟ يعني لأنه هم يسعروا شغلهم.
1: أيوه هم يسعروا شغلهم.
0: تعرفي لأنه المشكلة إنه كيف طريقة التسعير؟
1: إحنا في مجال المواد الخام في استمرار بترتفع.
0: أيوه.
1: لكن لما تيجي يختلف سعرك للعميل فهنا يعمل لك ستوب. لا أنا أخذت سعري، أنا قبل كده أخذته منك. لا هو ما يقدر هذا الشيء. يعني أنت كيف حتفهمه؟
0: او يعني مثلا نقول نفترض الكيكه دي اللي والله الشيف منال بتسويها اليوم ب 100 ريال، بعد يمكن 6 شهور صارت ب 140.
1: بالضبط.
0: هنا صار في طبعا ارتفاع في السعر
1: وما حيتقبل العميل هذا الشيء.
0: ايوه.
1: طب انا اخذته منك الفتره دي، طب انا كيف ابرر لك انه الاسعار قاعده، احنا قاعدين نعاني في الاسعار. يعني انا بستخدم لك افضل جوده للمنتجات.
0: يعني أحسن سكر، أحسن مثلاً دقيق، أحسن بيكنج باودر كذا،
1: أحسن كل شيء. يعني مفروض أنتوا تقدروا.
0: بس المنتجات اللي بتستخدميها من هنا ولا بتجيب شيء من برا؟
1: لا من هنا.
0: من هنا. ممتاز. طيب قولي لنا كيف ساعدتك وسائل التواصل إنك تبني علامتك التجارية وتوصلي للعملاء؟
1: هذا أهم عامل من عوامل النجاح اللي هو وسائل التواصل. صراحة جدا مهم جدا. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني زمان ما كان وسائل التواصل مسموحة، يعني دحين بضغط الزر كل شيء موجود. يعني المعلومات، العملاء، بتنزلي شغلك والفيديوهات حقتك في السوشيال ميديا، بتوصل لعملاء كثير. يعني طبعا اكيد تساعد.
0: ايوه. طب ايش المهارات اللي لابد يمتلكها رائد الاعمال في مجال الاغذيه بجانب مهاره الطهي؟
1: مهارات اللي هو الشغف. طبعا هذا اهم شيء من الشغف والاصرار عشان يوصل لهدف هو حطه وخططه لنفسه.
0: وهل تشوف مثلا موضوع الدورات زي ما قالت الدكتورة؟
1: أكيد لازم يطور من نفسه. كيف حيطور من نفسه؟ لازم يدخل دورات مكثفة. يعني زي أنا صراحة دخلت دورات، أول شيء بدأت بالدورات الأونلاين لكن ما حسيت أنها فادتني. بدأت الدورات
0: يمكن الحضورية. الطبخ أونلاين ما أحس ما يجي أونلاين أبداً. إنه يكون طبخ أبغى أدوق الطعم كيف. طب مظبوط. يعني يجي المحكم أو
1: حتى
0: مثلا
1: لو في أغلاط ممكن يعدد لي هي يعني الحضوري صراحة أفضل كتير من الدورة.
0: طب سؤال كده على جنب شوية، ما شاء الله في ناس تقطع، أنا من النوع اللي ما أعرف أقطع يعني.

0: جمعت الخير الا بشويش اخاف على اصابعي تتقطع. في ناس هذه ما شاء الله انت عندك ما شاء الله تبارك الله يعني
1: اللي انا باخذ السكيل دي. انا قبل ما ادخل عالم الكيك انا كنت اشتغل في مطاعم فعندي هذا كل شيء يعني الحمد لله
0: يعني عندك الخبره ما شاء الله.
1: ايوه طيب الخبرات موجوده.
0: هل سبق انك يعني اول شيء نتكلم عن يعني طبعا المملكه معروف انها بتدعم يعني المشاريع الصغيره وبشكل كبير، وايش هي ابرز جهات الدعم والتمكين اللي تنصح الشباب انهم يستفيدوا منها؟ وهل سبق انك استفدتي من احد هذه البرامج الخاصه بالدعم والاحتضان وكيف انعكس هذا الشيء على مشروعك؟
1: ما شاء الله في اكيد ما شاء الله المملكه ما قصرت معانا صراحه. عندنا مثلا دعم المنشآت دائما انا كنت يعني أباشر معاهم أخذ استفسارات أشوف خبرات الناس لأنه أصلا بيسووا دورات دورية عن رواد أعمال كيف بدأوا كيف ما شاء الله تبارك الرحمن
0: منشآت
1: أنجز إيوب في حلو. المنشآت
0: يعني يا جماعة الخير استفيدوا من منشآت
1: جدا يروحوا لهم. جدا وكمان في دعم ريف كمان ما شاء الله
0: دعم ريف
1: دعم ريف هو دعم غير مسترد مبلغ مالي نحط في حسابه كل شهر وغير مسترد طبعا يعني صراحة حكومتنا ما قصرت
0: الباقي علينا إحنا
1: أيوة طبعا.
0: طيب بصفتك عضوة في نادي كرنفال الطهاة والجمعية السعودية للطهاة إيش أضف لك الشغل مع هذه الجهات؟
1: الله أنت جيتي الوضع الحساس يعني
0: ابتسامة من تحت الماسك
1: صراحة
0: عيونك بانت
1: قسم بالله العظيم شهادتي فيهم مجروحة يعني قاعدتنا أستاذة هويدة عندنا شيف وعد وشيف منيرة وباقي الأعضاء كلهم صراحة مو إنهم كأعضاء إحنا فريق واحد قلوبنا مع بعض
0: الله.
1: دعم يعني ما شاء الله ندعم بعض غير كده الاستفادة من خبرات بعض يعني صراحة صراحة
0: يعني منافسة حلوة ما في غيرة
1: جدا جدا ما قلت
0: خاصة أنه الستات إحنا ستات يا جماعة يعني إحنا في عندنا حتة الغيرة اللي
1: لا لا,
0: لا ما بحد أحسن مني لكن أبداً. هنا لا أنا بشجع أن تكوني أحسن
1: وما
0: مني
1: وما شاء الله تبارك الرحمن يبغوا يظهروك في النور يعني هم بعيدين يعني طيب. صراحة أهنيهم.
0: طب إيش أكثر لحظة حسيتي فيها أنه تعب السنين بدأ يحصد الثمار؟
1: لما أشوف ما شاء الله إنجازاتي بتوصل الحمد لله وصلت للحرس الملكي عملت لهم
0: ما شاء الله.
1: عملت لهم كيكة اليوم الوطني
0: تبارك
1: دخلت ما شاء الله الحرس الوطني برضو عملت كيكة هناك يعني حسيت الحمد لله أني إن شاء الله بإذن الله بوصل للهدف اللي أنا مخططته
0: طب.
1: بإذن الله
0: إن شاء الله يا ربي منها للأعلى
1: يا
0: طيب حضرتك كمان سفيرة للأمم المتحدة للتدريب والإعلام كيف حصلتي على هذا اللقب وكيف أنعكس هذا الدور على رؤيتك لرياده العمل والعمل المجتمعي؟
1: طبعا حصلت عليها من كرنفال الطهاة يعني صراحة عشان كذا أنا عندي لهم بصمة مميزة في ذاكرتي صراحة يعني وغير كذا يعني الواحد أنا دائما للجمعيات الخيرية ولله الحمد هذا شيء ما الواحد ما يحب يقوله بس يعني يمكن كان هذا سبب من الأسباب
0: يا الله كش عارفي لي جسمي
1: والله الحمد لله
0: الله
1: دخلت دور الأيتام عملت لهم كيكات وبرضو كرنفال الطهاة برضو كانت في فعالية للأيتام يعني كانت الحمد لله يعني صراحة
0: أنت بتزكي عملك
1: يا ربي لك الحمد
0: ما شاء الله ما شاء الله يعني أنا جسمي قشعر الله يسعدك. طيب كيف تشوفي مستقبل ريادة الأعمال والاستثمار في قطاع الأغذية والحلويات في المملكة خلال السنوات الجاية وإنتي إيش هو حلم منال

0: السريع دحين.
1: ما شاء الله تبارك الله، طبعا المملكة داعمة الأولى لنا يعني، خاصة دحين إحنا في الرؤية 2030 ما يعني محمد بن سلمان نرفع له القبعة طبعا للدعم اللي هو خاصة للمرأة السعودية.
0: سؤالك أنت إيش هو حلم منال الخليدي؟
1: حلم منال الخليدي سبحان الله كان الحلم بسيط، لكن سبحان الله حققت الحلم اللي كنت أبغاه، إني أكون مدربة. الحلم كبير
0: ما شاء الله،
1: أبغى أفتح أكاديمية بإذن الله.
0: إن شاء الله يا رب بإذن الله تعالى بإذن الله.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال، هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM. ريادة،
0: ورجعنا لكم من جديد مستمعينا في برنامج ريادة. طبعا دخلنا الكيك على الاستوديو وإن شاء الله ربي تنال الإعجاب، يعطيكم ألف عافية. فعلا يعني اللمسات الإبداعية، أنا نفسي الكاميرا لو تقرب، بس أنا طبعا ما حأقدر يعني أقرب. ثواني حنقوم من الاستوديو شوية. أوكي، يعني ما شاء الله المايك اون اير، السماعة، شعار إذاعة جدة، البيانو، الموسيقى، يعني فعلا لمسات إبداعية رائعة تبارك الرحمن. خلينا يعني بسرعة كده في دقيقتين جاء دور الأسئلة السريعة اللي أباك تجاوب من غير تفكير.
1: يلا.
0: أهم مكون في وصفة النجاح؟
1: الشغف.
0: الشغف، حلو. أول استثمار تنصحي فيه أي رائد أعمال، في المنتج ولا التسويق ولا في نفسه؟
1: أول شيء نفسه أكيد.
0: كتاب أو شخص ألهمك في رحلتك المهنية؟
1: دائما أبحث عن الأبطال اللي يبدأوا من الصفر.
0: أيوه. طيب لو حتطلقي مشروع جديد اليوم حيكون في أي مجال؟
1: تدريب.
0: التدريب. كلمة توصف علاقتك بالمطبخ؟
1: عشق.
0: حلو، أنا أحب المطبخ زيك. مالح ولا حلو؟
1: مالح.
0: مالح؟
1: مالح.
0: يعني بتسوي لنا الحلو بس أحب المالح.
1: باب النجم مخلع.
0: حلو. أنا أكلة تطبخيها وما تملي منها؟
1: ألذ أكل المنتو صراحة.
0: أنا جعت اليوم سليق ومنتو، إحنا حنخرج ناكل اليوم. طيب محبين القهوة ولا الشاهي؟
1: قهوة سعودية.
0: قهوة سعودية. الطبخ في الصباح من بدري ولا في آخر الليل؟
1: لا بدري عشان عندي مسؤوليات.
0: طبخة سعودية توحشك لو سافرتي برا البلد؟
1: واو الأرزاز عامة.
0: كل الأرز نقطة ضعفة. مكون ما تستغني عنه في مطبخك؟
1: بهارات طبعا.
0: حلو. لو عندك ساعة تطبخي فيها لشخصية مشهورة حتختاري مين؟
1: محمد بن سلمان.
0: الله أكبر، إن شاء الله يا رب توصلي له. وصلتي ما شاء الله للحرس، حتوصل بإذن الله لمحمد بن سلمان.
1: ربي كريم.
0: أمير الشباب والدعم. أسهل طبق عندك وأصعب طبق؟
1: أسهل طبق اللي هو سلطة، أصعب طبق اللي هو الششبرك.
0: والله صعب. صح اللفلفة حقته كتير. أيوه. نكهة تحبيها في الحلويات أكثر، فانيلا ولا شوكولاتة؟
1: شوكولاتة.
0: مين أول شخص يجرب وصفاتك الجديدة وشوف الإبداعات حقتك؟
1: أولادي وعائلتي والله يعينهم بس.
0: طبعا إحنا بنحيي ولدك اللي جاء معاك اليوم في الأستوديو، بنقول له شكرا، يعطيك ألف عافية، وشكرا لك إنك بتدعم ماما. بنشكرك في نهاية اللقاء ونتمنى لك كل التوفيق. الشيف الأستاذة منال رشيد الخليدي، مصممة كيك محترفة، سفيرة للأمم المتحدة للتدريب والإعلام، عضوة في نادي كرنفال الطهاء وعضوة في الجمعية السعودية للطهاء، يعطيك ألف عافية، نورتي برنامج ريادة.
1: أنا أتشرف فيكم والله وأشكركم كلكم جميعا من لإلى.
0: الله يسعدك،
1: يعطيكم العافية وما قصرتوا، كفاية شفنا الوجيهة الطيبة هذه الحلوة.
0: الله يسلمك، نورتينا ونقول لك شكرا. طبعا احنا كده مستمعينا وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج ريادة. اتذكروا دائما كل مشروع ناجح بدأ بفكرة صغيرة، والفكرة تبدأ من عندكم. نختم بهذه المقولة العظيمة عن الابتكار والتجربة لمؤسس مطاعم وينديز ديف توماس، بيقول لتبدأ عمل تجاري تحتاج إلى 3 أشياء بسيطة: اعرف منتجك أفضل من أي شخص آخر، واعرف عميلك أفضل من أي شخص آخر، وكن مستعد للعمل الجاد. اتقبلوا تحيات فريق العمل، كنت معاكم من خلف المايك من الإعداد والتقديم دلال محمد خياط، من الإخراج عبد الله الكعيد. نشوفكم بإذن الله ونسمع صوتكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج ريادة على جدة FM. يعطيكم ألف عافية، مع السلامة.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

سبورت على جدة اف ام. اهلا بكم. حلقة اليوم تنبض بالحماس وتصنعها عزيمة بطلاتنا اللاتي يكتبن المجد في كل الميادين، في الملاعب القارية إلى ساحات التحدي والرياضات الإلكترونية العالمية. استعدوا لنعيش معا أبرز وأقوى محطات الرياضة النسائية لهذا الأسبوع. نستهل جولتنا بالحدث الأبرز وعالمية الإنجاز، حيث وصل فريق تيم فيتاليتي الفرنسي بتشكيلته النسائية القوية كتابة التاريخ بتتويجه بلقب بطولة موبايل ليجندز النسائية MLBB Women's International MWI للمرة الثانية على التوالي في كأس العالم للرياضات الإلكترونية والرابعة في تاريخه على أرضه وبين جماهيره في باريس. النجمة فيوريل تشين الملقبة بفيفال خطفت الأضواء بحصولها على جائزة أفضل لاعبة في البطولة للمرة الثانية في مسيرتها، مؤكدة تفوق بطلات الرياضة الإلكترونية على المسرح العالمي. ومن منصات العزيمة والإرادة، حقق نادي ذوي الإعاقة بمنطقة مكة المكرمة المركز الثالث في الترتيب العام لبطولة المملكة للأندية البارالمبية لرفع الأثقال. بطلاتنا المتألقات جوا طارق وهدى عبد الوالي خطفن الميداليات الفضية، فيما أضافت شيماء الغامدي ميدالية برونزية في إنجاز يعكس قوة الإصدار لدى رياضياتنا. وعلى صعيد التحضيرات القارية للمنتخبات العربية، يترقب منتخب مصر للكرة النسائية ختام معسكره الختامي المكثف استعداداً لشد الرحال نحو الأراضي المغربية لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2026، وسط طموحات كبيرة بتقديم ظهور مشرف يليق بالكرة النسائية العربية.

0: في سوق الانتقالات الصيفية، حيث أعلن نادي الهلال استعادة خدمات حارسته البطلة البرازيلية ألين ريس بعقد يمتد حتى 2027 لتعزيز استقرار العرين الأزرق بخبرتها الكبيرة. وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، خطف نادي كريستال بالاس الأنظار بتعاقده مع الهدافة التاريخية لتوتنهام الإنجليزية بيثاني إنجلاند في صفقات تعكس الحراك الضخم لموسم كرة القدم النسائية. وعلى صعيد التحضيرات المكثفة، يواصل الفريق الأول لسيدات نادي القادسية تدريباته في معسكره الإعدادي الخارجي بمدينة مالاغا وجيرونا الإسبانيتين، استعداداً لثلاث استحقاقات كبرى في الموسم الجديد. وفي السياق الآسيوي، تتواصل الاستعدادات لتمثيل المملكة بأفضل صورة في الاستحقاقات القارية المقبلة. نودعكم مع الإرادة التي لا تعرف حدوداً. نحتفي بقصة النجاح الملهمة لرزان العجمي، أول سعودية تحصل على رخصة القفز المظلي الحر من منظمة USPA وقائدة فريق السعودية للقفز المظلي، لتثبت شاباتنا أن طموحهن يعانق السماء بلا توقف.
1: بينك سبورت على جدة FM. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: السبت البنفسجي.
1: أطلقت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة مبادرة السبت البنفسجي عام 2021، وتم اعتمادها سنوياً السبت الأخير من شهر يوليو. وتؤكد الهيئة على أهمية المشاركة في هذه المبادرة من منطلق المسؤولية المجتمعية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد FM.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. جدة أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة أف أم، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي آي أو إس وأندرويد ساودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة أف أم على هواك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: بيئتنا مسؤوليتنا، لنحافظ عليها لاستدامتها. مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
2: جدة FM على هواك.

0: على هواك. بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد، اخراج سعاد طنطاوي.
1: في قلب مدينة جدة، حيث يتعانق عبق التاريخ مع طموحات المستقبل، يمضي البروفيسور وديع بن صالح الحلبي ساعات في محراب التقنية. هو ليس مجرد أكاديمي يقرأ السطور، بل مهندس يرى في كل كود برمجي روح تنبض بالحياة. بدأت الرحلة من شرارة فضول قديمة، لحظة إدراكية فارقة لم تكن محض صدفة، بل كانت إعلاناً لميلاد شغف، حين أدرك أن الآلة ليست مجرد أداة حساب، بل هي أفق لا يحده خيال.
2: يعني الشرارة كانت السبب الرئيسي في اختيار تخصص الذكاء الاصطناعي. يمكن أنا عندما انهيت المواد في مرحلة الماجستير وبدأت أبحث عن فكرة لرسالة الماجستير، يمكن اجتمعت مع معظم لم يكن جميع أعضاء التدريس في قسم الهندسة الكهربائية والحاسب الآلي في الجامعة، وبعض الأقسام ذات العلاقة بالحاسب الآلي زي مثلا الهندسة الطبية أو زي مثلا الكمبيوتر ساينس. هذه الأشياء كلها كان يمكن وبعد الأعضاء التدريس اللي درست عندهم، يمكن كان الغالبية يؤكد على الأهمية القصوى لتخصص الذكاء الاصطناعي في تلك الفترة، نتكلم عن عام 2002 2003.
1: في دهاليز غرف العمليات والمراكز الصحية تبرز قيمة عمل البروفيسور وديع، فبينما يرى البعض التكنولوجيا وسيلة للمتعة، يراها هو مشرطا لجراح يقلص الألم. لقد كرس أبحاثه ليجعل من الذكاء الاصطناعي شريكا في معركة إنقاذ الأرواح.
2: كيف وظفت التقنية والابتكار في تخفيف الآلام؟ طبعاً أنا كان اهتمامي كبير جداً بالمجال الطبي والهندسة الطبية، وكان وجود قسم في الكلية في كلية الهندسة قسم مفصل عن الهندسة الكهربائية كان اسمه قسم الهندسة الطبية، واحتكيت كثير جداً بأعضاء التدريس هناك ودرست مواد كثير عندهم، وهذا طبعاً ملخص لمرحلة الماجستير والدكتوراه. فشدني بشكل كبير جداً مجال الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، وقرأت أبحاث في الفترة هذه، وشدتني أعمال كان يقوم بها البروفيسور هانتر هوفمان، وتواصلت معه حقيقة وزرته في يونيفرسيتي أوف واشنطن في سياتل وفي هيت لاب هناك، وشفت تجاربه، وحقيقة أعطتني نوع من الكبير جدا من الحماس، وقررت أني أشتغل كثير في المجال هذا. فلقيت أنه في فرصة أن نستخدم التقنية في تخفيف الآلام، ونوعه كأنه نوع من تشتيت الانتباه، وبذلك بذات الطفل ما بيحس بالألم وقت إجراء بعض الأعمال التجميلية أو علاجية للحروق أو بعض الأشياء اللي فيها ألم وقت إجراء العمليات الصغيرة.
1: هذا البعد

0: إنساني هو البصمة التي تمنح أبحاثه تفرداً، صبغة لا تكتب بلغة الأرقام بل تترجمها ابتسامات المتعافين. ولكي يبلغ هذا الأفق كان لزاماً عليه أن يكسر أطواق المألوف. كانت محطة جامعة ميامي في الولايات المتحدة هي المختبر الذي صقل مفهوم العالمية، حيث نال من رحابها درجتي الماجستير والدكتوراه، وتعلم يقيناً أن العلم لا يعرف حدوداً للجغرافيا.
1: أهم شيء تعلمته من جامعة ميامي أنه الجامعة كانت تعرف معنى كلمة جامعة، وكانت تسخر جميع المصادر للطالب من كل جهة. يعني يمكن المكتبة الجامعية كانت مهمة جداً بالنسبة لنا في الوقت هذا. في بعض الأحيان كنا نطلب بعض الأبحاث اللي ما كانت متوفرة لا أونلاين ولا موجودة في الجامعة، فكانت تطلبها من خارج الجامعة، بعض الكتب، بعض الأشياء المساعدة في التعليم. فلذلك يمكن اللي أقدر أنقله للطالب أنه إذا أنت تحتاج حاجة تواصل مع الجهة المختصة في الجامعة، لا تتوقع أنها إذا ما هي موجودة معناته أنه ما حتقدر توصل لها. بالعكس، كان في تعاون كبير جدا من جميع العاملين في الجامعة بتوفير كل ما يحتاجه الطالب. فلذلك يعني حقيقة الدراسة اللي أبغى نقول للطلاب إنه الدراسة ننظر لها كمتعة أولاً، وبعد كده ننظر لها كمهمة يعني في حياتنا أو مرحلة في حياتنا، لكنها متعة حقيقة.
0: عاد من هناك محملاً بجوهر الحكمة ليثبت أن العقل السعودي لا يكتفي بالتلقي بل يضيف ويبتكر، وهذا هو الإرث الذي يغرسه اليوم في عقول تلاميذه بجامعة الملك عبد العزيز. ولكن حينما تعاند المعادلات صواب الأفكار وتصطدم الأحلام بواقع التقنية الصعب، هنا تبرز صلابة المحارب، حيث لا يرى في الانكسار نهاية بل محطة وقود لمراجعة المسار.
1: معظم المشاريع فيها عقبات، من أصغر المشاريع لأكبر فيها عقبات. ما في مشروع طريق خوش بالورد، لكن كيف نتجاوز العقبات هذه؟ لابد أنه يكون في إنسان متخصص ومحترف on board أو موجود معنا. لذلك إذا عندي مشكلة في نقطة معينة، طبعا الحل الأساسي في حل أو خلينا نقول الطريقة الأساسية في حل المشكلات، يعني نقسم المشكلة إلى عدة أجزاء، والأجزاء هذه مهما كانت معقدة إلا أنه في ناس متخصصة في كل جزء. فلذلك يعني أنا لا أدعي أني أنا بحل كل المشاكل، لكن اللي أستطيع فعله أنه أستطيع أني أجزء المشكلة إلى مشاكل صغيرة، وأعرف أنه كل جزء من هذه المشاكل له إنسان مختص له. وفي عندنا مريض مثلا بمرض معين بيعملوا له الأطباء التشخيصات اللازمة وبيشوفوا الاستشاري المتخصص في كل جزئية، لأنه هو الاستشاري هذا الإنسان اللي فاهم في النقطة دي. ونفس الكلام في النسبة للمشاريع والتقنية، أنه كل مجال في التقنية لها إنسان متخصص فيها. فلذلك يعني التكامل مع التخصصات الأخرى مهم جدا، والتعاون مهم جدا في حل المشكلات، والمواجهة أهم شيء وليس الهروب مهما كانت المشكلة. المواجهة أهم من الهروب من المشكلة، الهروب من المشكلة ما يحلها أبدا.
0: إنها العقلية التي لا تتهشم أمام الخيبة بل تعيد صياغة الألم لتبتكر من رحم الفشل أفكاراً أكثر نضجاً. ولأن العلم الحق هو الذي ينير دروب الناس، لم يكتفي البروفيسور بالانكفاء خلف الأبواب المغلقة، فهو الذي تنقل بين أروقة مؤسسات كبرى ليؤمن بأن تبسيط المعرفة هو واجب أخلاقي يطوق عنقه تجاه الوطن.
1: حرص على الحضور في خلينا نقول التجمعات العامة في الجامعات وفي بعض الوزارات وبعض الشركات وبعض الأماكن فكرة مبسطة عن التقنية واستخداماتها. يعني حقيقة أنا لا أذكر أنه دعيت إلى أي مناسبة لحديث معين نشرحه ورفضت، ما أعرف. أنا أحس أنه نوع من الواجب بالذات للمجتمع، بالذات مجتمعنا، أحس أنه واجب. بعدين الإنسان اللي قدم للدعوة ليش بيقدم للدعوة؟ يعني ترى موضوع يعني انه اكيد هو شاف حاجة موجودة عندي وحب ينقلها للمجتمع. ويعني زي ما قلت يعني التكاتف والتكامل مع الآخرين يحقق جزء كبير

0: النمو والارتقاء في المجتمع. وأيضا أنا أعرف أنه في عندي معلومة، متأكد بفضل الله في عندي معلومات تفيد الناس، معلومات قد يمكن تبسيطها، وليش ما أقدمها أنا؟ وليش ما تنزل للمجتمع بالصورة اللي ممكن يستفيد منها ويفيد الآخرين؟
1: في حضوره الإعلامي يجسد البروفيسور وديع نموذج العالم المتواضع الذي يوقن أن أسمى مراتب العلم هي القدرة على تبسيط أعقده للناس كافة. والآن ونحن نقف على أعتاب عصر يتقاطع فيه ذكاء البشر بآلاتهم، يوجه البروفيسور بوصلته نحو شبابنا ليرسم لهم خارطة طريق نحو مستقبل مجهول الملامح.
0: نصيحة لنصحها للشباب بصفة عامة يعني والدارسين لمجال الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي الآن يشهد ثورة يعني ثورة بمعنى الكلمة. ذلك يعني أنه أنا أتعلم حاجة معينة وأعتمد عليها وأقول أنه خلاص أنا أتعلمت شيء أقدر أستفيد منه وأفيد المجتمع وأعيش حياتي فيه، يمكن هذا مفهوم خاطئ. يعني نحتاج أن نستمر على التعليم، بالذات في الناس اللي الآن توها متخرجة أو الشباب اللي متخرجين من 5 سنوات 6 سنوات. في منافسة شديدة وفي منافسة شرسة، والشركات سواء كان القطاع الخاص أو الجهات سواء كان قطاع عام تحتاج أن يكون الشخص يعني دائما متمكن من علمه، متمكن من مهارته، وعنده إخلاص. يعني لازم عندي الاثنين هذه موجودة. لذلك إذا أنا استطعت كشاب أو كفتاة، إذا أنا استطعت أني أجمع بين الاثنين، أنه أنا عندي معرفة كاملة بالموضوع وأقرأ فيه، زائد أنه لازم يكون عندي إخلاص في عملي. يعني الاثنين هذول إذا واحد منهم نقص، أعرف أنه أنا بدأت أبتعد عن القمة في العطاء.
1: نعم، هي ليست مهارة تقنية فحسب، بل هي مهارة وعي وفطنة. وفي ختام رحلتنا يترك لنا البروفيسور وديع بن صالح الحلبي بصمة في وجدان كل طامح لصناعة التاريخ.
0: الرسالة اللي ممكن أوجهها للشباب والشابات في مجتمعنا، ما فيش اسمه مستحيل، فيش صعبة، فيش كتير صعبة جدا. الصعب ترى هو النجاح، طريق النجاح ليس من الطرق المفروشة بالورد. وفي مقولات كثيرة ممكن أكون اقتبستها بدون ما أسندها إلى أهلها، لكنها معروفة. إذا أنت شفت طريقك مفروش بالورد فاعلم أنك ماشي خطأ. طريق النجاح ليس الطريق المفروش بالورد. لذلك يعني لابد أنك أنت تجتهد، لابد أنك أنت تكون في مقدمة الناس اللي يواجهوا المشاكل. لو عندي مشكلة في الشركة لابد أن أكون متواجد في المكان هذا، تواجد مرة واثنين وثلاثة وأربعة في حل المشكلات، بمشكلات بصفة عامة يعني، وبالذات مشكلات فنية في تخصصك. يعني المحاولة وشرف المحاولة مهم جدا. أحذر الجميع من الهروب من المشاكل والابتعاد عن، أقصد يعني من الهروب من حل المشاكل. لابد تكون عندنا مبادرة. المجتمع أو الشركات ما حتجي تسأل لك تقول لك تعال خد هذا العمل سوي. المبادرة من عندك قد تكون شيء مهم جدا. أفكار جديدة عندك اطرحها، استفيد من كون علمك ينفعك في الآخر. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. لذلك يعني إذا قدمت حاجة أحتسب وجه الله فيها أحتر. ليس كل عمل أقدمه لابد أخذ عليه مقابل مادي، قد يكون في عمل تقدمه أنت ويعود بالنفع على المجتمع وليس له مقابل مادي، لكن له مقابل وأثر يعني يستمر إلى فترة طويلة جدا بعد حياتك.
1: تلك كانت قصة رجل جعل من العلم هوية ومن الطموح جسرا لا يلين، قضيناها معكم في هذه الرحلة بصحبتهم مع البروفيسور وديع بن صالح الحلبي.
2: بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج سعاد طنطاوي.

0: السبت البنفسجي.
1: أعلنت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عن موعد انطلاق مبادرة السبت البنفسجي الموافق 25 يوليو 2026، وتهدف المبادرة إلى تعزيز اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكين مشاركتهم الاجتماعية من خلال تقديم الخصومات والتخفيضات والعروض المخصصة لهم وتعزيز وعي القطاع الخاص باحتياجاتهم وأخذ الخطوات اللازمة لجعل المتاجر والخدمات موائمة لمختلف الإعاقات.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
4: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر، أما الطايف بيسلم عليك ورده ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
3: السبت البنفسجي.
4: في إطار تحفيز المشاركة وإبراز الجهود المتميزة، تعلن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عن إطلاق جائزة السبت البنفسجي لهذا العام، والتي تأتي تقديراً للجهات والأفراد المتميزين في دعم المبادرة وتعزيز أهدافها. وتشمل الجائزة 4 مسارات: أفضل عرض تجاري، وأفضل فعالية للمبادرة، مبادرة القطاع غير الربحي، وتغطيات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويمكن للراغبين التسجيل في المبادرة والاطلاع على تفاصيلها عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.
5: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
6: جدة FM على هواك.
7: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
8: أخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولنا في قصص السابقين عبرة. حينما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجعل يألم، قال له عبد الله بن عباس مواسيا: يا أمير المؤمنين، ولئن كان ذا لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. بعد هذا الثناء العظيم على أمير المؤمنين رضي الله عنه، تأمل جوابه عندما قال لابن عباس: أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه، فإنما ذلك من من الله تعالى علي. وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه، فإنما ذاك من من الله جل ذكره من به علي. وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. العبد مهما بلغت منزلته لا يأمن على نفسه الفتنة، ويخشى أن تجرفه رياح الأهواء والفتن، ولهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. إمام المتقين يتضرع إلى الله عز وجل بهذا الدعاء افتقارا إلى الله، ومن كان لا يأمن على نفسه رأيته أشد وجلا على نفسه وأشد انكسارا بين يدي مولاه العظيم سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: إنك إن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا، فإن المعجب لا يصعد له عمل. وإنك إن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي وأنت مدل. وأنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المدلين. قال في وصف مشهد الذل والافتقار: يشهد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة ضرورة تامة وافتقارا تاما إلى ربه ووليه ومن بيده صلاحه وفلاحه وهداه وسعادته. وهذه الحال التي تحصل لقلبه لا تنال العبارة حقيقتها، وإنما تدرك بالحصول، فيحصل لقلبه كسرة خاصة لا يشبهها شيء، بحيث يرى نفسه كالإناء المرضوض الذي لا شيء فيه ولا به ولا منه ولا فيه منفعة ولا يرغب في مثله، وأنه لا يصلح للانتفاع إلا بجبر جديد من صانعه وقيمه. فحينئذ يستكثر في هذا المشهد ما من ربه به عليه من الخير، ويرى أنه لا يستحق قليلا منه ولا كثيرا، فأي خير ناله من الله استكثره على نفسه، وعلم أن قدره دونه وأن رحمة ربه هي التي اقتضت ذلك وساقته إليه، واستقل ما من نفسه من الطاعات لربه ورآها ولو ساوى الطاعات الثقلين من أقل ما ينبغي لربه عليه، واستكثر قليل معاصيه وذنوبه، فإن الكسرة التي حصلت لقلبه أوجبت له هذا كله. ثم قال ابن القيم: فما أقرب الجبر من هذا القلب المكسور، وما أدنى النصر والرحمة والرزق منه، وما أنفع هذا المشهد وأجداه عليه، ذرة من هذا ونفس منه أحب إلى الله من طاعات أمثال الجبال من المدلين المعجبين بأعمالهم وعلومهم وأحوالهم. وأحب القلوب إلى الله سبحانه قلب قد تمكنت منه هذه الكسرة وملكته هذه الذلة، فهو ناكس الرأس بين يدي ربه لا يرفع رأسه إليه حياء وخجلا من الله.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرف، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا

حي على الفلاح.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: يا رب أفض علينا من نورك، وبارك اللهم لنا في نعمك، وانشر حولنا حبك، واملأ بحبك لنا قلوبنا، وقنا شر أنفسنا وشر شياطين الإنس والجن وما يأفكون، واحفظ أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا مما يوسوسون. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والفضل والإنعام، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم فارج الهم، رافع الغم، مجيب دعوة المضطرين، كاشف الضر عن المنكوبين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها. أنت راحمي فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة غيرك. اللهم نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتني اللهم وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي. اللهم إنك جعلت أمتنا وسطا بين الأمم، وعلمتها بكتابك ما لم تكن تعلم، ومنحتها قرآنك يهدي للتي هي أقوم، وبعثت إليها محمدا خير المرسلين، وجعلتها بفضلك سابقة الناس أجمعين، وأول أمة تدق باب الجنة يوم الدين، وجعلت دينها يظهر على الدين كله، وحقها يعلو على الباطل وحزبه، وعلمها يظلل جميع العالم بظله، وصوتها يرهبه كل جبار عنيد. ولكنها ضعفت عن حمل الأمانة، ولم ينجو من ذلك إلا أهل الحق،

0: اف ام على هواك. المشهد الثقافي على جدة اف ام.
1: اهلا بكم في المشهد الثقافي على جدة اف ام. نستهل جولتنا من أروقة السوق الشعبي في عرعر، حيث تنعش حرفيات الحدود الشمالية التراث بمنتجات يدوية أصيلة من السدو والنسيج والعطور والمأكولات. لم تعد هذه الأسر حبيسة الإنتاج المنزلي، بل تحولت إلى مشاريع تجارية منظمة ومستدامة تعزز حضور الهوية النسائية وتمكن الموروث الوطني ليطوف العالم عبر التسويق الرقمي. ومن أصالة الحرف إلى احترافية المنصات، أطلقت هيئة الأزياء بدعم من مختبر السياسات الثقافية الدليل الإرشادي للعقود والاتفاقيات، خطوة نوعية لضبط بوصلة قطاع الأزياء وتنظيم العلاقة بين المصممين والعارضين والوكلاء لضمان بيئة عمل واضحة تحمي الحقوق وترسخ المعايير الاحترافية. ومن أروقة الأزياء إلى أعماق التاريخ في العلا، حيث تكتشف المسكوكات الأثرية المكتشفة في موقع الحجر من عملات نبطية برونزية إلى نقوش أموية عن دور العلا التاريخي كشريان تجاري عالمي ربط الجزيرة العربية بحوض المتوسط، لتؤكد مجدداً أنها لم تكن مجرد محطة عابرة بل مركز حضاري مشهود. وفي فضاءات الإبداع الدولي، اختتمت هيئة الفنون البصرية مبادرة جسور الفن 2025-2026 بمشاركة 40 فنان وفنانة، عام كامل من التبادل الثقافي والبرامج الدولية وبناء الشراكات التي أبرزت التطور المتسارع للفنون البصرية السعودية على الخريطة العالمية. وننتقل إلى جيل المستقبل، إذ أطلقت هيئة المتاحف مبادرة متحف على الطريق، أول متحف متنقل للطلاب في المملكة، شاحنة تفاعلية تجوب المدارس لتربط المناهج الدراسية بالتجربة المتحفية، وتصنع للطلبة معارض مصغرة تنمي تفكيرهم النقدي وتلهم شغفهم مبكراً. ونختم مشهدنا بانطلاق النسخة السادسة من معرض الكتاب للأطفال في مركز إثراء بالظهران بمشاركة 52 دار نشر وحلول الجمهورية العربية السورية، ضيف شرف لهذا العام بأكثر من 250 عنوان، منصة متكاملة تضم 23 فعالية وورش عمل وجلسات سرد قصصي لترسيخ شغف القراءة وبناء أجيال واعدة.
0: المشهد الثقافي على جدة FM. السبت البنفسجي.
2: أطلقت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة مبادرة السبت البنفسجي عام 2021، وتم اعتمادها سنوياً في السبت الأخير من شهر يوليو. وتؤكد الهيئة على أهمية المشاركة في هذه المبادرة من منطلق المسؤولية المجتمعية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
3: من فعل سلم، اختر كلمات مرور قوية لحساباتك لتعزيز أمنك السيبراني. لا تفتح مجال
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. بينك سبورت على جدة FM.
5: أهلا بكم. حلقة اليوم تنبض بالحماس وتصنعها عزيمة بطلاتنا اللاتي يكتبن المجد في كل الميادين، في الملاعب القارية إلى ساحات التحدي والرياضات الإلكترونية العالمية. استعدوا لنعيش معا أبرز وأقوى محطات الرياضة النسائية لهذا الأسبوع. نستهل جولتنا بالحدث الأبرز وعالمية الإنجاز، حيث وصل فريق تيم فيتاليتي الفرنسي بتشكيلته النسائية القوية حيث وصل فريق تيم فيتاليتي الفرنسي بتشكيلته النسائية القوية كتابة التاريخ بتتويجه بلقب بطولة موبايل ليجندز النسائية MLBB Women's International MWI للمرة الثانية.

0: على التوالي في كأس العالم للرياضات الإلكترونية والرابعة في تاريخه على أرضه وبين جماهيره في باريس. النجمة فيورنتشين الملقبة بفيفال خطفت الأضواء بحصولها على جائزة أفضل لاعبة في البطولة للمرة الثانية في مسيرتها، مؤكدة تفوق بطلة الرياضة الإلكترونية على المسرح العالمي. ومن منصات العزيمة والإرادة، حقق نادي ذوي الإعاقة بمنطقة مكة المكرمة المركز الثالث في الترتيب العام لبطولة المملكة للأندية البارالمبية لرفع الأثقال. بطلاتنا المتألقات جوا طارق وهدى عبد الوالي خطفن الميداليات الفضية، فيما أضافت شيماء الغامدي ميدالية برونزية في إنجاز يعكس قوة الإصدار لدى رياضياتنا. وعلى صعيد التحضيرات القارية للمنتخبات العربية، يترقب منتخب مصر للكرة النسائية ختام معسكره الختامي المكثف استعداداً لشد الرحال نحو الأراضي المغربية لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2026 وسط طموحات كبيرة بتقديم ظهور مشرف يليق بالكرة النسائية العربية. وفي ملاعب كرة القدم تتواصل الإثارة في سوق الانتقالات الصيفية، حيث أعلن نادي الهلال استعادة خدمات حارسته البطلة البرازيلية ألين ريس بعقد يمتد حتى 2027 لتعزيز استقرار العرين الأزرق بخبرتها الكبيرة. وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، خطف نادي كريستال بالاس الأنظار بتعاقده مع الهداف التاريخية لتوتنهام الإنجليزية بثاني إنجلاند في صفقات تعكس الحراك الضخم لموسم كرة القدم النسائية. وعلى صعيد التحضيرات المكثفة، يواصل الفريق الأول لسيدات نادي القادسية تدريباته في معسكره الإعدادي الخارجي بمدينة مالاغا وجيرونا الإسبانيتين استعداداً لثلاث استحقاقات كبرى في الموسم الجديد. وفي السياق الآسيوي، تتواصل الاستعدادات لتمثيل المملكة بأفضل صورة في الاستحقاقات القارية المقبلة. نودعكم مع الإرادة التي لا تعرف حدوداً، نحتفي بقصة النجاح الملهمة لرزان العجمي، أول سعودية تحصل على رخصة القفز المظلي الحر من منظمة USPA وقائدة فريق السعودية للقفز المظلي، لتثبت شاباتنا أن طموحهن يعانق السماء بلا توقف.
1: بينك سبورت على جدة FM.

0: على هواك.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة يلا انطلق
3: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
3: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
4: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: السبت البنفسجي.
1: في إطار تحفيز المشاركة وإبراز الجهود المتميزة، تعلن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عن إطلاق جائزة السبت البنفسجي لهذا العام، والتي تأتي تقديراً للجهات والأفراد المتميزين في دعم المبادرة وتعزيز أهدافها. وتشمل الجائزة 4 مسارات: أفضل عرض تجاري، وأفضل فعالية للمبادرة، مبادرة القطاع غير الربحي، وتغطيات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويمكن للراغبين التسجيل في المبادرة والاطلاع على تفاصيلها عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.

0: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من ريبورتاج. اليوم بنكون معاكم في موقع أثري الجديد ونتعرف أكثر على هذا المعلم، خليكم ويانا.

0: موضوع حلقتنا لليوم عن مدائن صالح، وقبل ما نتعرف أكثر خلونا نسمع شنو يعرف البعض عنها.
1: مدائن صالح أعتقد في شمال قرب المملكة، تقريبا غريب من كابوك أو هيك.
2: مدائن صالح هم نفس الحكاية، أنا أسمع عنه بس ما رحته، وإن شاء الله في المستقبل راح أروحها.
3: مدائن صالح موجودة في محافظة العلا شمال المدينة المنورة، وتعتبر معلم سياحي حيث موجود فيها القصر الفريد، بالإضافة موجود أيضا فيها مملكة الديدان.
0: إن تاريخ مدائن صالح يعود إلى عصر ما قبل الميلاد. نسمع التفاصيل من ضيفنا الدكتور خالد محمد سكوبي، مهتم بأثار ومعالم المدينة المنورة.
4: موقع مدائن صالح والتي تعرف بمدينة الحجر تقع على بعد 22 كيلومتر إلى الشمال من محافظة العلا، وتعد مدائن صالح كموقع استراتيجي وسياحي يقع على الطريق التجاري الذي يربط جنوب الجزيرة العربية ببلاد الرافدين والشام ومصر. أما من ناحية وصف المكان، فمدائن صالح تتميز بالآثار النبطية المتمثلة بالمقابر المنحوتة في الصخر، وكذلك أماكن العبادة المتمثلة في الديوان الذي يقع في جبل إثلب، وكذلك المحاريب والآبار المنحوتة والمنطقة السكنية.

0: تعتبر مدى صالح أول موقع أثري في المملكة يتم إدراجه ضمن قائمة مواقع التراث العالمي الخاصة بمنظمة اليونسكو في 2008.
1: تم تسجيل موقع مدائن صالح ضمن قائمة مواقع التراث العالمي عام 1429 هجرية 2008 ميلادي، ويرجع الفضل في تسجيل موقع مدائن صالح ضمن قائمة اليونسكو لما لها من أهمية تاريخية وآثارية، حيث تعود غالبية الآثار الموجودة إلى الحضارة النبطية.

0: تعد هذه المقابر الضخمة المنحوتة في الصخور من آخر الأثار المتبقية للمملكة المفقودة، ولا تزال في حالة جيدة.
1: تميزت مدائن صالح بتكويناتها الصخرية الرائعة التي تتمثل في الجبال الرملية التي ساعدت نحات النبطي على تنفيذ ذخائر وواجهات المقابر والمحاريب وغيرها المنحوتة على الصخر، ومن أهمها على سبيل المثال قصر الصانع، ويقع إلى الجنوب من مدائن صالح، وبه صخرتان نحتت عليها 7 مقابر، وكذلك مجموعة مقابر المنطقجين، وتقع في الجهة الجنوبية الغربية من مجموعة قصر البنت، ويرمز إليها بالرمز جيم، وتتكون من كتلتين صخريتين، الأولى تضم 18 مقبرة، أما الصخرة الأخرى فتقع إلى الجنوب من الصخرة الأولى وتضم 1 مقبرة.

0: اليوم أصبحت هذه المدينة التي حفظت في جوف الصحراء بمعزل عن الناس خاوية وهادئة ومصانة بشكل مدهش، لكن أغلب المدينة لا يزال مغطى بطبقات من الرمال.
1: نعم، مدائن صالح التي حفظت بمعزل من البشر وكانت خاوية وهادئة ومصانة، كل ذلك جعلها منطقة سياحية وأثرية اهتمت بها حكومتنا الرشيدة، وأنشأت لها هيئة ملكية لمحافظة العلا بقرار ملكي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله. وتهدف الهيئة إلى تطوير محافظة العلا على نحو يتناسب مع قيمتها التاريخية والآثارية، تستحق توظيفها سياحيا واقتصاديا.

0: نصوص ونقوش تنفرد بها مدى أنصالح لتحظى بأهمية استثنائية كتبت باللغة الأرامية.
1: لقد اهتم المستشرقين كالجوزين والسافنيات على سبيل المثال، وكذلك العلماء والدارسين والمتخصصين بدراسة النقوش النبطية في مدائن صالح. ويلاحظ انتشار النقوش على واجهات المقابر في مدائن صالح وفي المناطق المجاورة، وتكمن أهميتها في التركيز على الدلالات الاجتماعية والاقتصادية والدينية والسياسية، بالإضافة إلى ذلك النقوش التذكارية التي كتبها أصحابها أثناء وجودهم في المنطقة أو مرورهم بها.

0: مشهد الصخور المنحوتة في وسط الصحراء خاذ ويأسر الألباب، وعلى الرمال المسطحة تعلو صخور الحجر الرملي الذهبية التي نحتتها ببراع الرياح والأمطار على مدى قرون طويلة.
1: سيجد عشاق التاريخ والآثار والمصورين في مدائن صالح ما يروي شغفهم، حيث تلك الآثار تضيف لنا لبنة في الصرح تاريخ موقع مدائن صالح، تلبي رغبات المهتمين والدارسين وخاصة طلاب الجامعات الذين هم في حاجة إلى معرفة تاريخ المنطقة، ويصلح لكل جزء من حضارتها لدراسة مستفيضة، بالإضافة إلى ذلك يستفيد منها فنانين الرسم والنحت والمصورين.

0: وصلنا مستمعين نهاية الحلقة، نتمنى شوقناكم لزيارة مدائن صالح ذات القصور الأثرية المخفية بالرمال في أمان الله.
1: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.

0: على هواك. اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
1: توفيق النمري، سردية الأغنية الوطنية. من إنتاج إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

يقتفي خطى نغمة الراحلة تحرسها طيور الشنار. كان الصوت يومئذ أقصوصة عابرة تذروها سهرات المواقد، وكانت الربابة تقاوم النسيان وحدها حماية للوجدان من محو السنين. خطوات أولى سارها الفتى حاملاً أهازيج المحارف، فصنع منها هوية وطن وشيد بها سردية دولة عابرة للأزمان.

0: ميتنا.
1: فمن تلك الأرض التي تحفظ رائحة المطر وتعرف أسماء المواسم خرج صوت حمل ملامح المكان كله معه، صوت عبر الوديان والسهول ورافق النهر في جريانه وصعد مع القوافل إلى الهضاب ودخل البيوت من نوافذ الإذاعات حتى صار مألوفا كأغنية يعرفها الجميع وعزيزا كذكرى لا يطالها النسيان.

توفيق النمري، اسم تتجاوز عنده الحقول والألحان وتتلاقى في رحابه القرية والمدينة، ويجتمع في فضائه الفلاح والعاشق والجندي والمسافر. في صوته تلوح فتاة تحمل جرتها عند عين الماء، وفي ألحانه يمتد ظل زيزفونة على طريق ريفي طويل، وفي أغنياته يلمع نهر الأردن تحت شمس النهار، وتتعالى هتافات النشامة، وتخفق رايات الوطن، وتفوح رائحة الزعتر والقمح والتراب المبتل بالمطر.

0: في بلدة الحصن ولد توفيق النمري عام 1918، ومنها رحل عن الدنيا عام 2011 بعد مسيرة امتدت قرابة قرن من التحولات الفنية والوجدانية، خلف خلالها ما يناهز 1000 عمل بين أغنية ولحن وأهزوجة توزعت بين التوثيق والتأليف وإعادة صياغة الموروث الشعبي في قالب إذاعي وفني حديث، حتى غدا واحداً من أبرز من أسسوا لملامح الأغنية الأردنية ودونوها صوتاً وهوية. وللقراءة في القيمة الفنية والموسيقية لهذه الألحان يوضح الأستاذ الدكتور محمد الغوانمي، أستاذ الموسيقى العربية في جامعة اليرموك.
1: فنان شامل، هو شاعر وكاتب كلمات جميلة جدا، ملحن من الطراز الرفيع، ومطرب صاحب إحساس مرهف، وكذلك هو باحث في التراث الغنائي الأردني والعربي. الفنان توفيق النمري مواليد مدينة الحصن شمال الأردن في محافظة إربد سنة 1918، امتدت مسيرته حتى 2011. خلال هذه المسيرة تعلم الموسيقى في مدينة الحصن في المدرسة، ثم طور موهبته الفنية من خلال تعلمه النوت الموسيقية في دمشق على يد محمد محفوظ الموسيقي العربي السوري، كذلك تعلم العزف على آلة العود قبل ذلك على يد ألفريد سماوي عازف العود الشهير في مدينة إربد، وله الحقيقة صولات وجولات في الريف الأردني والبادية الأردنية بحثا وتنقيبا عن الكلمة الجميلة وعن اللحن الجميل من تراثات الغناء الأردني.

ينابيع التكوين. في بلدة الحصن كانت البدايات تنبض في المجالس وتلوح في الحقول وتسري مع نسيم المساء حين تفرغ الأرض من عناء النهار، ويجتمع الناس حول حكاياتهم وأشعارهم وأغنياتهم. هناك أبصر توفيق النمر العالم، وبدأت تتشكل الملامح الأولى لصوت سيغدو لاحقاً واحداً من أشهر أصوات الأغنية الأردنية.

0: ارتقى سلمه نحو الفن، حيث لا معاهد موسيقية أو مسارح عامرة أو مؤسسات تصنع النجومية. يتيماً آوته أبوة الجد رزق الله المناع، وعلى صرير ربابته الماهرة نبت العشق الأول للشعر النبطي ووقار الكلمة. في تلك الأجواء تفتحت ذاكرة الطفل على الإيقاع قبل أن يعرف اسم اللحن، وعلى النغم قبل أن يدرس قواعده، وعلى الشعر قبل أن يخط حرفه. وكانت الذاكرة سخية معه، تلتقط الكلمات سريعا وتحتفظ بالألحان طويلا. وللإبحار في أبعاد هذا التراث نستمع إلى الأستاذ نبيل سيطان عماري، الكاتب والباحث في التاريخ الأردني والتراث الشعبي.
1: أبوه قتل في الحرابة اللي صارت بين أهل الريف الشمال الريف الأردني والبدو، وقتل شو اسمه، وتربى عند جده رزق الله المناع النمري اللي هو كان إلى المضافة، وكان عازف ربابة وكان يحكي بالشعر النبطي. وتربى هو طفل صغير على الديوان الحلو اللي كل يوم فيه تعاليل وفي ربابة وفي شعر نبطي. كان بدايته كيف تعلم، كان عندهم خابية حطوا فيها مية كبيرة، حط رأسه بالخابية يصير يطلع نغمات موسيقية. هو بغني بالخابية. جده رزق الله المناع شاف انه عنده موهبة، ولكنه الموهبة أميت بينت عنده لما دخل المدرسة في الحصن. وكان أستاذه اسمه متري حمارنة. متري حمارنة شعر انه هذا عنده موهبة رهيبة جدا، وأخذه على حيفا ويافا وغنى لسيد درويش وغنى لمحمد عبد الوهاب، وأول أغنية غناها للشاعر الأردني حسني فريز.

0: وحول الحصن كانت الأرض تواصل دورها في صناعة ذلك الوعي المبكر. حقول تمتد مع النظر، ومواسم تتعاقب على مهل، وأغان ترافق الحصاد والفرح والعمل، ومشهد ريفي كامل ظل يرسخ في وجدانه عاما بعد عام، حتى غدا جزءا من تكوينه الفني والإنساني.
1: إنا إلى الأبد، إلى الأبد.
0: ولم تقف منابع التأثير عند حدود القرية، ففي الكنيسة أيضا وجد بابا آخر إلى عالم الموسيقى، أنصت إلى الترانيم البيزنطية في كنيسة الروم الكاثوليك، وشارك في أداء تلك الطقوس اليونانية العتيقة، فتعرف إلى أنماط لحنية مغايرة. وكان الشغف يكبر كلما اتسعت المعرفة، اتسعت الرغبة في المزيد، فأقبل على تعلم العود في الأردن وتتلمذ على يد ألفريد سماوي، ليلتقي بعدها بالمعلم السوري مسعد فؤاد محفوظ، حتى أصبح من أوائل الموسيقيين الأردنيين الذين امتلكوا القدرة على قراءة النوتة الموسيقية وكتابتها وتدوينها العلمي. من زاوية تاريخية يضعنا الأستاذ نبيل سيطان عماري، الكاتب والباحث في التاريخ الأردني والتراث الشعبي، في تفاصيل تلك المرحلة.
2: تعلم العود على عازف العود اللي كان موجود في إربد، عايش ألفريد سماوي. بعد ما تعلم العود راح على سوريا، على دمشق. بسوريا تعلم على يد السوري مسعد فؤاد محفوظ، تعلم النوتة، هو أول أردني أو أول فنان أردني بكتب النوتة أو بتعلم النوتة. بعدين اشتغل في طريق بغداد حيفا، فهو هناك أخذ من التراث البدوي والتراث القريب عليه التراث الرمثاوي، وكان يقعد بتعرف الصحراء بأيام الصيف، الجوم حلوة وقاعدة حلوة، يمسك العود ويدندن، عمل أغنية أسمر خفيف الروح بلحظة رماني.
3: أسمر خفيف الروح بلحظة رماني، حكيت السفن ويا يوم وما حكاني.
0: رام الله الميقات الأول للمشروع. تجلت رام الله كإحدى اللحظات الفارقة في مسيرة توفيق النمري، ففي أواخر أربعينيات القرن الماضي حمل الشاب الأردني عوده ومضى نحو المدينة التي كانت تحتضن آنذاك واحدا من أهم المنابر الإعلامية في المنطقة. لم يكن يعرف كثيراً من الناس هناك، ولم تكن الشهرة تسبقه، غير أن ما تراكم في داخله من معرفة وشغف وتجربة كان يتهيأ للخروج إلى فضاء أرحب. وهناك عند أثير إذاعة رام الله بدأت صفحة جديدة، حين طلب منه إعداد عمل لشهر الصيام، وكان الميقات قريباً، فجلس إلى عوده وسهر حتى أنجز أغنية هل أهلالك يا رمضان، لتنطلق عبر الأثير معلنة حضور صوت أردني جديد على مسرح البث الإذاعي.

0: ثم جاءت اللحظة التي ظلت نابضة في الذاكرة سنين طويلة، زيارة الملك المؤسس عبد الله الأول رحمه الله إلى رام الله، إذ أريد للأثير أن يستقبل الملك بما يليق بالمقام.
1: سنة 49 راح افتتحوا إذاعة رام الله 49، كان مديرها اسمه راجي صهيون، كان وقتها رمضان وغنى أغنية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، هل هلالك يا رمضان. وبعدين الملك عبد الله كان في زيارة إلى رام الله، غنى له أغنية تاجك غالي يا أبو طلال، تاجك غالي علينا يا أبو طلال، وكيف عليها الملك عبد الله لأنه غناها باللون الحجازي، لأنه الملك عبد الله بتعرف من الحجاز.
0: وصل اللحن إلى سمع الملك، ووصل الصوت أيضا، فعظم في عينه ما سمع وأوصى به خيرا. هذه الأغنية لم تكن مجرد ألحان، بل وثيقة شعبية يقرأها لنا الكاتب والباحث في التاريخ الأردني والتراث الشعبي الأستاذ نبيل سيطان عماري.
1: وبلشت مع توفيق النمري مرحلة الغناء، وكان يملك ثلاثية جميلة جدا، وهو كاتب غنائي وكاتب شعري، في شعر في له أغنية بالموزونة القافية، وملحن ومؤدي أو فنان مطرب بصوت جميل.
0: ومنذ تلك المرحلة أخذت ملامح القناعة تترسخ لدى النمري، قناعة رافقته طوال مسيرته وانعكست في ألحانه وأغانيه واختياراته الفنية، أن للأردن صوته الذي يستحق أن يسمع، وأن الأغنية الأردنية ليست ظلاً لأغنيات الآخرين، بل هي هوية ثقافية وذاكرة شعبية وصورة لمجتمع كامل تستحق أن تصاغ بعناية وأن تقدم بثقة وأن تجد مكانها الأصيل.

0: جامع الذاكرة الأردنية من القرى إلى الأرشيف. كان توفيق النمري يلاحق ما يوشك أن يضيع، فمن قرية إلى قرية، ومن سهل إلى سهل، ومن مضارب إلى مضارب. كان يصغي إلى الأهزوجة قبل أن تذروها الريح، ويلتقط النغمة قبل أن تبتلعها الأيام. هناك امرأة تغني عند مورد الماء، وحصادون يرفعون أصواتهم مع سنابل القمح، وراع يرسل نداءه في الفلا، ودبكة تشتعل في ساحة عرس. وكان هو يجمع ذلك كله كأنما يجمع خرائط الروح الأردنية، ويبحث عن الذاكرة نفسها، يحفظ اللهجات كما يحفظ الألحان، ويقرأ اختلاف النبرة بين قرية وأخرى كما يقرأ الموسيقي اختلاف المقامات، ثم يجلس إلى الورق فتتحول الأصوات العابرة إلى نوتة، واللحظة الزائلة إلى وثيقة، والذاكرة الشفوية إلى أثر قابل للبقاء. لهذا كان النمري واحداً من حراس الذاكرة الأردنية، ومن الذين أنقذوا جزءاً من صوت البلاد من الغياب. وللتحليل الموسيقي الأكاديمي نستمع إلى أستاذ الموسيقى العربية في جامعة اليرموك الأستاذ الدكتور محمد الغوانمي.
1: توفيق النمري كان يعني حقيقة لديه رغبة جامحة بأن يتعلم الأصول الغناء الأردني والعربي، وتابع هذه المسيرة من خلال أبحاث موسيقية. أنا قرأت له أبحاث جميلة جدا ومكتوبة وقدمت في مؤتمرات موسيقية عربية في مختلف العواصم العربية، بحكم أنه كان ممثل الأردن في المجمع العربي للموسيقى لسنوات طويلة، يمكن ربع قرن. هذه الشخصية تلاقحت ثقافتها مع موسيقيين عرب كثر في العواصم العربية ولقاءاته، حتى في العواصم العالمية هو يعني تردد على كثير من العواصم العربية والعالمية في مؤتمرات ولقاءات وحفلات موسيقية. لذلك تكونت لديه شخصية موسيقية خاصة ونادرة، يمكن تميزت عن سائر الشخصيات الفنية الأردنية بمسيرة وشكل ومضمون فني خاص به.

0: وفي هذه المرحلة تجلت الحكاية الأصعب، فعملية جمع التراث شيء وصناعة الهوية الفنية شيء آخر. كان توفيق النمري يأخذ المادة الخام من أفواه الناس ثم يعيد صوغها بيد الصائغ الماهر، يهذب العبارة ويسقل الإيقاع ويمنح اللحن اتساعا جديدا، لكن من دون أن ينتزع منه رائحة التراب التي ولد منها. ومع السنين تشكلت طريقته الخاصة في بناء الأغنية، فيكفي أن ينطلق اللحن ليعرف المستمع أن النمري مر من هنا.
1: بلف وبدور جهة

أجنحة النغم، العبور العربي والامتداد العالمي. لم يغادر توفيق النمر أرضه، لكنه جعلها تسافر. خرج اللحن من الحصن وعبر السهول والوديان، ثم مضى أبعد إلى المسارح والإذاعات العربية، فإذا بصوت الأردن يتردد على ألسنة كبار المطربين العربيين.

الكبيرة توفيق، وديع الصافي، ونجاة الصغيرة، وهدى سلطان، ونصر شمس الدين، وكروان، وسعاد هاشم، ودلال الشمالي، وسمار، وفرقة الغناء المصرية الثلاثي المرح، كلهم يغنون، بيد أن العابر للحدود في كل محفل هو روح المكان الأردني ذاته.

0: يعيط
1: ويلي يمه
2: حزنك يا زين جنني وخلالي عقلي طاير
1: ويلي يمه
2: وانت سافر
3: تمضي الجرة والبيادر والسهول ولهجة الناس معهم لتحمل الأغنيات نفحات من رائحة الحقول ودفء القرى وإيقاع الحياة التي نبتت من رحمها.

الأثر الباقي، الجسور نحو المستقبل. بعض الفنانين يورثون أغنيات، وبعضهم يورثون مدرسة. أما توفيق النمري فقد ترك وراءه شيئا أشبه بالنهر يجري ويتشعب ويواصل الإرواء، فما تزال أغنياته تعود إلى المسارح وتنهض في المهرجانات وتستعاد في الندوات والمؤتمرات والدراسات. ومن فكت الأجيال الجديدة تعثر فيها على شيء من الأردن الذي عرفه الآباء والأجداد. ومن هنا جاءت قصة عمله الشهير حيرتني ليش، إذ كتبها ولحنها ثم اتجه ببصره نحو فنان أردني شاب كان يومئذ يمهد طريقه في المشهد الغنائي بخطوات واثقة، وهو الفنان مالك ماضي ذو الصوت الذي حظي بانتشار واسع ومكانة متقدمة. وكان هذا الاختيار قراءة فنية دقيقة من شيخ الفن لقامة صاعدة تمتلك القدرة على حمل الأغنية إلى آفاق أرحب. وما أن استمع مالك ماضي إلى العمل حتى استحسنه وأقبل عليه بحماسة، فسارع إلى تسجيله بأحدث الإمكانات الفنية المتاحة آنذاك.

0: معك.
1: حكي من دون الول هذا.
2: بدون كلام.
1: ولعتني ولهلبتني وحيرتني ليش أم عيون الكحلة كل ما كبرت تحلى تسلم لي وتعيش. روح روح يا مرسالي خبرها عن حالي واستنى جواب. عيونها هالذباحة خلتني بصراحة عايش بالعذاب.
3: الأثر الإبداعي الذي تركه النمري يلخصه لنا الفنان مالك ماضي.
4: لما أخذت منه اللحن اللي هو اسمه حيرتني ليش، كان هذا في بداية الثمانينات. ما شد انتباهي أنه توفيق النمري كان يدقق على لفظ الكلمة الأردنية بالدرجة الأولى، بالإضافة أنه كان ما يقبل أنه نلفظ مثلا، في ناس بيجي بيروحوا هو مغني بأخذ هالنص بيغنيه باللهجة المدنية مثلا أو بدون ما يعني ينتبه لما يريده الملحن اللي هو الأستاذ توفيق النمري. بالإضافة أنه كان يعني ألحانه خفيفة الظل، كمان كانت يعني فيها شجن، مش مجرد أنه يعني صف كلام وعماله يعني ينقال أو يتلحن، كان يعني كان يهتم كثيرا كثيرا بالأداء وباللفظ وبالشكل العام.

كاي. بالإضافة أنه توفيق النمري كان بحكم أنه لغة الإنجليزية جيدة غنى باللغة الإنجليزية وكان يمسك العود مثلا، ما يمسكش مثلا جيتار أو يعزف بيانو، كان يمسك العود ويغني على آلة العود اللي هي آلة شرقية محضة 100%، ويغني الأغنية وباللغة الإنجليزية وبإجادة

وأضف إلى ذلك أنه كمان لما سافر إلى كوريا الشمالية في ذاك الزمن، وهذا الحكي يعني يعتبر مستهجن، أنه كيف أنه أنت تمسك مثلا عودك وتغني يعني، هذا يدل على أنه عنده فطنة وذكاء.

0: لهذا بقي اسم توفيق النمري حاضرا بعد رحيله في مهرجان جرش وفي احتفاليات إربد وفي المؤتمرات الموسيقية وفي الدراسات الأكاديمية وفي مشروعات التوثيق والموسوعات التي تعود إلى أعماله جيلا بعد جيل. وفي آخر الطريق لا نرى فنانا يقف عند نهاية سيرة، بل نرى صوتا يبتعد في الأفق، يمضي فوق سهول الشمال ويعبر حقول القمح ويمر بمحاذاة النار ويتردد بين القرى والبوادي. هناك في مكان ما من ذاكرة الأردن ما تزال ربابة الجد تعزف، وما يزال الصبي الذي خرج من الحصن يواصل الغناء.
1: كنتم مع حلقة توفيق النمري ضمن سلسلة الموسيقيون العرب، إعداد مالك ماضي ومحمد الرحاحلة، كتابة النص فادي المعاني وعبد اللطيف أبو دوش، قراءة النص لؤي مسلم، التسجيلات الإذاعية عمر الكركي ومحمد عبيدات، القسم الموسيقي أوس مرجي، التبادل البرامجي والإخباري ليث عكروش، توفيق النمري سردية الأغنية الوطنية، الإشراف والإخراج محمد الرحاحلة.

0: السبت البنفسجي. نظمت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ملتقى المسؤولية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة 2026 بالشراكة مع إدارة المسؤولية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، إلى جانب عدد من المختصين والمهتمين بمجالات المسؤولية الاجتماعية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لأي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: المشهد الثقافي على جدة FM.
4: أهلا بكم في المشهد الثقافي على جدة FM. نستهل جولتنا من أروقة السوق الشعبي في عرعر، حيث تنعش حرفيات الحدود الشمالية التراث بمنتجات يدوية أصيلة من السدو والنسيج والعطور والمأكولات. لم تعد هذه الأسر حبيسة الإنتاج المنزلي، بل تحولت إلى مشاريع تجارية منظمة ومستدامة تعزز حضور الهوية النسائية وتمكن الموروث الوطني ليطوف العالم عبر التسويق الرقمي. ومن أصالة الحرف إلى احترافية المنصات، أطلقت هيئة الأزياء بدعم من مختبر السياسات الثقافية الدليل الإرشادي للعقود والاتفاقيات، خطوة نوعية لضبط بوصلة قطاع الأزياء وتنظيم العلاقة بين المصممين والعارضين والوكلاء لضمان بيئة عمل واضحة تحمي الحقوق وترسخ المعايير الاحترافية. ومن أروقة الأزياء إلى أعماق التاريخ في العلا، حيث تكتشف المسكوكات الأثرية المكتشفة في موقع الحجر من عملات نبطية برونزية إلى نقوش أموية عن دور العلا التاريخي كشريان تجاري عالمي ربط الجزيرة العربية بحوض المتوسط، لتؤكد مجدداً أنها لم تكن مجرد محطة عابرة بل مركز حضاري مشهود. وفي فضاءات الإبداع الدولي، اختتمت هيئة الفنون البصرية مبادرة جسور الفن 2025-2026 بمشاركة 40 فنان وفنانة، عام كامل من التبادل الثقافي والبرامج الدولية وبناء الشراكات التي أبرزت التطور المتسارع للفنون البصرية السعودية على الخريطة العالمية. وننتقل إلى جيل المستقبل، إذ أطلقت هيئة المتاحف مبادرة متحف على الطريق، أول متحف متنقل للطلاب في المملكة، شاحنة تفاعلية تجوب المدارس لتربط المناهج الدراسية بالتجربة المتحفية، وتصنع للطلبة معارض مصغرة تنمي تفكيرهم النقدي وتلهم شغفهم مبكراً. ونختم مشهدنا بانطلاق النسخة السادسة من معرض الكتاب للأطفال في مركز إثراء بالظهران بمشاركة 52 دار نشر وحلول الجمهورية العربية السورية، ضيف شرف لهذا العام بأكثر من 250 عنوان. منصة متكاملة تضم 23 فعالية وورش عمل وجلسات سرد قصصي لترسيخ شغف القراءة وبناء أجيال واعدة.
3: المشهد الثقافي على جدة FM.
5: على هواك.

0: السبت البنفسجي. نظمت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ملتقى المسؤولية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة 2026 بالشراكة مع إدارة المسؤولية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، إلى جانب عدد من المختصين والمهتمين بمجالات المسؤولية الاجتماعية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساءً على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
0: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: وقف 5 ثواني وتجنب مشاركة رمز التحقق مع أي شخص. لا تفتح مجال.
2: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
3: جدة اف ام على هواك.
4: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
5: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
6: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
5: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة اف ام.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
0: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء مختصين.

0: نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
0: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
0: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
2: المشهد الثقافي على جدة FM.
3: أهلا بكم في المشهد الثقافي على جدة FM. نستهل جولتنا من أروقة السوق الشعبي في عرعر، حيث تنعش حرفيات الحدود الشمالية التراث بمنتجات يدوية أصيلة من السدو والنسيج والعطور والمأكولات. لم تعد هذه الأسر حبيسة الإنتاج المنزلي، بل تحولت إلى مشاريع تجارية منظمة ومستدامة تعزز حضور الهوية النسائية وتمكن الموروث الوطني ليطوف العالم عبر التسويق الرقمي. ومن أصالة الحرف إلى احترافية المنصات، أطلقت هيئة الأزياء بدعم من مختبر السياسات الثقافية الدليل الإرشادي للعقود والاتفاقيات، خطوة نوعية لضبط بوصلة قطاع الأزياء وتنظيم العلاقة بين المصممين والعارضين والوكلاء لضمان بيئة عمل واضحة تحمي الحقوق وترسخ المعايير الاحترافية. ومن أروقة الأزياء إلى أعماق التاريخ في العلا، حيث تكتشف المسكوكات الأثرية المكتشفة في موقع الحجر من عملات نبطية برونزية إلى نقوش أموية عن دور العلا التاريخي كشريان تجاري عالمي ربط الجزيرة العربية بحوض المتوسط، لتؤكد مجدداً أنها لم تكن مجرد محطة عابرة بل مركز حضاري مشهود. وفي فضاءات الإبداع الدولي، اختتمت هيئة الفنون البصرية مبادرة جسور الفن 2025-2026 بمشاركة 40 فنان وفنانة، عام كامل من التبادل الثقافي والبرامج الدولية وبناء الشراكات التي أبرزت التطور المتسارع للفنون البصرية السعودية على الخريطة العالمية. وننتقل إلى جيل المستقبل، إذ أطلقت هيئة المتاحف مبادرة متحف على الطريق، أول متحف متنقل للطلاب في المملكة، شاحنة تفاعلية تجوب المدارس لتربط المناهج الدراسية بالتجربة المتحفية، وتصنع للطلبة معارض مصغرة تنمي تفكيرهم النقدي وتلهم شغفهم مبكراً. ونختم مشهدنا بانطلاق النسخة السادسة من معرض الكتاب للأطفال في مركز إثراء بالظهران بمشاركة 52 دار نشر وحلول الجمهورية العربية السورية، ضيف شرف لهذا العام بأكثر من 250 عنوان، منصة متكاملة تضم 23 فعالية وورش عمل وجلسات سرد قصصي لترسيخ شغف القراءة وبناء أجيال واعدة.
2: المشهد الثقافي على جدة FM.
4: السبت البنفسجي.
5: في إطار تحفيز المشاركة وإبراز الجهود المتميزة، تعلن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عن إطلاق جائزة السبت البنفسجي لهذا العام، والتي تأتي تقديراً للجهات والأفراد المتميزين في دعم المبادرة وتعزيز أهدافها. وتشمل الجائزة 4 مسارات: أفضل عرض تجاري، وأفضل فعالية للمبادرة، مبادرة القطاع غير الربحي، وتغطيات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويمكن للراغبين التسجيل في المبادرة والاطلاع على تفاصيلها عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.
6: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. وإيه ما رق الرياض تالي الليل. مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء

0: على إكس @جدة_راديو وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو وفي سناب شات جدة FM وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: وقف 5 ثواني وتجنب مشاركة رمز التحقق مع أي شخص. لا تفتح مجال.

0: يا رب. سبحانك سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
4: السبت البنفسجي. نظمت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ملتقى المسؤولية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة 2026 بالشراكة مع إدارة المسؤولية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، إلى جانب عدد من المختصين والمهتمين بمجالات المسؤولية الاجتماعية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

0: السبت البنفسجي. تأسست هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 266 وتاريخ 27 من شهر جمادى الأولى لعام 1439 للهجرة، وتم تنظيم مهام الهيئة واختصاصاتها باعتبارها هيئة حكومية تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم وتعزيز دورهم في المجتمع والعمل على تطوير الخدمات التي تقدمها الجهات لهم.
1: حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها، لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.

0: مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغط زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: وجعنا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك. تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: على هواك. صيفنا أحلى الآن على جدة اف ام.
1: حياكم الله، لو سهلا في كل من سمعنا على هوا جدة اف ام. اهلا وسهلا في كل اللي انضموا لنا حاليا في صيفنا احلى على مدار هذه الساعتين. ان شاء الله بنكون معاكم من الساعه 8 لين الساعه 10 المساء، وراح نتناقش في مواضيع متنوعه وبناخذ جوله جميله جدا في مملكتنا الحبيبه. وكمان اليوم عندنا اخبار تكنولوجيا مفيده جدا للكثير منكم. اليوم موضوعنا يعني صراحه هو طلع كذا من موضوع البارح، يعني امس كنا نتكلم في موضوع انه يعني موضوعنا كان عن موضوع الطلعات، اذا انت كنسلت الطلعه بس عشان انه مالك نفس. لكن اليوم يمكن كمان كانت بتتناقش معنا امس زميلتنا روان عاشور، وجلسنا تكلمنا كذا وطلعت الفكره انه كلنا نعرف انه التوتر قبل اي مناسبه كبيره ممكن يخلينا نعصب بدون قصد. لو الشخص اللي انفعل عليك هو شخص عزيز جدا، يعني صاحب المناسبه هو شخص عزيز عليك جدا، بس انه انفعل مع التوتر، انه شايل مسؤوليه كبيره، انه شايل هم الضيوف وغيره، وقتها يعني هو كان واضح على انه هو متوتر اكثر من انه هو قصده انه هو يجرحك. ايش راح يكون موقفك؟ يعني هل انت راح تمشي وتعطيه مساحه وترجع بعد ما تهدى الامور، او انه راح تكمل وتساعده وتعاتبه بعد انتهاء المناسبه، او ترد عليه بنفس الاسلوب وممكن تنسحب من المكان؟ يعني يمكن انا لما سالت السؤال الكل صار يسالني انا في هذا الموقف ايش يصير معايا. يعني إلا ما يكون صار الموقف هذا مع أشخاص كثيرين قبل، وأنا دائما أتفهم إنه الشخص متوتر أو هو في موقف صعب، أو إنه يتعرض للتوتر بسبب الضغط اللي عليه، سواء مسؤولياته، سواء عدد الضيوف، سواء في شيء ناقص ما جاء. يعني إلا ما يكون في كذا خلل يخلي الشخص يزيد توتره. وفي ناس بطبيعة الحال هي متوترة. إذا هذا الشخص يعز علي بشكل كبير، أنا كهبة راح أقول إنه والله يعني أنا مقدرة وراح أقدر، بس أكيد إنه تقديري له حدود في الآخر. يعني أهم شيء ما يوصل موضوع إنه يجرحني قدام الناس أو يهينني، يعني موضوع ما يوصل للإهانة، عشان وقتها أنا ممكن يعني أسوي تيرن، أطلع بهدوء، ما راح

قديش صارت الموقف. بس انتوا في هذه الحالة ايش او كيف ممكن تتصرفوا؟ اكيد اللي حابين يشاركونا على 012-647-7154 او على 012-649-5154. كمان تقدروا تشاركونا على منصة اكس على اجد راديو وهاشتاغ صيفنا احلى، او حتى تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28. أجمل تحية من فريق العمل، من مخرجنا الرائع سلطان المحياوي، من الإعداد والتقديم معكم أنا هبة شعبان. استمتعوا بأغانينا، راجعين بعد شوية.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام. صيفنا أحلى على جدة اف ام.
0: حياكم الله من جديد ومكملين مشوارنا في ساعتنا الأولى من صيفنا أحلى، وطبعا اليوم نبدأ جولتنا من محافظة العويقلية في منطقة الحدود الشمالية اللي بتشهد هذه الأيام أجواء جميلة مع انطلاق فعاليات سوق المزارعين، واللي نجح أن هو يجمع بين التراث والزراعة والسياحة في مكان واحد. اللي لفت انتباه الزوار بشكل كبير هو الأركان التراثية، لأنها ما كانت مجرد معروضات قديمة، بل كانت رحلة حقيقية تعرف الأجيال الجديدة على حياة الأجداد والعادات والتقاليد والحرف اليدوية اللي ارتبطت بالبيئة المحلية. وعلى امتداد السوق يقدر الزائر إن هو يشوف أدوات كانت تستخدم قديما في الحياة اليومية، أواني تقليدية وملابس شعبية، بالإضافة لأعمال حرفية ومنتجات تقدمها الأسر المنتجة، وكلها بتعكس الهوية الثقافية لمحافظة العويقلية ومنطقة الحدود الشمالية بشكل جميل. الحلو كمان إن السوق ما اقتصر على المشاهد فقط، بل كمان شهد تفاعل كبير من الزوار اللي حرصوا إن هم يلتقطوا الصور التذكارية من المقتنيات التراثية ويتعرفوا على تفاصيل الحياة القديمة ويشوفوا عن قرب مهارات الحرفيين والحرفيات في صناعة منتجات مستوحاة من التراث المحلي. هذه الأركان ما كانت مجرد جزء من الفعالية، هي ساهمت في إبراز الموروث الشعبي والمحافظة عليه وربط الأجيال بتاريخ المنطقة وقيمتها الأصيلة، وفي الوقت نفسه دعمت الحرفيين والأسر المنتجة وأثرت تجربة الزوار. ويستمر سوق المزارعين لمدة 4 أيام بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية في خطوة تهدف لدعم المزارعين وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية وإبراز المقومات التراثية والثقافية اللي تسخر فيها محافظة العويقلية. بعد شويات حنتكلم عن جبال العارضة، وطبعا صيف بيكون بطعم الطبيعة، بس طبعا حابة أذكركم بموضوعنا لليوم. لو أنه في عندك شخص عزيز عليك وعنده مناسبة، وإحنا عارفين قديش المناسبات ممكن الشخص فيها يكون متوتر، فممكن أنه هو عصب بدون قصد، بدون ما يقصد أنه هو يجرحك، أنت في هذا الموقف إيش ممكن تسوي؟ تروح وتعطيه مساحة وترجع بعد ما تهدى الأمور، تكمل تساعده وتعاتبه بعد انتهاء المناسبة، أو ترد عليه بنفس الأسلوب وتنسحب من المساعدة. اللي حابين يشاركونا أكيد يقدروا يتواصلوا معنا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. كمان تقدروا تشاركونا على منصة إكس على أجدة راديو وهاشتاغ صيفنا أحلى، أو حتى على الواتساب على 800-244-28-28.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

لهفي ولا عمره اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
1: صيفنا أحلى على جدة FM.
2: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة FM، أهلا وسهلا في كل اللي انضموا لنا حاليا، وطبعا كل اللي حابين اليوم يشاركونا في موضوعنا اللي كنا نتكلم فيه. يمكن اللي ما سمع الموضوع يمكن بعد شويات رح أعيده من جديد. تقدروا تشاركونا سواء عن طريق الاتصال أو حتى عن طريق الكومنت على منصة إكس أو حتى عن طريق الواتساب. طبعا اليوم كمان كنا بنتكلم انه عندنا اليوم مجموعه من اخبار التكنولوجيا اللي راح نستعرضها، واكيد انه التقنيه احيانا بتسرق وقتنا بدون ما نحس. يعني كم مره فتحتوا الجوال بس علشان تردوا على اشعار واحد، وبعدها اكتشفتوا ان انتم جالسين على الجوال واخذ منكم وقت بدون ما تحسوا. تفاصيل كثير راح نتكلم فيها اليوم في تكنولوجي، واكيد تكنولوجيا الصيف مختلفه كالعاده. اليوم كان عندنا سؤال كنا بنسأل في حال إذا أن أنت كنت معزوم عند صديق أو شخص يعز عليك، وهذا الشخص كان متوتر قبل العزوم وأنت ودك تفزع معه ودك تساعده، بس هذا الشخص يعني التوتر كان واضح عليه درجة أنه هو فصل عليك أو عصب أو يعني صار كذا في تتش، وقتها كيف تتصرف؟ انت عارف انه هو متوتر وعارف انه هو ما كان قصده انه هو يجرحك، لكن الموضوع ضايقك، بس انت ايش حتسوي وقتها؟ هذا الموقف كيف تتصرف فيه؟ تمشي وتعطيه مساحة وترجع بعد ما تهدى الامور، او تكمل تساعده وتعاتبه بعد انتهاء المناسبة، او ترد عليه بنفس الاسلوب وتنسحب من المساعدة؟ طبعا في ردود كثير جاتنا اليوم، واللي حابين كمان اكيد يشاركونا يقدروا يتواصلوا معنا على 012-647-7154 او على 012-649-5154. تقدروا كمان تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28، وتقدروا تشاركونا على منصة اكس على اجد راديو هاشتاغ صيفنا احلى.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام. صيفنا احلى على جدة اف ام.

0: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا في كل من يسمعنا. اليوم رح نطلع لبوصلة ترفيهية استثنائية تجمع بين أجواء الأكشن، المغامرات والبهجة العائلية اللي ما تنتهي. وجهتنا اليوم هي بوليفارد هول مملكة أرينا في الرياض، أيقونة الفعاليات الكبرى. استعدوا لأننا بناخذكم لقلب الحدث الحماسي والترفيهي الضخم، وخلونا ننطلق.
1: لما نسولف عن المملكة أرينا وبوليفارد هول في صيف 2026، إحنا بنتكلم عن إعجاز هندسي وترفيهي غير مقاييس الفعاليات الكبرى على مستوى العالم. هذا المكان مو بس قاعة مغلقة عادية، هو الصرح الأبرز اللي بيستضيف أضخم البطولات الرياضية العالمية والنزالات التاريخية والفعاليات الفنية الكبرى اللي بتضع العاصمة في قلب الحدث العالمي. أول ما تدخل هذه الوجهة بيذهلك الحجم الهائل والتصميم الذكي اللي بيتيح تحويل الفضاء الداخلي ليناسب أكبر الفعاليات، من بطولات الملاكمة العالمية وكرة القدم إلى الحفلات الغنائية الكبرى والعروض الاستعراضية المبهرة. التجهيزات التقنية والصوتية هنا مصممة بأعلى المعايير العالمية عشان تقدم تجربة بصرية وسمعية تخطف الأنفاس لكل الحاضرين. المكان بينبض بالحيوية طوال العام، الفعاليات المتتالية، تجارب الجماهير التفاعلية بتضمن لكل زائر يعيش لحظات مليانة بالإثارة والتشويق. سواء كنت من عشاق الرياضة الحماسية أو الفنون الاستعراضية، المكان دائما بيضعك في الصف الأمامي لصناعة الحدث. موقع هذه الأرينا في قلب مناطق الترفيه بيتيح للزوار دمج متعة حضور الفعاليات الكبرى مع خيارات تذوق واسعة. تحيط فيها أرقى المطاعم والمقاهي اللي بتقدم أشهى المأكولات، اللي بيخلي زيارتكم للمكان تجربة متكاملة تجمع بين روعة الحماس ولذة الضيافة. يعني مستمعينا، كينغدوم أرينا وبوليفارد هول مو مجرد قاعة فعاليات، هي نبض الإثارة والترفيه العالمي في عاصمتنا. يعني إذا كان جدولكم لليوم يحتاج جرعة عالية من الحماس والتميز، هذا الصرح بانتظاركم، وتأكدوا أن التجربة هناك فعلا غير.
0: أكيد تجربة مختلفة تماماً، وزي ما سمعنا زميلتنا روان عاشور في تقريرها الخاص ببوليفارد أرينا، وعرفنا قد إيش هي مختلفة ومتنوعة، ويمكن كمان تناسب

0: على هواك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع.

اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملأ لي من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي

0: ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا، ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام. صيفنا أحلى على جدة اف ام.
2: حياكم الله، اهلا وسهلا في كل من سمعنا على هوا جدة فم. اهلا وسهلا في كل اللي انضموا لنا حاليا، مكملين في ساعتنا الاولى. وزي ما تكلمنا قبل شويات، حنتكلم شويه عن جبال العارضه وصيف بطعم الطبيعه. كنا في البدايات في شمال المملكة، وصلنا لجنوبها وتحديدا في منطقة جازان، وتتحول جبال العارضة خلال فصل الصيف إلى واحدة من أجمل الوجهات الطبيعية اللي يقصدها كل الزوار واللي يبحثوا عن الأجواء المعتدلة والطبيعية الخلابة. العارضة تتميز بغطائها النباتي الكثيف ومدرجاتها الزراعية وإطلالاتها البانورامية الساحرة، عشان كذا تشهد هذه الفترة حركة نشطة من العائلات والشباب اللي يقصدون المرتفعات للاستمتاع بالأجواء اللطيفة، أو حتى التخييم في المواقع المخصصة أو توثيق المناظر الطبيعية، خصوصا بعد موسم الأمطار اللي زاد المكان جمال. الشيء اللي يميز العارضة كمان إنها بتضم أودية جارية ومزارع للبن والفواكه الاستوائية، وهذا الشيء يخليها مقصد لمحبي السياحة الطبيعية طوال العام مو بس خلال الصيف. وفي المقابل تواصل الجهات المختصة تطوير المنتزهات والمواقع السياحية وتحسين الخدمات والمرافق بهدف تقديم تجربة سياحية متكاملة تعكس جمال المنطقة وتشجع على تنمية السياحة الداخلية. ونواصل جولتنا، لكن هذه المرة نتجه لمنطقة الباحة اللي دائما لها سحر خاص في الصيف، ومع الأمطار الأخيرة صار جمالها مضاعف. في الأيام الماضية شهدت المنطقة هطول أمطار متفرقة ساهمت في اعتدال درجات الحرارة وإعادة الحياة للمواقع الطبيعية والمنتزهات، عشان كذا أصبحت الوجهة المفتوحة بتعجب الأهالي والزوار اللي خرجوا يستمتعوا بالأجواء الماطرة

الطبيعة الخضراء. اللي بيزور الباحة هذه الفترة راح يلاحظ كيف امتزجت رائحة المطر مع الضباب والجبال في مشهد يخلي المكان أقرب للوحات الطبيعة، خصوصا مع استمرار فعاليات صيف الباحة 2026 واللي تقدم برامج وفعاليات متنوعة بتناسب جميع أفراد العائلة. ومن بين هذا الجمال شددت الجهات المختصة على أهمية الالتزام بإرشادات السلامة والابتعاد عن مجاري السيول وتجمعات المياه أثناء هطول الأمطار عشان يستمتع الجميع بالأجواء بأمان. حابة أذكركم في موضوعنا لليوم أنه كلنا نعرف أنه التوتر قبل أي مناسبة كبيرة ممكن يخلينا نعصب بدون ما نقصد، لو الشخص اللي أنفعل عليك هو شخص عزيز جدا وغالي عندك وكان واضح أنه هو متوتر أكثر من أنه هو يقصد إنه يجرحك، إيش راح يكون موقفك وقتها؟ تمشي وتعطيه مساحة وترجع بعد ما تهدى الأمور، أو تكمل تساعده وتعاتبه بعد انتهاء المناسبة، أو حتى ترد عليه بنفس الأسلوب وتنسحب من المساعدة. اللي حابين يشاركونا أكيد يقدروا يتواصلوا معنا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. كمان تقدروا تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28 وعلى منصة إكس على أجد راديو وهاشتاغ صيفنا أحلى.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. صيفنا أحلى على جدة اف ام.
0: حياكم الله من جديد ومكملين مشوارنا في ساعتنا الأولى، يمكن نهاية ساعتنا الأولى، لكن خلونا نتكلم شوية عن بعض الأنشطة الصيفية قبل ما نكمل جولتنا في أرجاء مملكتنا الحبيبة. طبعا اليوم في مجموعة من الأنشطة الصيفية اللي كذا ممكن نسويها خلال فترة الصيف، خصوصا أنه نحن داخلين على أوغست، يعني نبغى نستعد مضبوط. في أول حاجة رحلة غطس في البحر الأحمر، إذا أنت حابب تشوف عالم مختلف تماما جرب الغطس في البحر الأحمر، سواء أنت غواص محترف أو أول مرة تجرب السنوركلينج، راح تكتشف عالم مليان بالشعاب المرجانية والأسماك الملونة والمياه الصافية. الجميل في التجارب أنها تجمع بين المغامرة والاسترخاء، وكل غطسة بتعطيك إحساس أنك أنت دخلت عالم ثاني بعيد عن زحمة المدينة. النشاط الثاني اللي هو ركوب الخيل على الشاطئ، وهذه هذه تجربة مختلفة تماما، يعني في تجارب بسيطة لكنها تجلس في الذاكرة. منها ركوب الخيل على شاطئ البحر وقت الغروب مع نسمات البحر وصوت الأمواج، سواء أنت أساسا تركب الخيل باستمرار أو كانت أول مرة تجربه، فالإحساس مختلف تماما، خصوصا إذا كان الوقت قبل غروب الشمس والأجواء معتدلة بيكون المنظر مختلف، ويا حبذا يكون في شخص بيصورك. رحلة سفاري، إذا كنتم من عشاق المغامرة السفاري خيار يستحق التجربة، بس بعيد عن صخب المدينة تقدروا تعيشوا أجواء الصحراء وتشوفوا غروب الشمس بين الكثبان الرملية، وبعدها تجلسوا قدام شبة النار تشربوا القهوة وتتأملوا السماء اللي فيها طبعا مرصعة بالنجوم، وهي من الرحلات اللي تجمع الهدوء والإثارة في وقت واحد، بس أهم حاجة تنتقل وقت عشان الجو حار. كمان في جولة على الكورنيش، إذا كنت تدور نشاط بسيط وما يحتاج تخطيط، جولة على الكورنيش جدة دائما هي خيار جميل جدا. تمشي على الواجهة البحرية تستمتع بالهواء، وقف في أحد المقاهي واجلس على البحر وقت الغروب، وأحيانا أبسط الطلعات هي اللي تصنع أجمل الذكريات. كمان مرة حلو لو أنه بتقضي يوم في مدينة الألعاب المائية ومع حرارة الصيف، يبقى هذا الخيار المفضل عند كثير من العائلات، يوم كامل في مدينة ألعاب مائية من الزحاليق للمسابح والألعاب المناسبة للكبار والصغار، وتقدروا تقضوا يوم مليان بالحماس والضحك، خصوصا إذا أنتوا كنتم مع العائلة أو الأصدقاء. موضوعنا اليوم عن التوتر وقت المناسبات، وهل أنت إذا شخص عزيز عليك اللي هو صاحب المناسبة فصل عليك أو عصب، وقتها كيف ممكن تتصرف؟ تتركه لحاله يوم المناسبة الخاصة فيه، أو تتناقش معاه، أو أنك أنت تنسحب وتطلع؟ عموما تقدروا تشاركونا على 012-647-7154 أو على 012-649-7154.

5154. تقدروا كمان تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28 وعلى منصة إكس على أجد راديو وهاشتاك صيفنا أحلى.

حياكم الله، اهلا وسهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة فم، اهلا وسهلا في كل اللي انضموا لنا حاليا في ساعتنا الثانيه من صيفنا احلى ومكملين مشوارنا. في هذه الساعه حنتكلم شويات عن تكنولوجيا الصيف، ويعني يمكن الموضوع هذا يصير معانا كلنا. يوم تكون ماسك جوالك بتفتح جاك اشعار مثلا، انت بتفتح الاشعار شفت الاشعار بس بعدها تلاقي نفسك انت انسجمت، دخلت تطبيقات ثانيه ودخلت تشوف السوشيال ميديا ودخلت شويه على التيك توك وشويه على السناب وشويه يعني كذا بيصير احيانا حتى يكون عندك انت شغله مهمه بس انه انت فعلا انشغلت، يعني فعلا انشغلت كم مره فتحتوا الجوال بس عشان تردوا على اشعار واحد، وبعدها اكتشفت انكم انتوا جالسين 10 دقائق تتنقلوا بين التطبيقات. الغريب انه اغلبنا ما يضيع يومه بسبب شيء كبير، لكن بسبب دقائق تصير او تتكرر طول اليوم، لما تجمع على بعض تحس ان هي ساعات صارت، يعني احنا بنضيع وقت كثير، اشعار هنا برساله من هناك، دقيقة على الانستغرام، شويتين على تيك توك، وفجأة يخلص اليوم. الحقيقة أن المشكلة مو في التقنية نفسها، المشكلة في طريقة استخدامنا لها. فأول عادة بتضيع وقتنا هي الإشعارات، كل رنة واهتزاز يخلي مخنا يوقف اللي يسوي ويركز على الجوال. وفي أحيانا كذا تجد حتى لو قلت ما أبغى أشوف بس تقول تخيل لو كان شيء طارئ، طب الرسالة جاتني، طب الواتساب هذه كانت فيها شيء معين، طب يعني يبدأ حتى بالك يعني ينشغل. لو قرأت الإشعارات أخذت 5 ثواني، الرجوع لنفس مستوى التركيز ممكن يحتاج أكثر من دقيقة. عشان كذا خصصوا الإشعارات المهمة فقط، خلوا الباقي يوصل على شكل ملخص في أوقات محددة، أو استخدموا أوضاع التركيز وقت الدراسة أو العمل، أو إذا عندك شغلة مهمة وضرورية ودك تنجزها. ثاني عادة، ابحث عن التطبيقات. كثير مننا يجلس يلف بين الصفحات والمجلدات يدور، لازم أكلش أنا بتدور بين التطبيقات والمجلدات بدون تطبيق معين. أسرع طريقة هي أن أنت تستخدم السبوتلايت سيرش، هذا الشيء بيوفر عليك وقت كثير، يعني بدل ما تقعد تدور على تطبيق فانو ولا خلاص أكتب اسمه أو أبدأ يعني أسحب شيء، يعني سهل، أسحب الشاشة لتحت أكتبوا أول حرفين من التطبيق ورح يطلع لكم بشكل مباشر، يمكن تشوفوا يعني نشوفها ثانيتين فقط، لكن من نهاية الأسبوع أنت كذا وفرت وقت أكثر مما تتخيل. ثالث عادة، البريد الإلكتروني. مو كل رسالة وصلت يعني إن هي مستعجلة، مو كل بريد لازم ينفتح، يعني في أشياء وأشياء لازم إحنا نصنف. عشان كذا بدل ما نفتح البريد الإلكتروني كل شوية نخصص له 3 أو 4 مرات في اليوم، بهذه الطريقة نركز أكثر وننجز أسرع. وعلى فكرة الشيء اللي أنت مستنيه إذا أنت جالس له ما رح يجي، فخلي يعني أصبر شويتين وإن شاء الله يجيك. رابع عادة هي أوقات الانتظار. واقف تنتظر القهوة أو المصعد أو موعد أو حركة نسويها، تفتح السوشيال ميديا، طب ليش ما نستغل هذه الدقيقتين بشيء مفيد، اقرأ مقال، اسمع كتاب، أو راجع ملاحظة، أو حتى خذ دقيقة هدوء بعيد عن الشاشة والضوضاء. أحيانا عقولنا تحتاج استراحة قصيرة أكثر من حاجتها لمقطع جديد، يعني الزحمة مو بس على الأرض، الزحمة كمان في المخ. خامس عادة اللي هي التنقل المستمر بين التطبيقات، ترد على واتساب، تفتح الإيميل، ترجع الملاحظات، تروح لسفاري وترجع من جديد. احنا نحسب انه احنا كذا ننجز اكثر، الحقيقة انه عقولنا كل مرة تبدأ من جديد. الحل بسيط، انه انتوا تجمعوا كل المهام اللي تشبه بعض، نخصص لها وقت للرسائل ووقت للإيميلات ووقت للعمل، وراح تلاحظوا الفرق. آخر نقطة، ميزة مدة استخدام الجهاز. بصراحة كم أحد فينا يعرف أصلاً فعلاً كم ساعة يقضيها على الجوال؟ غالباً كلنا نقلل الرقم في بالنا. أول ما تفتحوا تقرير مدة استخدام الجهاز ممكن تنصدموا، مو الهدف أن أنتوا تمنعوا أنفسكم أنه أنتوا تستخدموا الجهاز، لكن تعرفوا وقتكم يروح فين، وبعدها تقدروا تحطوا حدود لبعض التطبيقات أو تفعلوها بعيد عن الشاشة الرئيسية. في النهاية التقنية صممت عشان توفر لنا الوقت مو عشان تسرقه مننا، وكل ما عرفنا نتحكم فيها بشكل أكبر كل ما رجعنا نتحكم في يومنا أكثر. أنا من الناس اللي كمان يعني أحس أن أنا محتاجة شيء ينظم لي حياتي، وأتوقع هذه النصائح إن شاء الله بإذن الله يعني إذا استمريت عليها ما راح أتشتت، ما راح أنسى شيء، لأنه أنا أحيانا أنسى شيء لأني دخلت على شيء ثاني، فهنا ممكن يعني يسقط شيء ما سهون. فعشان كذا الأفضل أنه فعلا نرتب

يعني استخدامنا للجهاز علشان يترتب الشيء اللي موجود في العقل. عموما حابة أذكركم بموضوعنا لليوم. إحنا كنا بنتكلم إذا في عندك شخص عنده يعني شخص عزيز عليك عنده مناسبة مهمة, طبيعي صاحب المناسبة خصوصا الصيف الآن, يعني إحنا عارفين إنه الصيف في مناسبات كثير, زواجات, على ملك, على حفلة تخرج, على يعني إيش ما كانت, يعني مواليد, إيش يعني إيش ما كانت المناسبة, أحيانا صاحب المناسبة يكون متوتر, توتره هذا ممكن إنه من خلال التوتر يفصل عليك, يخاصم, يرفع صوته شويتين بدون ما يقصد انه هو يجرحك, لكن مع التوتر وقتها هل انت راح تقدر او انت راح ترد عليه او انك انت راح تتركه وتنسحب؟ تقدر تشاركونا على 0126477154 او على 0126495154. شاركونا كمان على الواتساب على 800-244-28-28 وعلى منصة اكس على اجد راديو وهاشتاغ صيفنا احلى.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: صيفنا أحلى على جدة اف ام.
2: حياكم الله، اهلا وسهلا في كل من سمعنا على هوا جدة اف ام، وصيفنا فعلا احلى ويحلى دائما بالفعاليات الصيفيه الموجوده في جميع مناطق وانحاء المملكه، من الجنوب وتحديدا من ابها. ينضم لنا زميلنا مشهور. حياك الله سعيد مشهور. حياك الله، اهلا وسهلا يا سعيد، كيف حالك؟
3: الله يسلمك يا حبيب، كيف حالك؟ كيف اجواءكم انتم اول؟
2: والله يعني بلاش نتكلم عن الأجواء، عندنا فعاليات حلوة تنفع. فعالياتنا جميلة، الأجواء عندكم أنتوا.
3: والله الحمد لله حقيقة، والله هبة أجواءنا جميلة جدا، هذا اليومين أمطار، حتى كان عندي رسالة لإذاعة استوديو الدمام اليوم العصر،
2: ما شاء الله
3: أنا طلعت بسبب الأمطار، والحمد لله حتى الليلة وقت صلاة العشاء أمطار الحمد لله، وهوى قوي شوي
2: ما شاء الله، جعلها أمطار خير وبركة يا رب،
3: اللهم امين. فحقيقه المهرجانات قائمه، ولكن تعرفين مع الامطار الناس تخف شوي، او يمكن الاجواء البارده خليهم ينتقلون الى منازلهم او الى الفنادق، فتقل حركه الزياره خصوصا مع الامطار في هذه المهرجانات.
2: جميل جدا، لكن ما شاء الله الامطار راح تخلي الاجواء اجمل.
3: اي والله الاجواء اجمل، بس يجي برد يا هبه، يعني يستغرب الكثير يمكن انتوا او المناطق الحاره
2: مو مستوعبين،
3: يعني جونا بارد، يعني الايام الماضيه جاء بها موجه من الغبار حقيقه، ويعني تعرفين الغبار يؤثر على الجو شوي،
2: صحيح.
3: فالحمد لله من امس واليوم جت الامطار، ويعني نظفت الجو، الجو جميل جدا، فسبحان الله ينتقل الى وقت البرد في الليل، يعني درجة الحرارة الحين 24 درجة وتقل كلما يعني تقدم الليل، فتقل درجة الحرارة
2: ما شاء الله تبارك الله.
3: الناس يروح المواقع هذه يمكن ما يحتاط بجاكيت أو ملابس ثقيلة، ففعلا فعلا يجي يعني لفحة هواء قوية حقيقة باردة في بعد الأمطار دائما.
2: جميل جدا، يعطيك العافية وشكرا لوجودك اليوم معانا، شكرا على هذه الرسالة.
3: وشكرا يا هبة، وأبدا أتواصل معكم إن شاء الله في هذا البرنامج.
2: على تواصل بإذن الله إن شاء الله.
3: أنتم طيبين، في أمان الله.
2: حياك الله. اليوم عندنا كذا كم خبر على الطائر كمان، يعني من الأشياء الجميلة اللي اكتشفتها، أول واحدة دائما إحنا نحس فيها، يا أما الويكند أو الإجازات فعلا تخلص بسرعة، بس ليش؟ دائما لاحظ انه الايام الحلوه تمر بسرعه، السبب انه الدماغ مع الروتين اليومي بتوقف عن تسجيل تفاصيل كثير، لكن لما تعيش تجربه جديده او تزور مكان مختلف يصنع ذكريات اكثر، فيحسسك انه يومك كان مليان بالاحداث. عشان كذا جرب هذا الصيف انه انت تسوي شيء جديد كل اسبوع حتى لو كان شيء بسيط. المعلومه الثانيه، الضحك معدي فعلا، انه قد صارت لك انه انت مجرد انه الشخص اللي بيضحك قدامك أنت بتضحك، هذا طبيعي لأن الدماغ يحتوي على ما يعرف بالخلايا العصبية المرآتية، وهي بتساعدنا على تقليد مشاعر وتعابير الآخرين بشكل تلقائي، لذلك الابتسامة والضحكة أحيانا تنتقل من شخص لآخر بدون أي كلمة. أما معلومة القهوة تعطيك طاقة، تتوقع هي معلومة صحيحة أو لا؟ حنطلع فاصل صغير ونرجع نتأكد منها مع بعض، لا تروحوا بعيد.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام. صيفنا احلى على جدة اف ام.
2: حياكم الله بالجديد. قبل شويات كنا بنتكلم عن القهوة وهل هي تعطينا فعلا طاقة، وكثير يقولوا خلوني أشرب قهوة عشان تعطيني طاقة وحتى عشان أصحصح. الحقيقة أن القهوة ما تصنع طاقة جديدة في جسمك، هي فقط تقلل إحساسك بالتعب لفترة مؤقتة، لأن الكافيين يمنع مستقبلات مادة الدماغ مسؤولة عن الشعور بالنعاس. عشان كذا إذا أنت كنت مرهق فعلا، النوم يظل هو الحل الأفضل. كمان معلومة على الطاير، يمكن مو جوع لكن عطش. تعرفون الجسم أحيانا يخلط بين العطش والجوع، وهذه المعلومة أنا فعليا أول مرة أعرفها اليوم. إذا حسيت فجأة أن أنت جيعان خصوصا بين الوجبات، جرب تشرب كوب موية وانتظر 10 دقائق. في كثير من الحالات يختفي الإحساس لأنه جسمك كان يحتاج سوائل وليس طعام. يعني هذه من أكثر النصائح المفيدة خصوصا في أيام الصيف الحارة، وتحديدا هذه يعني أحيانا إذا إحنا ما سمعنا لهذه النصائح يعني بيترتب عليها أشياء كثير، يعني حتى لو زيادة وزن. أوقات كثيرة أنا أحس أن أنا جيعانة أو ودي أكل شيء وأدور شوكولات أو شيء زي كذا، فهذه الأشياء كلها تأثر على الوزن. بالنسبة لترندات الصيف، خلينا نتكلم اليوم عن الترند مختلف تماما، هو عودة الكاميرات الرقمية القديمة. يمكن لو لاحظتوا الفترة الأخيرة يعني في كثير ناس رجعوا يستخدموا الكاميرات الرقمية القديمة بدل التصوير بالجوال. الغريب أنه هذه الكاميرات كانت قبل سنوات مركونة في الأدراج، اليوم رجعت بقوة وصارت من أكثر الترندات انتشارا على التيك توك وحتى على الإنستغرام. إيش السبب؟ السبب أن الصور بتطلع بعفوية أكثر، ألوانها تعطي إحساس بالذكريات بعيد عن الفلاتر والتعديلات الكثيرة. يعني حتى اللي ما عنده كاميرا قديمة صار يستخدم تطبيقات وفلاتر تقلد نفس جودة صور بداية الألفينات عشان يوثق صيفه بطريقة مختلفة.

فإذا عندكم كاميرا رقمية قديمة في البيت يمكن أنه هذه أفضل وقت تطلعوها من الدرج وتشحنوا بطاريتها وتخلوها رفيق رحلاتكم طوال هذا الصيف. وفي النهاية يمكن أجمل صورة هي اللي تلتقط اللحظة كما هي بدون تعديل، لأنها بعد سنوات بتصير أجمل ذكرى. اليوم موضوعنا كان مختلف، موضوعنا كان بيقول لو أنت، طبعا نعرف إحنا أنه دائما الناس أو التوتر قبل أي مناسبة كبيرة بيكون موجود مع الأشخاص أصحاب المناسبة، فلو الشخص صاحب المناسبة فصل عليك أو عصب بدون ما يقصد أنه هو يجرحك، لكن مع التوتر الطبيعي اللي صاير معاه، وقتها كيف تتصرف؟ هل أنت تمشي وتعطيه مساحة وترجع بعد ما تهدى الأمور، أو أنك أنت تكمل تساعده وتعاتبه بعد انتهاء المناسبة، أو ترد عليه بنفس الأسلوب وتنسحب من المساعدة؟ يختلف من شخص لشخص، يختلف من طريقة كمان انفعال الشخص أحس، لكن اللي حاب يشاركنا يقدر يتواصل معنا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. كمان تقدروا تشاركونا على منصة إكس على أجد راديو هاشتاج صيفنا أحلى، أو حتى على الواتساب على 800-244-28-28.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام

0: على هواك. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساءً على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
3: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة FM. مكملين مشوارنا، يمكن في آخر بارت خلاص بناخد الردود وبنشوف إيش آخر التوتر وإيش ممكن يسوي فينا التوتر وكيف ممكن يأثر على علاقتنا بالشخص اللي هو صاحب الدعوة أو المناسبة. رويد كان بيقول إن أنا أمشي وأعطيه مساحة معذور يكون. عبدالله يقول شفتهم كثير كذا والله، موقف محرج وقلق، لكن بحاول إن أنا أفهمه الوضع لحد، يمكن قصده يتفهم الوضع لحد ما هذه المرحلة تهدأ. كريم يقول المهم إن أنا أتفهم وضعه أمشي، وأنا عارف إنه هو بعدين حيجي ويقول لي سامحني أنفعلت عليك. في عندنا محمد يقول أكمل مساعدة والعتاب لما ينقفل علينا باب. المواقف دي بتزيد الغلاوة وبتعرف الناس معدن الشخص الأصيل اللي يتحمل ويساند ويدعم بقلب وبحب. ماي كمان بتقول طبعا أكون كتكوتة أخليها وبعدين الحساب يوم الحساب. أما جلال يقول راح أكون هادي وأساعده وأحاول أخفف عنه التوتر. في عندنا أي يقول أمشي وبعدين أرجع وما أعاتبه. S5841 الاسم الغريب. المهم أكثر شيء مستمتع فيه هذه الأسئلة، وفعلا أنا من الناس اللي ما أعاتب. في عندنا عبد الإله بيقول إذا كان واضح أنه هو متوتر وما يقصد أكمل أساعده وبعد المناسبة أتكلم معه بهدوء. عندنا ريان يقول أنا أعطيه مساحة لن يهدأ، وقت التوتر مو أفضل وقت للنقاش. ريم بتقول على حسب الغلطة، لكن غالبا أكمل وبعدها أعاتبه. في عندنا محمد يقول إذا رديت بنفس الأسلوب بنخرب المناسبة على الكل. نوف تقول أمشي وأتركه لأني وقتها أعرف أنه كلمة بقولها ممكن تندمني زي ما هو رح يندم على الكلام اللي قاله. فيصل يقول أفضل أكمل المساعدة وبعدها أوضح له أن أسلوبه ضايقني. هديل تقول إذا شخص عزيز أكيد بعذره، التوتر يسوي أكثر من كذا. تركي كمان بيقول أنا للأسف ممكن أعصب وأرد بنفس الطريقة وبعدها أندم. في عندنا غدير تقول إذا كانت مناسبة مهمة رح أبتلع الموقف وبعدها لكل حدث حديث. خالد كمان يقول أحيانا الشخص يكون مضغوط وما يحس بنفسه، فالأفضل ما نكبر الموضوع وقتها. لينا تقول أنا من النوع اللي ينسحب بهدوء وبعدها إذا هدأت الأمور نتفاهم. سلطان يقول أنا أكمل معه للنهاية لأنه نجاح المناسبة أهم من ردة فعلي في هذه اللحظة. في عندنا أحمد يقول إذا أعرف إنه هو ما يقصد أكيد بلتمس له العذر. شهد تقول أنا أحب الصراحة، بقول له بهدوء إن أسلوبه زعلني لكن ما بعد ما تخلص المناسبة. عبد العزيز كمان بيقول الموقف يعدي لكن الكلام وقت العصبية ممكن يترك أثر كبير. جد تقول أشوف إن الوقوف مع شخص وقت الضغط هو الاختبار الحقيقي للعلاقة. إياد يقول الرد بنفس الأسلوب ما يحل المشكلة، بالعكس راح يكبرها. في عندنا ماجد يقول أعتقد أكثر خيار ناضج هو إني أكمل مساعدتي وبعدها أتكلم معه بكل وضوح. في عندنا كمان بعض الكومنت اللي جاتنا على الواتساب. في عندنا هذا فؤاد، يعطيك العافية فؤاد، شكرا على الصور. في عندنا صراحة يعني أكلمه بالحقيقة بس هو ما كتب اسمه، أنا ما أعرف

للأسف يعني مو مكتوب الاسم. في عندنا مازن كمان، حياك الله يا مازن وشكرا على التواصل، أهلا وسهلا فيك، ويوجه تحية لك سلطان. بيقول والله التوتر وبالذات في المناسبات دائما الخوف، مثلا في عزومة تطلع أحيانا كلام ما له داعي. الشخص اللي قبل شوية كان بيتكلم بيقول أنا إبراهيم من جيزان، أهلا وسهلا فيك إبراهيم. زي ما قلنا هو يختلف على حسب قد إيش الشخص المتوتر قريب منك ويعز عليك، وأنت أكيد تعرف هذا الشخص يعني وأدرى فيه، فعارف إنه هو مثلاً إذا غلط في يوم المناسبة فالغلط ما كان إنه مقصود، لكن على حسب كمان كبر الغلط، أحياناً يكون الغلط جارح جداً لدرجة إنه يترك أثر بعد المناسبة، وأحياناً يكون في شيء أو نوع من الإهانة، هنا ممكن الشخص يبدأ ينسحب حتى لو كان على حساب المناسبة. عموماً الآراء تختلف على حسب الأشخاص، على حسب معزة الشخص، وعلى حسب قوة الموقف، وعلى حسب أنتوا كأشخاص كيف تحبوا تتعاملوا مع هذه المناسبات. إحنا كده وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، استمتعوا باقي برامجنا من بعدنا روان عاشور في بانوراما، وطبعا أجمل تحية من فريق العمل من مخرجنا الرائع سلطان المحياوي، من الإعداد والتقديم كنت معكم من هبة شعبان، في أمان الله.

0: على هواك.
1: بانوراما الآن على جدة اف ام.
2: يا مساء الخير، يا مساء الرضا والسعادة وراحة البال لكم مستمعينا وين ما كنتوا بتسمعونا، وين ما بيوصل صوتنا عبر أثير إذاعة جدة، تحديدا في برنامج بانوراما اللي بدأنا معاكم المشوار فيه الحين وحنستمر للساعة 11. معايا أنا روان عاشور من الإخراج، المبدع سلطان محياوي. الساعة هذه إن شاء الله يا رب تكون خفيفة وظريفة وحلوة وتنبسطوا فينا مع تنبسطوا فيها معانا، ونقدم لكم الأخبار الفنية اللي تحبوها. اليوم حتكون عندنا زوايانا المختلفة، حنتكلم ونشوف إيش في آخر ألبومات وآخر أغاني جديدة، كمان حنشوف إيش جديد الفنانين في المسلسلات وتصوير المسلسلات، حنشوف فقرة فيستيفال، وبرضو حنشوف إيش في عندنا فعاليات فنية، كمان نستقبل اتصالات مشاركاتكم على 800-244-28-28 في فقرة طلباتك أوامر، يعني الأغنية اللي حابين تسمعوها حابين تهدوها تقدر تكتبوا لنا اسمها بس على 800-244-28-28 رقم الواتساب، وأكيد إن شاء الله حتحضر معاكم في فقرة طلباتك أوامر. نتمنى تكون الحلقة جميلة، وتحية كل اللي بيسمعنا عبر الأثير، كمان اللي بيسمعنا ويشوفنا عبر تطبيق السعودي راديو بلس أو على حساب إذاعة جدة في منصة إكس، أو بيسمعنا عبر تطبيق الأولى. طالعين لأول فاصلة، تروحوا بعيد، خليكم على السماء.

0: دراما على جدة اف ام.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا، مكملين مشوارنا معاكم في بانوراما على جدة اف ام وفقرة نيو ألبوم. شارك الفنان حماده هلال مع جمهوره ومتابعينه منشور لأحدث ظهور له عبر صفحاته الشخصية والرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. كشف حماده عن موعد طرح أحدث أعماله الغنائية واللي عنوانها كنت واحد من كتير، وأكد إنها من أقرب الأغاني لقلبه وتحمل رسالة إنسانية موجهة لذوي الهمم، وطمأن جمهوره بشأن الألبوم الجديد بعد ما تأخر موعد طرحه. نشر حماده هلال مقطع فيديو وتكلم فيه عن الأغنية الجديدة، وأكد أنه هي حتنطرح يوم 1 أغسطس على جميع المنصات الموسيقية. كمان قال حماده هلال أنه يعني هو تكلم عن وجه الشكر لكل اللي شارك في تنفيذ الأغنية أو دعمها، وقال أنه العمل استغرق وقت وجهد كبير عشان يظهر بالشكل اللي يليق بالرسالة اللي بيقدمها هذا العمل. كمان قال انه هذه الاغنية كنت واحد من كتير بتمثل تجربة مختلفة له، وانه هي بتهتم بشكل كبير من بداية تحضيرها وبيهتم بيها وموجهة لذوي الهمم وتحمل رسالة انسانية، وقال اتمنى انه هي تنال اعجاب الجمهور. كمان وجه الشكر لكل جمهوره انه دائما بيدعموه، واتكلم وقال انه انا حرصت انه انا ارد على الجمهور في هذا الالبوم خصوصا بعد ما تأخر موعد صدوره خلال الفترة الماضية، وقال انه هو بيعمل على الانتهاء من تفاصيل اخيره، خلاص اخر التفاصيل، وقال معليش ان شاء الله الالبوم هينزل قريب. وكان في ترقب كبير من الجمهور حول اغنيه كنت واحد من كتير، خصوصا بعد ما تكلم عنها ووصفها بانه هي من اكثر الاعمال اللي بيعتز فيها، وتكلم فيها انه هي تحمل رساله انسانيه، فبالتالي الجمهور متشوق انه يسمع هذه الاغنيه. كمان الفنان تامر عاشور طرح ألبوم الغناء الجديد مرات الحب عبر قناته الرسمية يوتيوب، وكمان عبر مختلف منصات الاستماع الموسيقية، وعاد لجمهور بألبوم جديد بيضم 12 أغنية متنوعة ضمن إصدارات موسم صيف 2026. الألبوم بيضم مجموعة من الأغاني اللي تعاون خلالها مع عدد من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الوطن العربي. افتتحه بالأغنية الرئيسية مرات الحب من كلمات سمير طارق وألحان طنطاوي توزيع أماديو. بيضم كمان الألبوم أغنيات زي نزلت تمشيت من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي توزيع حسام الصعبي، ولاد حلال من كلمات برضو تامر حسين وبرضو من ألحان عزيز الشافعي توزيع أسامة الهندي، جدع من كلمات محمد مصطفى ألحان محمد أنور، وكمان برضو في أغنية وصولي وتمنياتي برضو من ألحان عزيز الشافعي توزيع توما مكان الصح، وفي برضو أغنية متلخبطة أحوالي، وفي أغنية شفتني، وكمان آسف ومش فارق لي، وبرضو في أغنية اسمها مش فارق لي كانت من كلمات محمد باشا. الأغنية 13 اللي طرحت ضمن الإصدار الكامل للألبوم. يعني مراية الحب هو أحدث الإصدارات الغنائية لتامر عاشور بعد الحملة الترويجية اللي سبقت موعد طرحه، وأصبح متاح بالكامل على المنصات الرقمية المختلفة وكمان على صفحة الفنان على اليوتيوب. الفنان محمد عدوية قرر طرح ألبومه الجديد في أغسطس المقبل بعد وضع الرتوش الأخيرة اللي انتهى منها وانتهى من تسجيل جميع أغانيه، ونجح في إعادة إحياء الجانب التراثي التراث الغنائي اللي بينتهجه كان أبوه الراحل الله يرحمه أسطورة الغناء الشعبي أحمد عدوية، من خلال تقديم مجموعة من المواويل والأغنيات اللي صنعت تاريخ طويل في الأغنية الشعبية المصرية. الفنانة أنغام كمان بتواصل التحضير والتجهيز لأحدث أعمالها الغنائية، ومقرر أنه هي تطرح ميني ألبوم في هذا الصيف، وتواصل تسجيل الأغاني اللي استقرت عليها رسميا اللي يكون جاهز في أقرب وقت ممكن إن شاء الله خلال الأسابيع القادمة. في بانوراما نشوف إيش تفاصيل أكثر عن هذا الألبوم. واصل السوبر ستار رغم علامة تشويق جمهوره وأطلق أحدث أغاني مزاجية، هي ثاني إصدارات ألبومه الغنائي الجديد اللي يحمل الطابع اللبناني بإيقاعات صيفية عصرية. بيأكد كمان حرصه على التنويع الموسيقي عشان يواكب أحدث الاتجاهات الفنية. أغنية مزاجية جت باللهجة اللبنانية من كلمات وألحان جوليان وتوزيع فارس مسعد، هي موجودة على قناة راغب، صدرت برضو في اليوتيوب إلى جانب جميع المنصات الموسيقية. تتميز بأجواءها المرحة، إيقاعاتها الحيوية. فكرة أغنية مزاجية بتتناول العلاقات العاطفية بأسلوب موسيقي خفيف بيناسب أجواء الصيف، بيقدم لون غنائي جديد بيجمع بين البساطة والطابع العصري. هذه تاني أغنية زي ما قلت لكم من الألبوم، بعد ما أطلق أغنية أنت الدنيا اللي افتتح فيها مشروع ألبومه الجديد. بيعتمد راغب على استراتيجية إصدار الأغنيات تباعا، يعني ما أصدرها كلها دفعة واحدة زي ما شفنا في ألبوم تامر عاشور أو زي ما حنشوف بعد شوية في ألبوم عمرو دياب، لا، هو زي بقية الفنانين اللي يعني منتهجين هذا المنهج إنه ينزل الأغنية تباعا، يعني كل فترة ينزل أغنية. نسمع سوا مزاجية ونرجع لكم، خليكم على السماء.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: دراما على جدة اف ام.
1: حياكم الله من جديد، مشرونا مكمل معاكم في بانوراما على جدة اف ام. تحية لكل يسمعنا عبر الأثير أو بيسمعنا على حساب إذاعة جدة في منصة إكس أو على تطبيق سعودي راديو بلس أو تطبيق الأولى. ونرجع لنيو ألبوم ويستعد الفنان سعد الصغير إطلاق ميني ألبوم جديد خلال الفترة الجاية، في خطوة بيسعى لتقديم تجربة غنائية مختلفة بتجمع بين الطابع الشعبي اللي اشتهر به ورؤية موسيقية أكثر تنوع وتطور. بيضم الميني ألبوم عدد من الأغنيات الجديدة اللي بيحرص سعد على تقديم محتوى فني متجدد يعتمد على أفكار موسيقية متنوعة في إطار سعيه لمواكبة التطورات اللي بتشهدها الساحة الغنائية أكيد، ويحافظ كمان على هويته الفنية اللي صنعت جماهيريته على مدار السنوات الماضية. بيتعاون سعد مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، بيعمل كمان على اختيار الأغنيات بعناية عشان يقدم عمل متكامل ويحمل تنوع على مستوى الكلمات والألحان والتوزيع. كل أغنية بتحمل طابع خاص بميزة عن الأغنية الثانية، وحيطرح الأغنيات الميني ألبوم تباعا عبر المنصات الموسيقية. أكيد حيكون في خطة ترويجية بتسبق موعد الإصدار الرسمي، وبيراهن سعد على هذا العمل أنه حيحقق تفاعل واسع مع الجمهور. بيحمل كمان العديد من المفاجآت الفنية والتعاونات اللي بتعكس المرحلة الفنية القادمة في حياته، وهي مرحلة مختلفة. وقال حيكون أكيد في مفاجآت فنية وتعاونات جديدة اللي حتعجب الجمهور. الفنانة أميمة طالب طرحت أحدث أعمالها الغنائية بعنوان روعة زماني عبر جميع المنصات بالتعاون مع شركة روتانا للموسيقى. هذا العمل الجديد اللي بينضاف لرصيدها من الأغنيات الخليجية ذات الطابع الرومانسي كانت من كلمات الشاعر سالم الكثيري وألحان أصيل، توزيع الموسيقي لزيد نديم، حمل الطابع فني عاطفي هادئ يجمع بين الكلمة الخليجية واللحن الرومانسي والتوزيع الموسيقي العصري، وهو اللون اللي اشتهرت به أميمة خلال السنوات الأخيرة. بتواصل كمان أميمة بعد طرح هذه الأغنية روعة زماني. الأغاني اللي بتطرحها كانت طرحت قبل كده أغنية، وهذه الأغنية الثانية لها الفترة هذه اللي بقول عنها. بتواصل ترسيخ حضورها في الأغنية الخليجية بعد سلسلة إصدارات عززت مكانتها عند الجمهور العربي. كمان الفنان راشد الماجد طرح أغنيته الجديدة اللي بتحمل اسم مستمر الحب، سمعناها أمس سوا في فقرة توب 3. كمان برضو أغنية راغب سمعناها سوا. طرحها راشد عبر منصة اليوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة ضمن موسم الصيف، أغنية من كلمات محمد الحان أحمد الهرمي وتوزيع موسيقي لسيروس. برضو الفنان تامر حسني طرح ألبوم الغنائي الجديد مش هتكرر عبر جميع منصات الاستماع الموسيقي. بيقدم في هذا الألبوم 14 أغنية متنوعة بين الرومانسي درامي الإيقاعي، في عودة غنائية لاقت تفاعل واسع من اللحظات الأولى لطرح هذا الألبوم. بنت مين، وش الخير، يا خسرتنا، ما تيجي، مولعنها، عايزك توعديني، والفكرني مش هتكرر، في القلب انت وما تمشيش، بعيش على الذكرى ذهب قشرة، ومتأثر بغيابه، وإن انتحاري في المهم مش عارف ما عرفت اقراها، انتحاري هي شكلها كده. عموما الحفلة اللي اقامها تامر حسني في جدة يوم الجمعة كانت يوم الخميس كانت حفلة الشامي وتامر. غنى تامر أغاني الألبوم اللي تفاجأ أنه الجمهور حافظها. الألبوم ماله كم يوم نازل، وتفاجأ أنه الجمهور كان حافظها وردت برضو مع أغاني الألبوم. كمان عندنا الفنان أحمد الهرمي اللي أطلق أحدث أعماله الغنائية عنوانها بغلات العين، أطلقها عبر جميع المنصات الموسيقية بالتعاون مع شركة روتانا في عمل جديد بيحمل الطابع العاطفي اللي بيميز أسلوبه. الكلمات من الأغنية من كلمات الشاعر مشعل ألحان أحمد الهرمي، بتقدم قصة وجدانية بتدور حول الوفاء، الحنين، التمسك كمان بالحبيب. بيواصل إصداراته أحمد الهرمي وواصل حضوره الساحة الغنائية الخليجية، وبيقدم أعمال بتضاف إلى أعماله اللي تجمع بين الكلمة العاطفية واللحن الهادئ. طيب عندنا آخر خبر أو آخر ألبوم حنتكلم عنه اليوم اللي كان ترند الفترة الماضية، لو

يومين ترند، لين اليوم هو ترند، ألبوم الفنان عمرو دياب اللي يعتبر الألبوم 36 له في مسيرة الهضبة، ممتد 40 عام، تربع خلاله على عرش الأغنية الشبابية أو العربية كأكثر مطرب عربي أكثر استماع في العصر الحديث. المنافسة بين أنه هذا أكثر وهذا أكثر أنا ما تعجبني المقارنة، كل فنان له جمهوره وكل فنان له مستمعينه، فيعني من المطربين اللي هم أكثر استماعا في العصر الحديث وكان من الجيل الماضي والحاضر. بيضم الألبوم الجديد 12 أغنية، عندنا لولا البنات، الألوان، قلت لك، حبيتك، غياب وفرق، أنا معاك، المفضل، وإنت جنبي، و12 بالليل، سلام كبير، تأخر عتبنا. كل الأغاني هذه هندسة الصوت لها كانت لأمير محروس، وتسجيل الكورال شيري شكري، وكان تصريف فوتوغراف الغلاف للألبوم كريم نور. طبعا الأغاني اختلفت كلماتها من أمير طعيمة، أيمن بهجة أمر، ومصطفى حدوتة، مصطفى البرنس، تامر حسين، والألحان كمان، والألحان برضو ما بين عمرو دياب، في عمرو مصطفى، وعندنا كان برضو نادر نور، يعني اختلفت، لكن كان التوزيع الموسيقي أو هندسة الصوت كلها كانت لأمير محروس. حنسمع جديد الهضبة ونرجع لكم، خليكم على السماء.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.
2: بانوراما على جدة FM.
3: حياكم الله من جديد، مكملين مشوارنا معاكم في بانوراما فقرة طلباتك أوامر. تقدروا ترسلوا طلباتكم على 800-241-28-28. أنا أصدق لفؤاد عبد الواحد طلبها، توقع توفيق اسمه، ما كتب اسمه لكن في اليوزر تبع الواتساب مكتوب توفيق. نسمعها سوا ونرجع لكم، خليكم على السماء.

سمعنا أنا أصدق لفؤاد عبد الواحد على مود توفيق أتوقع، ونسمع على مود مازن. إيش حابب يسمع مازن؟ حابب يسمع رابح صقر، حنسمعها ونرجع في هو هذا.

ومكملين معاكم في طلباتك أوامر وعلى مود يحيى. حنسمع أصالة أمانة مان، تحية لك يحيى ويا هلا وسهلا فيك، نسمعها سوا ونرجع.

0: دراما على جدة اف ام.
1: حياكم الله من جديد، مشوارنا مكمل معاكم في بانوراما في رزنامة الفعاليات. بتواصل العاصمة الرياض تقديم تجربة من التجارب الترفيهية غير التقليدية هذا الصيف. فعالية الأخطبوطية اللي بيقدمها مركز سرد الثقافي هي تجربة تفاعلية تمزج بين فنون الحيل الأدائية والسرد المسرحي في أجواء مستوحاة من الغموض والخيال. ما بيعتمد العرض على المشاهدة بس، يدعو الجمهور إنه يكون جزء من مجريات الأحداث عبر تفاعل مباشر مع المؤدين داخل المسرح. بتتداخل الحكايات مع المؤثرات البصرية، الخداع المسرحية. بيقدموا تجربة مختلفة في كل عرض. هذا النوع من العروض بيخلق حالة من الدهشة والتشويق مع الاعتماد على تقنيات الإيهام البصري والسرد القصصي والمشاركة الحية للجمهور. تقام فعالية الأخطبوطية في مركز سرد الثقافي في الرياض كل يوم سبت عند الساعة 9 مساء. هي بدأت يوم 4 جولاي ومستمرة لين يوم 22 أغسطس، الموجود على منصة ويبوك. طبعا مركز سرد الثقافي يعد من أحد المراكز الإبداعية اللي بتهتم بتقديم تجارب ثقافية وفنية تجمع بين المسرح، السينما والفنون الأدائية. بتقدم مفاهيم جديدة للترفيه الثقافي الفني، تستهدف مختلف الفئات العمرية. كمان هذه الفعالية الأخطبوطية تأتي ضمن التوجه المتزايد في المملكة نحو تقديم تجارب ترفيهية تعتمد على التفاعل، وبتمنح زوار أمسية تجمع بين الخيال والإبهار البصري والتشويق. كمان الرياض تستضيف اليوم أمسية تراثية عنوانها موال وبحر ليلة ينبعاوية. بتاخذ الزوار في رحلة لسواحل ينبع يكتشفوا أحد أبرز ألوان التراث الموسيقي في المنطقة الغربية. الأمسية تحتفي بالفن الينبعاوي اللي ارتبط تاريخيا بالبحر وحياة الصيادين، يتميز بإيقاعاته البحرية، كلماته المستوحاة من السفر والحنين. برضو في عروض غنائية حية، لوحات أدائية بيقدموها فرق متخصصة في الفنون الشعبية. بيعتمدوا على الآلات التراثية زي السمسمية الطار في تجربة بتسلط الضوء على أصالة وموروث الثقافي السعودي، وبتعيد إحياء الفنون اللي شكلت جزء من الهوية الفنية لسواحل البحر الأحمر. هذه الأمسية تقام في حي جاكس في مدينة الرياض، وهي سلسلة فعاليات تهدف إلى إبراز التنوع الثقافي والفني في المملكة. كمان عندنا ضمن مبادراتها لتعزيز الحراك الثقافي، بتوصي وزارة الثقافة بزيارة بيت السينما في الرياض اللي بيقدم تجربة سينمائية متكاملة تجمع بين عروض الأفلام المحلية والعالمية. كمان عرض مختارات من أبرز الأفلام الكلاسيكية في قاعات مجهزة بأحدث تقنيات العرض والصوت. مكملين مشوارنا معاكم، طالعين لفاصل وراجعين، لا تروحوا بعيد.

0: بانوراما على جدة اف ام.
1: مكملين مشوارنا معاكم مستمعينا في بانوراما ولساتنا في عالم الفن، لكن هذه المرة بلغة مختلفة. العد التنازلي بدأ وجدة بتعيش أجواء ليلة استثنائية مع أمسية ذا كامباك، عشان كمان نقول لنا الصورة أكثر. مباشرة معنا الزميل أسامة الغريبي موجود هناك في أرض الحدث. مرحبا أسامة.
2: مساء الخير روان، ومساء الخير لكل مستمعي إذاعة جدة.
1: يا هلا وسهلا فيك. ايش عندك اسامه؟ قل لنا كيف الاجواء وكيف الحضور، كيف الفعاليه؟
2: انا متواجد الان اكيد في قبه جده سوبر دوم لحضور وتغطيه النزال العالمي للملاكمه ذا كامباك تحت رعايه واشراف الهيئه العامه للترفيه الليله في جده، اللي راح يجمع ان شاء الله بطل العالم السابق للوزن الثقيل البريطاني أنتوني جوشوا والألباني غير المهزوم كريستيان برينجر. روان، يمكن هذه النزالات العالمية دائما ما نشاهدها في العاصمة الرياض وفي موسم الرياض تحديدا، لكن اليوم جدة تستضيف هذا الحدث العالمي، وأعتقد أنه راح نشاهدها في مناطق أخرى من المملكة التي أصبحت وجهة عالمية لاستضافة أضخم الأحداث والنزالات الكبرى في عالم الملاكمة والرياضات القتالية.
1: جميل. أسامة، كيف أجواء الفعالية، كيف شايفها بما أنك أنت موجود هناك، كيف شايف الحضور وتفاعلهم كمان مع المناسبة؟
2: الحقيقة حضور غفير، أجواء ممتعة وصاخبة داخل قاعة سوبر دوم، سواء داخل مقاعد حلبة الملاكمة أو خارجها مع الفعاليات المصاحبة لهذا الحدث الكبير. أنا حرصت أني أتواجد خارج القاعة الآن، لأنه ما شاء الله
1: ما حتسمع
2: أجواء صخب وحماس، والكل هنا متحمس في انتظار النزال المرتقب بين أنتوني جوشوا وكريستيان برينجا. مع العلم أنه بطاقة ذا كامباك تضم 13 نزال، أبرزها لقب IBF للوزن فوق المتوسط الخفيف بين جوش كيلي وكاومين أغاركو اللي راح يبدأ بعد قليل، أيضا لقب WBO للوزن فوق المتوسط حمزة شيراز أمام الألماني سيمون زاخنوبر، وأكيد النزال الرئيسي المنتظر الوزن الثقيل أنتوني جوشوا وكريستيان برينجا اللي راح يبدأ إن شاء الله الواحدة بعد منتصف الليل.
1: هيبدأ واحدة بعد منتصف الليل.
2: بعد منتصف الليل.
1: يعني سهرة جدة صباح اليوم.
2: يعني السهرة صباحي مع نزال الملاكمة.
1: جميل.
2: لكن كمان خليني أذكر بأبرز النزالات السابقة هذا اليوم. السعودي زياد المعيوف ينتصر على المكسيكي فرانك مانجو ضمن مواجهات ذا كامباك.
1: جميل.
2: الملاكم الأوكراني أوليكساندر أيضا يثبت نفسه وينتصر على الملاكم الفرنسي ليني باتراش. الهندي نيشانت ديب يتغلب على البيروفي سيزار دياز. أيضا الملاكم الدنماركي جاكوم بانك يتغلب على البولندي بافل أوغست، وقبل قليل الياباني ريتو تسوتسومي يحسم النزال أمام ألبينو هيريرا في حدث ذا كامباك.
1: جميل جدا، شكرا لك زميلنا أسامة الغريبي، أطلعتنا على هذه الفعالية الجميلة، وإنجوي، بالتوفيق يا رب.
2: روان، يعني خليني بس أتكلم عن حضور عالمي يعني بعشاق هذه الرياضة، وكلنا نعرف أن الملاكمة لها محبين وعشاق ولها تاريخ طويل، وأبطال يعتبرون أشهر الرياضيين عبر التاريخ، يعني يمكن نذكر محمد علي كلاي ومايك تايسون وغيرهم من أبطال هذه اللعبة. فإن شاء الله موعدين بنزال عالمي الليلة في جدة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل إن شاء الله.
1: أكيد. جميل جدا، يعطيك العافية زميلنا أسامة الغريبي، شكرا لك، واستمتع بباقي فعاليات الحفل أو الليلة المرتقبة.
2: شكرا روان.
1: شكرا. يا هلا وسهلا. طيب بكده نكون وصلنا لنهاية مشوار اليوم برنامج بانوراما. كل التحايا لكم مني أنا روان عاشور، ومن الإخراج سلطان المحياوي. حنختم معاكم بفقرة دويتو، اخترنا لكم أغنية جميلة من أغاني الألفينات اللي كانت تقريبا عام 2004، أغنية أو دويتو عاصي الحلاني والفنانة كارول صقر، أغنية اللي جاي نسمعها سوا. وأتمنى لكم سهرة سعيدة ويوم ممتع وجميل، لا تناموا اليوم، شوفوا النزال المرتقب، نلتقي فيكم على خير، مع السلامة.

0: السبت البنفسجي.
1: أعلنت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عن موعد انطلاق مبادرة السبت البنفسجي الموافق 25 من يوليو 2026، وتهدف المبادرة إلى تعزيز اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكين مشاركتهم الاجتماعية من خلال تقديم الخصومات والتخفيضات والعروض المخصصة لهم وتعزيز وعي القطاع الخاص باحتياجاتهم وأخذ الخطوات اللازمة لجعل المتاجر والخدمات موائمة لمختلف الإعاقات.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
4: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي.

0: العين على إكس @جدة أندرسكور راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة أف أم، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة أف أم على هواك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: استغلال الأطفال في التسول جريمة إتجار بالبشر، لا تكن شريكاً فيها، لا تعطيه. جدة اف ام.
1: وقف 5 ثواني وتأكد من هوية المرسل قبل التفاعل معه، لا تفتح مجال. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر، أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
2: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
3: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.

جد اف ام على هواك. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
0: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي آي أو إس وأندرويد ساودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
1: لون صيفك هي عروس البحر الأحمر وبوابة الحرمين. جدة وجهة سياحية تزخر بالعديد من المواقع في حاضرها المجيد، وتفخر بتاريخها التليد اللي يتجسد في جدة التاريخية. في عام 2014 تم تسجيل منطقة جدة التاريخية لدى اليونسكو. هذه المنطقة ليست فقط مباني قديمة، بل ذاكرة وطن وهوية شعب. وان تمشي في شوارعها كأنك تمشي بين صفحات كتاب يحكي تاريخ عراقتها. في جدة التاريخية كل زاوية تحكي قصة، ورواشينها الخشبية تنطق بتراث الأجداد. أسواقها القديمة مثل سوق الندى وسوق العلوي ما زالت تنبض بالحياة كما كانت قبل قرون. لون صيفك
0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع مدينة سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا.

0: وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
0: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة اف ام.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة

0: في الباحة وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة FM.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
0: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: على هواك. اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
1: توفيق النمري سردية الأغنية الوطنية. من إنتاج إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

توفيق النمري. سهور الحصن تفرش سجادة القمح تحت شمس الشمال، ومضافة الجد تفتح بوابتها للضيف والشعر. هناك استيقظ صبي يقتفي خطى نغمة الراحلة تحرسها طيور الشنار. كان الصوت يومئذ أقصوصة عابرة تذروها سهرات المواقد، وكانت الربابة تقاوم النسيان وحدها حماية للوجدان من محو السنين. خطوات أولى سارها الفتى حاملاً أهازيج المحارث، فصنع منها هوية وطن، وشيد بها سردية دولة عابرة للأزمان.

0: بيتنا.
1: فمن تلك الأرض التي تحفظ رائحة المطر وتعرف أسماء المواسم خرج صوت حمل ملامح المكان كله معه، صوت عبر الوديان والسهول ورافق النهر في جريانه وصعد مع القوافل إلى الهضاب ودخل البيوت من نوافذ الإذاعات حتى صار مألوفا كأغنية يعرفها الجميع وعزيزا كذكرى لا يطالها النسيان.

0: توفيق النمري، اسم تتجاوز عنده الحقول والألحان وتتلاقى في رحابه القرية والمدينة، ويجتمع في فضائه الفلاح والعاشق والجندي والمسافر. في صوته تلوح فتاة تحمل جرتها عند عين الماء، وفي ألحانه يمتد ظل زيزفونة على طريق ريفي طويل، وفي أغنياته يلمع نهر الأردن تحت شمس النهار، وتتعالى هتافات النشامة، وتخفق رايات الوطن، وتفوح رائحة الزعتر والقمح والتراب المبتل بالمطر.
1: يا ما أيام جمعتنا.

0: ملامح الأغنية الأردنية ودونوها صوتاً وهوية. وللقراءة في القيمة الفنية والموسيقية لهذه الألحان يوضح الأستاذ الدكتور محمد الغوانمة، أستاذ الموسيقى العربية في جامعة اليرموك.
1: فنان شامل، هو شاعر وكاتب كلمات جميلة جدا، ملحن من الطراز الرفيع، ومطرب صاحب إحساس مرهف، وكذلك هو باحث في التراث الغنائي الأردني والعربي. الفنان توفيق النمري مواليد مدينة الحصن شمال الأردن في محافظة إربد سنة 1918، امتدت مسيرته حتى 2011. خلال هذه المسيرة تعلم الموسيقى في مدينة الحصن في المدرسة، ثم طور موهبته الفنية من خلال تعلمه النوت الموسيقية في دمشق على يد محمد محفوظ الموسيقي العربي السوري، كذلك تعلم العزف على آلة العود قبل ذلك على يد ألفريد سماوي عازف العود الشهير في مدينة إربد، وله الحقيقة صولات وجولات في الريف الأردني والبادية الأردنية بحثا وتنقيبا عن الكلمة الجميلة وعن اللحن الجميل من تراثات الغناء الأردني.

ينابيع التكوين. في بلدة الحصن كانت البدايات تنبض في المجالس وتلوح في الحقول وتسري مع نسيم المساء حين تفرغ الأرض من عناء النهار، ويجتمع الناس حول حكاياتهم وأشعارهم وأغنياتهم. هناك أبصر توفيق النمر العالم، وبدأت تتشكل الملامح الأولى لصوت سيغدو لاحقاً واحداً من أشهر أصوات الأغنية الأردنية.

0: محليها. ارتقى سلمه نحو الفن حيث لا معاهد موسيقية أو مسارح عامرة أو مؤسسات تصنع النجومية. يتيماً آوته أبوة الجد رزق الله المناع، وعلى صرير ربابته الماهرة نبت العشق الأول للشعر النبطي ووقار الكلمة. في تلك الأجواء تفتحت ذاكرة الطفل على الإيقاع قبل أن يعرف اسم اللحن، وعلى النغم قبل أن يدرس قواعده، وعلى الشعر قبل أن يخط حرفه. وكانت الذاكرة سخية معه، تلتقط الكلمات سريعا وتحتفظ بالألحان طويلا. وللإبحار في أبعاد هذا التراث نستمع إلى الأستاذ نبيل سيطان عماري، الكاتب والباحث في التاريخ الأردني والتراث الشعبي.
1: أبوه قتل في الحرابة اللي صارت بين أهل الريف الشمال الريف الأردني والبدو، وقتل شو اسمه، وتربى عند جده رزق الله المناع النمري اللي هو كان له المضافة وكان عازف ربابة وكان يحكي بالشعر النبطي. وتربى هو طفل صغير على الديوان الحلو اللي كل يوم فيه تعاليل وفي ربابة وفي شعر نبطي. كان بدايته كيف تعلم؟ كان عندهم خابية حطوا فيها مية كبيرة، حط راسه بالخابية يصير يطلع نغمات موسيقية، هو بغني بالخابية. جده رزق الله المناع شاف انه عنده موهبة، ولكنه الموهبة أميت بينت عنده لما دخل المدرسة في الحصن، وكان أستاذه اسمه متري حمارنة. متري حمارنة شعر انه هذا عنده موهبة رهيبة جدا.

وأخذوا على حيفا ويافا، وغنى لسيد درويش وغنى لمحمد عبد الوهاب، وأول أغنية غناها للشاعر الأردني حسني فريز.

0: حول الحصن كانت الأرض تواصل دورها في صناعة ذلك الوعي المبكر. حقول تمتد مع النظر، ومواسم تتعاقب على مهل، وأغاني ترافق الحصاد والفرح والعمل، ومشهد ريفي كامل ظل يرسخ في وجدانه عاما بعد عام، حتى غدا جزءا من تكوينه الفني والإنساني.
1: إنا إلى الأبد إلى الأبد.
0: ولم تقف منابع التأثير عند حدود القرية، ففي الكنيسة أيضا وجد بابا آخر إلى عالم الموسيقى، أنصت إلى الترانيم البيزنطية في كنيسة الروم الكاثوليك، وشارك في أداء تلك الطقوس اليونانية العتيقة، فتعرف إلى أنماط لحنية مغايرة. وكان الشغف يكبر كلما اتسعت المعرفة، اتسعت الرغبة في المزيد، فأقبل على تعلم العود في الأردن وتتلمذ على يد ألفريد سماوي، ليلتقي بعدها بالمعلم السوري مسعد فؤاد محفوظ، حتى أصبح من أوائل الموسيقيين الأردنيين الذين امتلكوا القدرة على قراءة النوتة الموسيقية وكتابتها وتدوينها العلمي. من زاوية تاريخية يضعنا الأستاذ نبيل سيطان عماري، الكاتب والباحث في التاريخ الأردني والتراث الشعبي، في تفاصيل تلك المرحلة.
2: تعلم العود على عازف العود اللي كان موجود في إربد، عايش ألفريد سماوي. بعد ما تعلم العود راح على سوريا، على دمشق. بسوريا تعلم على يد السوري مسعد فؤاد محفوظ، تعلم النوتة، هو أول أردني أو أول فنان أردني بكتب النوتة أو بتعلم النوتة. بعدين اشتغل في طريق بغداد حيفا، فهو هناك أخذ من التراث البدوي والتراث القريب عليه التراث الرمثاوي، وكان يقعد بتعرف الصحراء بأيام الصيف، الجوم حلوة وقاعدة حلوة، يمسك العود ويدندن، عمل أغنية أسمر خفيف الروح بلحظة رماني.
3: أسمر خفيف الروح
2: بلحظة
3: رماني، حكيت الجسم يا يوم وما حكاني، أسمر خفيف الروح بلحظة رماني،
0: رام الله الميقات الأول للمشروع. تجلت رام الله كإحدى اللحظات الفارقة في مسيرة توفيق النمري، ففي أواخر أربعينيات القرن الماضي حمل الشاب الأردني عوده ومضى نحو المدينة التي كانت تحتضن آنذاك واحدا من أهم المنابر الإعلامية في المنطقة. لم يكن يعرف كثيرا من الناس هناك، ولم تكن الشهرة تسبقه، غير أن ما تراكم في داخله من معرفة وشغف وتجربة كان يتهيأ للخروج إلى فضاء أرحب. وهناك عند أثير إذاعة رام الله بدأت صفحة جديدة، حين طلب منه إعداد عمل لشهر الصيام، وكان الميقات قريبا، فجلس إلى عوده وسهر حتى أنجز أغنية هل هلالك يا رمضان، لتنطلق عبر الأثير معلنة حضور صوت أردني جديد على مسرح البث الإذاعي.

0: ثم جاءت اللحظة التي ظلت نابضة في الذاكرة سنين طويلة، زيارة الملك المؤسس عبد الله الأول رحمه الله إلى رام الله، إذ أريد للأثير أن يستقبل الملك بما يليق بالمقام.
1: سنة 49 راح افتتحوا إذاعة رام الله 49، كان مديرها اسمه راجي صهيون، كان وقتها رمضان وغنى أغنية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، هل هلالك يا رمضان. وبعدين الملك عبد الله كان في زيارة إلى رام الله، غنى له أغنية تاجك غالي يا أبو طلال، تاجك غالي علينا يا أبو طلال، وكيف عليها الملك عبد الله لأنه غناها باللون الحجازي، لأنه الملك عبد الله بتعرف من الحجاز.
0: وصل اللحن إلى سمع الملك، ووصل الصوت أيضا، فعظم في عينه ما سمع وأوصى به خيرا. هذه الأغنية لم تكن مجرد ألحان، بل وثيقة شعبية يقرأها لنا الكاتب والباحث في التاريخ الأردني والتراث الشعبي الأستاذ نبيل سيطان عماري.
1: وبلشت مع توفيق النمري مرحلة الغناء، وكان يملك ثلاثية جميلة جدا، وهو كاتب غنائي وكاتب شعري، في له أغنية بالموزونة القافية، وملحن ومؤدي أو فنان مطرب بصوت جميل.
0: ومنذ تلك المرحلة أخذت ملامح القناعة تترسخ لدى النمري، قناعة رافقته طوال مسيرته وانعكست في ألحانه وأغانيه واختياراته الفنية. أن للأردن صوته الذي يستحق أن يسمع، وأن الأغنية الأردنية ليست ظلاً لأغنيات الآخرين، بل هي هوية ثقافية وذاكرة شعبية وصورة لمجتمع كامل تستحق أن تصاغ بعناية وأن تقدم بثقة وأن تجد مكانها الأصيل.

0: المزيوني المزيوني.
1: جامع الذاكرة الأردنية من القرى إلى الأرشيف. كان توفيق النمري يلاحق ما يوشك أن يضيع، فمن قرية إلى قرية، ومن سهل إلى سهل، ومن مضارب إلى مضارب. كان يصغي إلى الأهزوجة قبل أن تذروها الريح، ويلتقط النغمة قبل أن تبتلعها الأيام. هناك امرأة تغني عند مورد الماء، وحصادون يرفعون أصواتهم مع سنابل القمح، وراع يرسل نداءه في الفلا، ودبكة تشتعل في ساحة عرس. وكان هو يجمع ذلك كله كأنما يجمع خرائط الروح الأردنية، ويبحث عن الذاكرة نفسها، يحفظ اللهجات كما يحفظ الألحان، ويقرأ اختلاف النبرة بين قرية وأخرى كما يقرأ الموسيقي اختلاف المقامات، ثم يجلس إلى الورق فتتحول الأصوات العابرة إلى نوتة، واللحظة الزائلة إلى وثيقة، والذاكرة الشفوية إلى أثر قابل للبقاء. لهذا كان النمري واحداً من حراس الذاكرة الأردنية، ومن الذين أنقذوا جزءاً من صوت البلاد من الغياب. وللتحليل الموسيقي الأكاديمي نستمع إلى أستاذ الموسيقى العربية في جامعة اليرموك الأستاذ الدكتور محمد الغوانمي.
2: توفيق النمري كان يعني حقيقة لديه رغبة جامحة بأن يتعلم الأصول الغناء الأردني والعربي، وتابع هذه المسيرة من خلال أبحاث موسيقية. أنا قرأت له أبحاث جميلة جدا ومكتوبة وقدمت في مؤتمرات موسيقية عربية في مختلف العواصم العربية، بحكم أنه كان ممثل الأردن في المجمع العربي للموسيقى لسنوات طويلة، يمكن ربع قرن. هذه الشخصية تلاقحت ثقافتها مع موسيقيين عرب كثر في العواصم العربية ولقاءاته، حتى في العواصم العالمية هو يعني تردد على كثير من العواصم العربية والعالمية في مؤتمرات ولقاءات وحفلات موسيقية. لذلك تكونت لديه شخصية موسيقية خاصة ونادرة، يمكن تميزت عن سائر الشخصيات الفنية الأردنية بمسيرة وشكل ومضمون فني خاص به.

0: وفي هذه المرحلة تجلت الحكاية الأصعب، فعملية جمع التراث شيء وصناعة الهوية الفنية شيء آخر. كان توفيق النمري يأخذ المادة الخام من أفواه الناس ثم يعيد صوغها بيد الصائغ الماهر، يهذب العبارة ويسقل الإيقاع ويمنح اللحن اتساعا جديدا، لكن من دون أن ينتزع منه رائحة التراب التي ولد منها. ومع السنين تشكلت طريقته الخاصة في بناء الأغنية، فيكفي أن ينطلق اللحن ليعرف المستمع أن النمري مر من هنا.
1: بالف وبدور كاهرني ومجهور، بالف وبدور كاهرني ومجهور، بطلع له من العارضة بنزل منا عور، يا الله بنزل منا عور، وانا بالف وبدور بالف وبدور،
2: بطلع له من العارضة بنزل منا عور، يا الله.
0: أجنحة النغم، العبور العربي والامتداد العالمي. لم يغادر توفيق النمر أرضه، لكنه جعلها تسافر. خرج اللحن من الحصن وعبر السهول والوديان، ثم مضى أبعد إلى المسارح والإذاعات العربية، فإذا بصوت الأردن يتردد على ألسنة كبار المطربين العرب.

الأميرة توفيق وديع الصافي ونجاة الصغيرة وهدى سلطان ونصر شمس الدين وكروان وسعاد هاشم ودلال الشمالي وسمار وفرقة الغناء المصرية الثلاثي المرح، كلهم يغنون، بيد أن العابر للحدود في كل محفل هو روح المكان الأردني ذاته.

تمضي الجرة والبيادر والسهول ولهجة الناس معهم لتحمل الأغنيات نفحات من رائحة الحقول ودفء القرى وإيقاع الحياة التي نبتت من رحمها.

الأثر الباقي، الجسور نحو المستقبل. بعض الفنانين يورثون أغنيات، وبعضهم يورثون مدرسة. أما توفيق النمري فقد ترك وراءه شيئا أشبه بالنهر، يجري ويتشعب ويواصل الإرواء، فما تزال أغنياته تعود إلى المسارح وتنهض في المهرجانات وتستعاد في الندوات والمؤتمرات والدراسات. ومن فكت الأجيال الجديدة تعثر فيها على شيء من الأردن الذي عرفه الآباء والأجداد. ومن هنا جاءت قصة عمله الشهير حيرتني ليش، إذ كتبها ولحنها ثم اتجه ببصره نحو فنان أردني شاب كان يومئذ يمهد طريقه في المشهد الغنائي بخطوات واثقة، وهو الفنان مالك ماضي ذو الصوت الذي حظي بانتشار واسع ومكانة متقدمة. وكان هذا الاختيار قراءة فنية دقيقة من شيخ الفن لقامة صاعدة تمتلك القدرة على حمل الأغنية إلى آفاق أرحب.

0: ما أن استمع مالك ماضي إلى العمل حتى استحسنه وأقبل عليه بحماسة، فسارع إلى تسجيله بأحدث الإمكانات الفنية المتاحة آنذاك.
1: الحكاية من دون الول هذه.
2: بدون كلام.
1: ولعتني ولهلبتني وحيرتني، ليش أم عيون الكحلة كل ما كبرت تحلى تسلم لي وتعيش. روح روح يا مرسالي، خبرها عن حالي واستنى جواب. عيونها هالذباحة خلتني بصراحة عايش بالعذاب.
0: الأثر الإبداعي الذي تركه النمري يلخصه لنا الفنان مالك ماضي.
3: لما أخذت منه اللحن اللي هو اسمه حيرتني ليش، كان هذا في بداية الثمانينات. ما شد انتباهي أنه توفيق النمري كان يدقق على لفظ الكلمة الأردنية بالدرجة الأولى، بالإضافة أنه كان ما يقبل أنه نلفظ مثلا، في ناس بيجي بيروحوا هو مغني بأخذ هالنص بيغنيه باللهجة المدنية مثلا، أو بدون ما يعني ينتبه لما يريده الملحن اللي هو الأستاذ توفيق النمري. بالإضافة أنه كان يعني ألحانه خفيفة الظل، كمان كانت يعني فيها شجن، مش مجرد أنه يعني صف كلام وعماله يعني ينقال أو يتلحن، كان يعني كان يهتم كثيرا كثيرا بالأداء وباللفظ وبالشكل العام.

بالإضافة أنه توفيق النمري كان بحكم أنه لغته الإنجليزية جيدة غنى باللغة الإنجليزية وكان يمسك العود مثلا، ما يمسكش مثلا جيتار أو يعزف بيانو، كان يمسك العود ويغني على آلة العود اللي هي آلة شرقية محضة 100%، ويغني الأغنية وباللغة الإنجليزية وبإجادة غنى.

وأضف إلى ذلك أنه كمان لما سافر إلى كوريا الشمالية في ذاك الزمن، وهذا الحكي يعني يعتبر مستهجن، أنه كيف أنه أنت تمسك مثلا عودك وتغني كوري، يعني هذا يدل على أنه عنده فطنة وذكاء.

0: لهذا بقي اسم توفيق النمري حاضراً بعد رحيله في مهرجان جرش وفي احتفاليات إربد وفي المؤتمرات الموسيقية وفي الدراسات الأكاديمية وفي مشروعات التوثيق والموسوعات التي تعود إلى أعماله جيلاً بعد جيل. وفي آخر الطريق لا نرى فناناً يقف عند نهاية سيرة، بل نرى صوتاً يبتعد في الأفق، يمضي فوق سهول الشمال ويعبر حقول القمح ويمر بمحاذاة النهر ويتردد بين القرى والبوادي. هناك في مكان ما من ذاكرة الأردن ما تزال ربابة الجد تعزف، وما يزال الصبي الذي خرج من الحصن يواصل الغناء.
1: كنتم مع حلقة توفيق النمري ضمن سلسلة الموسيقيون العرب، إعداد مالك ماضي ومحمد الرحاحلة، كتابة النص فادي المعاني وعبد اللطيف أبو دوش، قراءة النص لؤي مسلم، التسجيلات الإذاعية عمر الكركي ومحمد عبيدات، القسم الموسيقي أوس مرجي، التبادل البرامجي والإخباري ليث عكروش. توفيق النمري سردية الأغنية الوطنية، الإشراف

0: والإخراج محمد الرحاحلة.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
3: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع مدينة سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
2: لون سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف، إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13 ألف متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.